هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. عتبة الغلام، وهو عتبة ابن أبان ابن صمعة. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة في كتاب صفة الصفوة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. عتبة الغلام، قال: وإنما سمي بالغلام لجده واجتهاده لا لصغر سنه. قال سليم الحنيف: رمقت عتبة ذات ليلة بساحل البحر، فما زاد ليلته تلك حتى أصبح على هذه الكلمات، وهو قائم يقول: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. فلم يزل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. إذا واحد راح سيران على البحر، هو يسبح ويلعب ويضحك ويأكل، ثم ماذا؟ فرصة مناسبة. أنت إذا أخذت إجازة من عملك 5 أيام، هذا ما يتاح في كل وقت. إذا أخذت إجازة أسبوع، ما يتاح في كل وقت. خذ لنفسك حظها، بس كمان اجعل لربك حظه. فرصة مناسبة الحقيقة تكثر من العبادة في وقت الإجازة. يوم الجمعة هو يوم عطلة عند المسلمين، عطلة من الأعمال يعني الدنيوية، بس هو وقت مناسب جدا لتتفرغ فيه للعبادة، لتقوم من الليل أكثر، لتحضر مجلس الفجر وطلوع الشمس مع الذكر أكثر، لتحضر مجالس قبل صلاة الجمعة، لتحضر مجالس بعد صلاة الجمعة إلى أن تغرب شمس هذا اليوم. والله أنا من فترة أشاهد كم يعني أنا مقصر، ونحن مقصرون كمان. يعني أنا بقول لازم نحن يوم الجمعة فرصة لو نجي نعمل برنامج يبدأ من عشاء الخميس، من مغرب الخميس، ويستمر هيك لأذان مغرب يوم الجمعة. هلأ هذا البرنامج يعني يلتحق به كل ساعة ساعتين، بجوز أنت بتفضل خميس عشاء تلتحق ساعتين زمن بتروح، الأخ بيفضى الجمعة قبل الفجر بشي ساعتين بيلتحق فيه بيروح، واحد تاني بعد صلاة الفجر بيروح، واحد ثالث الساعة 7 الصبح، بعدين الساعة 9 الصبح، بعدين 11 الصبح، كلنا نحضر خطبة الجمعة، واحد بيفضى بعد صلاة الجمعة، واحد بيفضل على العصر يوم الجمعة. بس لو أنه نستطيع حقيقة أنه نساوي برنامج علم وعبادة، يلي بيقدر يلتحق بحيث يكون يوم الجمعة بالنسبة للمسلم هو صحيح ما في عنده دوام في وظائفه المعتادة، بس عنده يعني جهد في الإقبال على الله عز وجل، خاصة كما سمعتم: وإن يوم الجمعة أفضل يوم عند الله تعالى. يعني أفضل يوم عند الله تعالى شو معناته؟ إذا قلت لك بكرة أحسن يوم يشتروا الزباين فيه من السوق، شو بتعمل؟ من هلأ بتنزل على المحل؟ من هلأ بتدقدق لشركائك وجرائك نزلوا بكرة؟ قال أكثر يوم بده ينباع فيه بالسوق، شايف؟ يعني تجتهد أكثر بهذا اليوم. وإذا واحد راح ناله بكرة أكثر يوم حيجيك زبائن وتقبض، قام راح نام بكرة، قال لك خلص يلا حننام أكثر لأنه بكرة في زبائن مش سكرين، حبنام للساعة 11-12، بعدين باكل فول وتسقيل، بعدين هيك بنزل لي شي ساعة زمان على هالسوق طلطل هيك على الشباب بسلم عليهم، بعدين برجع كمان بطلع سيران أنا ومرتي ولادي. يا رجل، إذا كان هو هذا اليوم أكثر يوم فيه عطايا، معناته اجتهد أن يكون أكثر يوم إقبالا على الله. هلأ لا ريب بأنه كمان صلتك لأرحامك، نزهتك مع زوجتك وأولادك، إدخال السرور على أهل بيتك، حتى راحتك في جسدك، هذا في الإسلام تزداد به قربا إلى الله تعالى إن نويت. يعني إذا أنت ناوي إدخال السرور على زوجتك تقربا إلى الله، ناوي أن يعني تأخذ قسطا من الراحة مشان تعود إلى عملك
لتعفى نفسك وأهلك عن الحرام منيح. بس على كل أحوال لو يعني زدنا في هيك نصاب العلم في يوم الجمعة والله هذا مكسب. والآن الحمد لله عنا بالبلد مثلا في جامعات بس بيدوم يوم الجمعة جمعة وسبت، وانت بعد 4-5 سنين بتاخد شهادة بس دوام يوم جمعة وسبت. يعني هو المسلم ما دام حيا فالاجتهاد والعمل دأبه وعادته إلى أن يلقى الله تعالى. على كل الأحوال نحن الله مأكرمنا، الله يزيهم الخير الإخوة في دورة يشفعان، موجود في عندنا دورات قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة، وفي دورة يتبع فاتبعوني كمان منيح. بس إذا الله يكرمنا كمان نساوي يعني برامج أخرى يوم الخميس في مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله الله بيكرمنا يعني نزيد في إقبالنا عليه. فعتبة الغلام يقول صاحبه رمقت عتبة ذات ليلة بساحل البحر، يعني إما أنه طالع له شي سيران أو لعل يكون لا أدري أين داره، يعني لعل في بلده يوجد بحر. على كل الأحوال رمقه بساحل البحر. قال فما زاد ليلته تلك حتى أصبح على هذه الكلمات وهو قائم يقول يخاطب ربه: إن تعذبني فإني لك محب وإن ترحمني فإني لك محب. فلم يزل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. يعني الله يرزقنا يا أخوان السرور بحضرة الله تعالى، الله يرزقنا الأنس بحضرة الله تعالى، على أننا نرجو من الله عز وجل رضاه والجنة. نحن نخاف والله لا نخرج لا أن نسمع صوت النار ولا أن ندخل النار ولا أن يكون أحد في أهلنا في نار جهنم. وعن مخلد بن الحسين قال كان عتبة يجالسنا فقال لنا يوما: إنه لا يعجبني رجل لا يكون في يده حرفة. إحنا نتكلم عن الأولياء، الأولياء هيك، لا يعجبه رجل ليس بيده حرفة. شو بتشتغل؟ ما في عندي شغل. أنت لا تعجب أولياء الله تعالى، أولياء الله تعالى يحبون أن يعمر الإنسان دنياه وأن يعمر آخرته. أخي أنا معي مصاري، الحرفة مو مشان تجيب لك مصاري، مشان بس تنتج في هذه الأرض، مشان تعمر هذه الأرض تقربا إلى الله تعالى. فاجتهدوا يا شباب في أعمالكم الدنيوية ونموا بهذا قربا إلى الله تعالى، وهذا بيزيد قربك إلى الله. دراستك يعني مو مناسب، شاب ملتزم بالجامع، مرة إجاني شاب بعرفه طالب جامعة، قال أنا بدرسه في إحدى كليات مجمع الشيخ أحمد كفتارة، هو بيحبني كثير. قلت له شو أخبار؟ هو عنده 13 مادة الفصلين، كان عندهم بيعملوا الامتحان مع بعضهم 13 مادة دور أول ودور ثاني. فرأيته بعد الدور الثاني قلت له شلونك شو أخبار موادك؟ كان هيك قلت له شو؟ قال لي والله أستاذ أنا ما نجحت رسبت. قلت له رسبت؟ كم مادة راسب؟ قال لي والله أنا راسب 12 مادة بس أنا نجحت بالمادة تبعك. يعني بده يرشيني أنه نجح بالمادة تبعي بس رسبان 12. طيب معقول شاب متفرغ للعلم والدك قال لك يا ابني بس روح دروس ما بدنا منك شيء، والدك عم ينزل يشتغل ويكد ويتعب وأنتم تعلمون حجم يعني الكد والتعب، وبعدين تجي تقول له وأنت عمرك 20 سنة تقول له والله رسبت 12 مادة؟ هلأ هيك المسلم؟ هذا الحقيقة سامحوني يا شباب بحط إشارة سلبية عند غير المنضبطين، إنه أخي شوف شوف يلي بيجي على الجوامع. هلأ طيب كمان شاب مثلا يا أخي سنة تانية تالتة رابعة بالجامعة صلوا عايدة مرتين، طيب ليش أنت ترسب؟ ما بصير المسلم كيف بدك يعني كيف ليش رسبت؟ ألا أما وإنه في طالب نجح معناته النجاح ممكن بس أنت ما تمكنت منه، معناته أنت مقصر، حاسب نفسك غالب نفسك. يا رجل سمعت مني في الخطبة الماضية يعني هناك من يدرس في كليتين ويعمل وينجح، أنت حاكي حالك هيك لأنه نفسك تقول لك إما ليش أسئلة صعبة الدكتور متحطط عليك. أنت لا ترضى أن تعذر نفسك. تتذكروا بالطائف
النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أزعجوه جدا، فخرج إلى الطائف يدعو أهلها. أم أهل الطائف راحوا سلطوا عليه صبيانهم وأطفالهم ومجانينهم، وراحوا يضربونه يشتمونه يرمونه بالحجارة. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وفات لبستان عداس. تذكروا الدعاء أكثركم يحفظه، شو قال؟ قال اللهم إليك أشكو شو ضعف قوتي، أنا ضعيف القوة، لو كانت قوتي أفضل ما كانوا تصرفوا معي هذا التصرف، وقلة حيلتي، لو أنا كنت دبرت حيلة أفضل، أسلوب أفضل، طريقة أحسن، يمكن كانوا استجابوا، بس أنا قليل الحيلة. ما قال اللهم إليك أشكو غلاظتهم، إليك أشكو سألتهم، يا رب متحططين علي، يا رب الله لا يوفق الدكتور اللي تحطط علي، ما قال هيك، قال أنا قلة حيلتي وضعف همتي وما شابه. فلذلك لا تزت الأحمال على الآخرين، هن ما عم بينجحونا، هن بالكلية متفقين الكلية إنه ما ينجحوا، هن متحططين علي أنا بالذات كأنه ما في الكرة الأرضية إلا هو. لذلك يا شباب يعني أقبلوا على الله بهمة. فعتبى الغلام هذا الولي من الأولياء قال كان يجالسنا، قال لنا يوما إنه لا يعجبني رجل لا يكون في يده حرفة. وقال أبو عمر الضرير سمعت رباحا القيسي يقول، قال لي عتبة يا رباح إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت فبئس الناظر لها أنا. يا رباح إن لي موقفا أغبط فيه بطول الصمت عن الفضول. الفضول يعني فضول الكلام. هلا هاي وحدة كمان من علامات الأولياء، نحن ليش عم نقرأ؟ مشان نمشي ممشاهم. إذا واحد بيناتنا شاف نفسه بيحكي كتير الكلام الكتير ما بينفع، عفوا إذا شاف نفسه ثرثار مهذار مكثار ما بينفع، تدرب على بالناقص كلمة، دع الآخرين يتكلموا أنت ما تتكلم، يعني تكلم بالشيء المهم بالشيء المفيد. كثرة الكلام في الغالب من كثر كلامه كثر سقطه، بيخطئ يعني بيحكي كثير يصير نسب الخطأ عنده أكثر. فكان يقول هذا الولي لصديقه يا رباح إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت فبئس الناظر لها أنا، أنا مالي عم بشرف عليها إشراف صحيحا، ناظر المدرسة هو الذي يشرف على المدرسة، وأنت المتوقع منك أن تكون ناظرا على نفسك. إذا طلبت الكلام، إذا الكلام نافع تكلمه، ما نافع اسكت. قال يا رباح إن لي موقفا أغبط فيه، سأحسد وسيثنى علي بطول الصمت عن الفضول، أحسن ما كتر كلام خليني كتر سكوت. قالوا الصمت حكم يعني حكمة وقليل فاعله. لعلي ذكرت لكم مرة عددت آفات اللسان، كم آفة باللسان؟ تتذكروا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لسيدنا معاذ احفظ عليك هذا، قال وإنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. كثير من الناس فوت على جهنم من أفا اللسان. مرة عديت كم آفة يوجد باللسان، كم آفة يعني أخلاقية إيمانية، كم واحدة بتتذكروا؟ 102، مدري 102 مدري 104، يعني الكذب، الغيبة، النميمة، الحلف بغير الله، السخرية، قوله مطرنا بنوء كذا، الوقوع في أعراض الناس، وهكذا مثل هدون، يعني هدون مثل هدون في 102 بيغنيك عنهم كلهم ويقيك منهم كلهم شو؟ صمت، خفف كلام، لا تحكي، الله بيعافيك من الغيبة ومن النميمة ومن الكذب ومن السخرية، إن كلام نافع مفيد جدا قوله، مو نافع ولا مفيد اسكت عنه. فالأولياء كما رأيتم لهم أوراد من قيام الليل حتى إذا كانوا في النزهة. الأولياء يحبون أن يحترف الإنسان، الأولياء يحبون الصمت.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا اليوم صحابية جليلة، أسماء بنت عميس. هذه الصحابية الجليلة العظيمة التي ينبغي لكل مؤمنة أن تعرف سيرتها وأن تنظر لعظمتها. هذه الصحابية التي كانت في يوم من الأيام زوج لجعفر ابن أبي طالب، هاجرت معه إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة، ثم بعد ذلك قدمت مع زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة عند فتح خيبر، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمهم وقال: لا أدري أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ثم ما لبث جعفر أن ذهب لغزوة مؤتة مع أصحابه فقتل، فتأيمت فخطبها عظيم آخر من عظماء الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأنجبت له كما أنجبت لجعفر. ثم مات أبو بكر الصديق فخطبها صحابي جليل ثالث، إنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فبالله عليكم، هذه المرأة التي تزوجها أولئك العظماء مع أي واحد منهم شاءت بإذن الله في الجنة أن تكون لكانت. أسماء بنت عميس عندما قدمت من الحبشة بعد أن هاجرت هجرة الحبشة مع زوجها، دخلت على حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها، فجلست عند حفصة، فدخل عمر رضي الله عنه وأرضاه فرآها، قال: يا حفصة، من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: البحرية الحبشية، يعني التي هاجرت بالبحر إلى الحبشة؟ قالت: نعم. فقال عمر: يا أسماء، سبقناكم، هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. عندها قالت أسماء: لا وأيم الله، لستم بأحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منا، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في بلاد البعد، بلاد الحبشة، وذلك في جنب الله، وأيم الله، لا أطعم طعاما.

لأشرب شرابا حتى أذكر أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت مغاضبة تنتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم فبادرته بذكر ما كان بينها وبين عمر بن الخطاب، فقال لها صلى الله عليه وسلم يوم أن قالت قال عمر كذا وكذا، قال فماذا أجبتيه؟ قالت أجبته كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أصحاب السفينة هجرتين، هجرة للحبشة وهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فارتسم السرور على وجهها وخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فريحة مسرورة تبث الخبر بين الصحابة، وأصبح أولئك الصحابة الذين هاجروا الهجرتين يقدمون عليها مع أبي موسى الأشعري، كل واحد منهم يريد أن يسمع بأذنه ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم. هكذا قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس، وهكذا كان الصحابة يتنافسون فيما بينهم. عمر بن الخطاب كان يتنافس مع سائر الصحابة أيهم أفضل وأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال تلك الكلمات لأسماء بنت عميس إنهم يتنافسون في أعظم الأجور. عمر يظن أن هذا أعظم أجر، وهي ترى أن لها أجر أعظم من أجر عمر بالهجرتين. وهكذا المؤمن لا يتنافس لا في دنيا ولا في متاع، إنها دنيا زائلة، لكن من المقدم بين يدي رب العالمين؟ وانظروا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع هذه المرأة أسماء بنت عميس، وهو يحاورها ويسألها ماذا قالت، ثم يعزز إجابتها، ثم يعطيها البشرى أن لها ولأصحابها من أهل السفينة هجرتين، ليدخل الفرح والسرور في قلبها صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان في هذه الدنيا يفرح، لكن أي فرح هو الفرح الحقيقي؟ مكاسب الدنيا نفرح بها، لكن لنفرح بالمكسب العظيم. قد يحقق ابنك الفوز بجائزة في مسابقة أو في سحب معين فينال دراهم من الدنيا، وقد ينال ابن فلان حفظ صورة من سور القرآن، فأيهما سيكون أحب إلى قلبك، أمر الآخرة أم أمر الدنيا؟ قد نضيع أمور من الدنيا فنحزن، ونضيع أمور الآخرة فلا نحزن. قد ينام أحدنا عن صلاة الفجر فلا يهتم، وقد يفقد من جيبه دراهم قليلة فيصيبه الهم والحزن. الدراهم ليست مكتوبة لك، والدراهم لن تنفعك في آخرتك، لكن الصلاة ستنفعك. إذن أحبتي لنتعلم من هذه القصة حرص هذه الصحابية أن تنال أعظم الأجور عند رب العالمين، وننظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لها ويكن لها ذلك العمل الجليل، وإن كانت امرأة. فصلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته النجباء الكرماء أزواجا وزوجات وصغارا وكبار.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه من مرويات الحب التي يرويها عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث. جاء في رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأصدقها، أي هذه الأسماء التي يحبها الله عز وجل، الحارث وهمام. أولا، ما كان لنا أن نعرف الأسماء التي يحبها الله عز وجل لولا أنه نزل بذلك الوحي، فقد جاء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبرنا بأن الله عز وجل يحب من الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في التشريع ولا يأتي بالتشريع من عند نفسه، والدليل لو أنه أراد أن يقول شيئا من عند نفسه لقال: أحب الأسماء إلى الله محمد، ومع ذلك لم يأتي الدليل بمثل هذا. بل حتى الحديث الذي جاء أن أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد فهو حديث باطل لم يصح، ورده أهل الإسلام لأنه ضعيف ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. والأمر الآخر أن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن لأنها أخذت المعاني الجليلة في مقام العبودية لله عز وجل، وعلى هذا لا يجوز للعبد أن يتسمى باسم فيه تعبيد لغير الله عز وجل، كأن يقول عبد الكعبة أو عبد الشمس أو عبد الأرض أو غيرها من هذه الأسماء، أو أنه يلصق العبودية لاسم شخص أو لصفته، إنما يكون الأمر لله عز وجل: عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد الوهاب، عبد العزيز. خذ قائمة أسماء الله عز وجل حسنة وضع قبلها كلمة عبد وسمي ابنك أو من تشاء من الناس. الأمر الثاني أن من السنة أن الإنسان يذكر، أو إذا أراد أن يسمي أن يسمي بالأسماء الجميلة وإن لم يأتي فيها نص بأن الله عز وجل يحبها. والأسماء الجميلة كثيرة، كان يسمى سعد أو أن يسمى سعيد أو يسمى الحسن أو يسمى الحسين أو يسمى أبو بكر أو يسمى عمر. هذه الأسماء الجميلة ذات المعاني الجميلة هي من الأسماء في الحقيقة المستحبة في شريعة الله عز وجل ودينه. الأمر الثالث أيضا، قال أهل العلم بأنه من الأسماء الجميلة أن يسمي العبد نفسه أو أبنائه باسمي النبي صلى الله عليه وسلم: محمد وأحمد. نعم، ما جاء فيه تنصيص بأن الله عز وجل يحب هذين الاسمين، ولكن جاء النص بأن الله عز وجل يحب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خليل الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه وجعله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وأنه كذلك اسمه يتردد بالآفاق كلما أذن المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله. فمن تسمى بمحمد أو تسمى بأحمد فهي من الأسماء الجميلة المسنونة. ولكن احذر أن تتسمى بالأسماء القبيحة أو الأسماء التي فيها شرك أو أسماء الجن أو الأسماء التي فيها نوع من كما يقال التزكية، كاسم برة، والنبي صلى الله عليه وسلم غيرها فسماها زينب، وكان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء السيئة أو القبيحة في معانيها إلى أسماء جميلة. وعلى هذا نقول إن للأسماء أثر على من سميته، ولذلك لا تسمي إلا بالاسم الجميل، وإذا سميت بالأسماء التي يحبها الله عز وجل فقد أتيت باب من أبواب الحب التي تتقرب فيه إلى الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في جملة طمن بيها النبي صلى الله عليه وسلم قلب واحد من الصحابة، هذا الصحابي سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص هو وسيدنا خالد بن الوليد، وهم من أفذاذ وأذكياء العرب. أسلموا هما الاثنين في يوم واحد وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، هجروا من مكة للمدينة عشان يسلموا عليه ويبيعوه بالإسلام. سيدنا عمرو بن العاص مد ايديه علشان يبايع النبي، فمد النبي ايديه، فاذا بعمر بن العاص يرجع ايديه لورا ويقبض يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ ايه اللي حصل؟ قال: اردت ان اشترط. قال: على ما تشترط يا عمرو؟ ايه الشرط عشان تخش في الاسلام؟ قال: اشترط ان يغفر لي، انا بقالي 20 سنه بحاربك يا رسول الله، ونفسي ربنا يغفر لي قبل ما اخش الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والكنز هنا، قال: اما علمت يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله، وان الهجره تجب ما قبلها، وان الحج يجب ما قبله. يجب يعني يغفر، الإسلام والهجرة والحج. فمد إيدي سيدنا عمرو بن العاص وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وغفر له 20 سنة من حرب الله ورسوله. نقف وقفة مع كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم. الكنز إن سيدنا عمرو بن العاص كان خايف يخش الإسلام ويقرب لربنا وهو عنده ذنوب كتير. سيدنا محمد طمنه إن الإسلام والهجرة والحج يخلوك ما عندكش ولا ذنب. فالعلماء قالوا: طيب إحنا مسلمين، إيه الحاجة اللي ممكن نعملها تبقى زي الإسلام أو الهجرة أو الحج، يبقى ما عنديش ولا ذنب وأبدأ حياة الصلح مع الله؟ قالوا: والتوبة تجب ما قبلها. أي إنسان دلوقتي هيحط إيده في إيد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي مش واقف قدامنا، حط إيدك بقلبك كده في إيد النبي وقول له: بايعتك يا سيدنا محمد إني أعيش معاك ومع الله، أعيش صاحب أخلاق، بأقدم القيم والمبادئ على شهواتي ومصالحي، أعيش بحب ربنا، بأقدم أمر الله على نزواتي وأفكاري اللي ممكن تكون بقضي فيها شهواتي مش بقضي فيها ما يريد رب العالمين ورسوله، هعيش مستقيم بخدم المجتمع فأكون خليفة الله ورسوله، فأعيش قريب من الخلق وقريب من الخالق. إيه رأيكم النهاردة إن إحنا نحط إيدنا في إيد النبي تاني عليه الصلاة والسلام؟ نتخيل إن إحنا بنبايع النبي على الرجوع إلى الله، كلنا مسلمين، كلنا مؤمنين، مش محتاجين نخش الإسلام، لكن محتاجين نجدد إيماننا مع رب العالمين ونقول له: يا رب طالبين منك الصلح، الصلح في معاصي كتير يا ما بارزناك بيها وانت صبور علينا، الصلح عن أيام عدت، انت يا رب بتقول للملائكة انزلوا علشان تشهدوا صلاتي الفجر والعصر، واحنا كنا نايمين في الفجر ومشغولين في العصر. الصلح يا رب عن مظالم كتيرة كسرنا بيها قلوب الناس اللي حوالينا وعشنا عندنا أسوأ، يا رب سامحنا من النهاردة ورايح، احنا عبادك اللي قلوبنا مثل أفئدة الطير اللي اتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الحنينين على اللي حواليهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا رب ابدأ معانا أيام صلح، خليك زي سيدنا عمرو بن العاص وقول له: يا رسول الله نفسي ربنا يغفر لي. فسيدنا محمد يقولك الكنز إن التوبة تغفر كل حاجة قبلها. يلا تصالح مع ربك وتصالح مع نفسك وتصالح مع نبيك، وخد العهد مع الله محياي ومماتي. ربنا ياخد بإيدينا ويهدينا وينجينا ويعلمنا ويفهمنا ويقربنا من الله ورسوله، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأحبابي، نذكر اليوم ذكرا جديدا من الأذكار الواردة في شرعنا الشريف الشرع الإسلامي، وكنا في حلقات ماضية ذكرنا أذكارا قبل هذا الذكر. أما الذكر الذي نتحدث عنه اليوم هو قول القائل: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر مآله إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا إثبات أن الله عز وجل بيده كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى المهيمن على كل شيء فعلا وتركا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. سيدنا أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، عبد الله ابن قيس، وشهرته أبو موسى الأشعري. قال سيدنا أبو موسى الأشعري: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: يا عبد الله ابن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، بأبي وأمي. قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بمعنى أكد له أنه كأنه يقول: أثبت على هذا الذكر الذي تقوله، لأنه سمعه بداءة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فبين له بأن هذه الكلمة هي من كنز من كنوز الجنة. ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى هذه الكلمة أيها الإخوة، لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كثيرا ما نقولها. معناها فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار، الإمام البزار في مسنده، عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدري ما تفسيرها؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يسأل سيدنا عبد الله بن مسعود، يقول: تدري ما تفسيرها؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. هكذا يجب على طالب العلم أن يتأدب في حضرة العلماء، ولو كان يعرف الجواب يتصنع الجهل ويقول: لا أدري، لعله يسمع فائدة جديدة من الأستاذ أو الشيخ. قال صلى الله عليه وسلم: تدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. سبحان الله. نعيدها: لا حول عن معصية الله، الحول عن الشيء يعني الابتعاد عنه، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. ما أحوجنا إلى هذه اللفظة وإلى هذا الذكر وأن نكون عارفين معناه. هذا الحديث حسنه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. من الأذكار التي ندبنا إليها شرعا أن نقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. تعالوا إخواني لنعمل لنا وردا من هذه الأذكار الشرعية، فنحافظ عليها كل يوم في أوقات فراغنا ونحن ذاهبون إلى أعمالنا ونحن راجعون، بأن نكثر من هذه الأذكار ونداوم عليها، عسى الله عز وجل أن يقبلها منا وأن يجعلنا من الذين يذكرونه الذكر الكثير. اللهم آمين آمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. ما زلت أقول لنفسي ولإخواني، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولا إلى رؤيته ولا إلى الحديث معه في جنات النعيم إلا أن نحبه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وتأملنا في عظيم نعمته علينا. أنت أبو شريح. النبي صلى الله عليه وسلم قابل أحد الصحابة وكانوا ينادونه بأبي الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يغير هذا الاسم، أن يغير هذه الكنية، لأن الذي له الحكم المطلق هو الله سبحانه وتعالى الحكم، والله عز وجل هو الحكيم. فقال أبو شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن الناس في مكاني يختصمون فيأتون إلي فأحكم بينهم فيرضون بحكمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك أولاد؟ قال: نعم، عندي فلان وعبد الله وفلان وشريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبرهم؟ قال: شريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أنت أبو شريح. الحكم يجب أن يرد إلى ربنا سبحانه وتعالى من خلال كتابه ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، والماء ماؤه، والهواء هواؤه، وهو الذي خلق كل ما نعيشه من النعم. فمن الجور، من الظلم، من القسمة الضيزة أن يخلقنا الله وييسر لنا الأرض والسماء والهواء والطعام والشراب ثم نحكم غير شرع هذا الخالق سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ليس الحكم في الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل ينكر على كثير ممن يحتكمون إلى عقولهم أو إلى الشرق أو إلى الغرب، إلى عقول ضعيفة، إلى عقول قاصرة، فيقول سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن حكما من حكم ربك؟ هل تجد أحدا أرحم من الله؟ هل تجد أحد أعلم من الله؟ هل تجد أحد أحلم من الله؟ هل تجد أحد في هذا الكون يعلم مصلحتك وما الذي يفسدك أعلم من ربك سبحانه وتعالى؟ لا والله. إذن لماذا تأخذ حكم العقول القاصرة سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو في التربية؟ الله عز وجل لما نزل هذا القرآن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن من احترامك لعقلك أن تدرك أن لعقلك حدودا. فها نحن ذا نرى ونسمع ونعيش أحكاما نقررها في هذا اليوم، ثم يتبين لنا بعد سنة، بل أحيانا بعد شهر، بل أحيانا بعد يوم، أن حكمنا غير صائب، لأن تركنا حكم الله سبحانه وتعالى. أما حكم الله، أما شرع الله، فالله عز وجل هو العالم بما يصلح هؤلاء الخلق، هو العالم بما سيحصل بعد 1000 سنة وألفي سنة، فأعطانا هذا التشريع العظيم. وقال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

محتاجين ان ربنا يفك عنا الدين، ومحتاجين انهم هيدي الناس. عدم الدين هو الغنى. انا بقولها لكم بصراحة، عارفين مين الغني؟ مش الغني اللي معاه فلوس، الغني اللي مش مديون. عشان كده ده دعاء انا لما بسمعه بحب أمن قوي معاه، لان كلنا محتاجينه. تعالوا نأمن مع الدعاء ده علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيني وينجيكم من شر الدين.

0: اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. شفت الدعاء جميل إزاي؟ فعلا يا جماعة، يعني أقصى حاجة ممكن تتخيلها إن واحد يبقى فاقد لحريته. الفقدان الحرية ده أمر يعني أمر شديد جدا. لذلك أنت بتلاحظ في الدعاء ثاوم بين غلبة الدين وغلبة العدو، وكان الدعاء متوازن توازن عجيب. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. هي بالضبط كده، يعني الدين بيتساوى مع العداوة بالضبط. العدو بيحاول يذل البني آدم، بيحاول يذل الإنسان، بيحاول يسلبه كرامته، برضو الدين بيعمل كده. بجد الله يكون في عون كل مديون. الدين ده عبء. تخيلوا بقى، شوفوا حضراتكم الدليل ان ربنا هو الرزاق، ان الواحد لو مديون لواحد بمبلغ من المال عمال يفكر يجيبه منين ولا يروح فين. امال ربنا اللي بيدبر ارزاق كل الناس. في مرة من المرات الناس نازلين وهم يوم النفرة كده من عرفات، واحد بيقول للامام احمد بن حنبل سؤال جميل قوي. الناس كتيرة بقى ده في وقتها، يعني والمثل كان وقتها 30,000 40,000 واحد، النهارده 3 مليون 4 مليون. فالراجل المهم بيقول للامام احمد: انظر يا امام، كل هؤلاء الخلق كيف سيحاسبهم الله في وقت واحد؟ قال له: كما يرزقهم في وقت واحد. زي ما رزقهم يا اخي. كل دول بيتعشوا، كل دول بيفطروا، كل دول بيتغدوا، كل دول بيتعشوا، كلهم بيشربوا ميه، وكلهم بيتنفسوا هواء، واللي بيدبر كل ده هو ربنا عز وجل. الواحد فينا لو بيجري على عيل ولا عيلين وشايل همهم، امال بقى ولله المثل الاعلى. خالق السماوات والارض، رزاق السماوات والارض، اللي خلق الكون ده كله وجعله مطوي برحمته وبقدرته. ربنا بيقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. العجيب ان احنا بنصلي ومش ضامنين ان ربنا يتقبل صلاتنا، انما بنعمل اللي علينا ونصلي. بنيجي في الرزق وبنخاف، بنيجي في سداد الدين وبنخاف. يا اخي ما تخافش، مو سداد الدين ده طالما في امر مشروع، بس اوعى يكون الدين في امر غير مش غير مشروع. يعني واحد يستلف علشان امور طرفيه، لا ما تستلفش عشان امور طرفيه، لانه الدين زي ما قلت لك ظلم بالنهار وهم بالليل. وربنا يريد المؤمن يكون عزيز النفس. فعلى العموم لو كان دينك في دواء او في غذاء او في كساء او في
1: ايواء، يعني حد
0: يسكن ولا يعيش ولا يتستر ولا،
1: هذا الكلام امر مقبول جدا جدا جدا، بس استعين بالله.
0: على فكرة الدعاء دوت للناس اللي ناوية تسد. اصل في ناس النهاردة تستلف انما مش ناوية تسد، ومش ناوية توريك وشها بعد ما تستلف. في ناس كده ربنا يهديهم، لكن اللي ناوي يسد
1: يستعين بالله على السداد.
0: تعال بقى معايا للدعاء التاني، بس هقوله
1: لحبايبنا

أصدقائنا. خد بالك أنت بقى معانا الدعاء اللي جاي ده، الدعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا من كل الأساليب ومن كل الأشياء ومن كل الوسائل اللي بتصيب الإنسان بالإحباط. يقول أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من الدين وقهر الرجال. ده كلام مهم جدا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل. الإنسان المحبط، في واحد محبط تلقاه قاعد كده ولا بيتحرك ولا بيعمل ولا بيحاول ولا بيشتغل ولا ناوي يعمل ده، وعمال طول الوقت أنا حغرق أنا حضيع أنا دوت، عمره ما هيواجه مشاكله وعمره ما هيقف على رجليه. لابد انك تعرف ان ربنا بيقول انا عند ظن عبدي بي. انت ظنك بربنا ايه؟ انه هيسد دينك ولا لا؟ انه هيسد عنك ولا لا؟ انه هيساعدك ولا لا؟ عرفت بقى غلبة الدين وقهر الرجال. يعني ايه غلبة الدين؟ ان الديون تكتر على الانسان وما عرفش يسد، وقهر الرجال ان واحد يتحكم في واحد، ان واحد يصيب التاني بالقهر. مش انت بتقرا سوره الضحى وربنا بيقول فاما اليتيم فلا ايه تقهر، واما السائله فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. يبقى شفت الدعاء اهو، اعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن، الهم اللي هو الشيء المستقر في القلب، الحزن انك تزعل من اي حاجه، واعوذ بك من العجز والكسل. شوف التناغم في الحديث، كانه قطعه موسيقيه، الدعاء كانه قطعه معزوفه، الهم والحزن، العجز والكسل، واعوذ بك من غلبة الدين، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. معاني عظيمة جدا. اخر شابتر او اخر جزء في الدعاء جميل قوي، لو بصيت في الجزء الاخير من الدعاء هتلقى حاجة في منتهى الاعجاز الكريم في الدعاء. يقول لك ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. كلها امور غيبيات اهي، عذاب القبر، ومن اعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يعني أي اختبار صعب وانت عايش، وأي اختبار صعب بتتعرض له في سؤالك في القبر، وأعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. أجمل حاجة ممكن تسمعها في الدعاء. عارف المأثم يعني إيه؟ يعني أي حاجة تجرك إلى الإثم. المغرم أي حاجة تسبب لك تلفيات وخسائر. عشان كده أنا دايما أقول للناس، أنتوا عارفين يا جماعة يعني الرزق زي ربنا يبارك في الرزق، انك ممكن يكون مرتبك بسيط انما الحمد لله ما بتتحوكش لعمل عملية جراحية، ما بتتحوكش لدفع مخالفة، ما بتتحوكش انك تدفع كفالة في محكمة، ما بتتحوكش انك تعوض واحد عن تلفيات سببتها له. كل ده اسمه ايه؟ كل ده اسمه المغرم، يعني حاجات بتسبب غرامات. يبقى حاجة تسبب اسم، حاجة تسبب مغرم. أما بقى إنك تستعيذ بالله من الغيبيات بس ما ينفعش، الغيبيات والماديات، وقدم الغيبيات على الماديات. فعلا دعاء جميل إن الواحد يستعيذ من المأثم والمغرم. اللهم أمين اللهم أمين. تعالوا بقى بعد ما فهمنا الدعاء نأمن بلحظة صفاء، عسى أن تكون ساعة إجابة. الله

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: شروط البيع. الرضا في البيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. أخرجه الترمذي وأبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراه فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه. طهارة المبيع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. أخرجه البخاري. ملكية العاقد للمبيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. بيع الفضولي. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة. قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب، فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجه. قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها. ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم. أخرجه البخاري ومسلم. عن عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاه، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه، فدعا له بالبركة في بيعه. أخرجه البخاري ومسلم. القدرة على التسليم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: حتى تحمار. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. أخرجه البخاري ومسلم. العلم بالمبيع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. أخرجه البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. أخرجه البخاري ومسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل. أخرجه أحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. ما أرسل الله تعالى الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل إسعاد الناس في الدنيا والآخرة. تكاليف الإسلام ميسرة، فهي لا تستغرق إلا جزءا قليلا من وقت الإنسان في اليوم. ليس في هذه الشريعة الغراء ما يعسر اعتقاده أو يعسر أداؤه والقيام به، لكن الناس بحيادهم عن منهج الله تبارك وتعالى وعدم التزامهم بتعاليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاقوا العسف ولاقوا من أمرهم رهقا. من أراد سعادة الدنيا ففي التدين الحق المعتدل الوسطي سعادة الدنيا، ومن أراد سعادة الآخرة ففي التدين الحق الملتزم الوسطي سعادة الآخرة. دائما هناك نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات، بين ما نأخذه لأنفسنا وبين ما نعطيه لمجتمعاتنا، وينبغي علينا في هذا وذاك أن نقوم بالحق وبالقسط. ويظل الطريق الوسط هو الطريق الأجمل والطريق المنطقي والطريق الأسعد، لكن الناس مجبولون على التطرف وعلى الميل إلى جانب على حساب جانب آخر. ولهذا فإن سلوك طريق الاعتدال يحتاج إلى شيء من الوعي، ويحتاج إلى شيء من الانتباه، ويحتاج إلى شيء من مجاهدة النفس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الكرام مع وقفة مع آية من القرآن العظيم. إن الله تعالى أيها الإخوة يقول في سورة الأعراف عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. لقد أمرنا الأنبياء عليهم السلام بأوامر ونهونا عن نواهي، بعضها حكمته ظاهرة وبعضها حكمته غير ظاهرة، خفية لم نطلع عليها، وإنما أمرنا أن نفعل كذا. مثلا أمرنا أن نصلي المغرب 3 ركعات، ولم يقل لنا لماذا 3 ركعات، لماذا ليست 4، أو لماذا ليست 2. فهذه حكمة خفية، لكن السرقة حرام، هذه حكمتها ظاهرة ما تحتاج إلى كثرة كلام. لما يكون يوم القيامة ويدخل أهل الجنة الجنة تنكشف الحقائق، فيظهر للناس أن كل ما أخبر به الأنبياء وأمرونا به من أوامر أو نهونا عنه من نواهي كان حقا، فيقولون لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وبعض الناس أيها الإخوة يعيش وهو في الدنيا بنفسية أهل الجنة، وهو في الدنيا يقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق. كيف؟ يصدق بكل أمر أخبر الله عز وجل عنه أو أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. أليس المخبر هو الله؟ أليس المخبر هو رسول الله؟ إذن الموضوع حق، فهمت حكمته.
2: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد.
1: الله عز وجل خالق الأكوان، فلا داعي لأن أرد الأمر الإلهي أو أرد الأمر النبوي لا لشيء إلا لأني لم أفهم حكمته. من هنا لما سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليلة صبيحة الإسراء والمعراج، وشاع الخبر في بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى 7 سماوات وعاد من ليلته، فارتد بعض الناس من أصحاب الإيمان الضعيف الذين عقولهم قاصرة ولا تتسع عقولهم لمثل هذه الأخبار القوية. أي عقل أنه يذهب في ليلة ويعود في مسافة نحن نذهبها في شهر ونعود في شهر، هو يقول في ليلة ذهب ورجع. فارتد بعضهم وجاءوا إلى سيدنا أبي بكر الصديق يخبرونه، ولم يكن اسمه الصديق، جاءوا إلى أبي بكر فقالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. انظروا ماذا قال سيدنا أبو بكر، قال أو قال ذلك صاحبي؟ قالوا نعم هو قال ذلك. قال إن قال ذلك فقد صدق. فقط أنا أريد أن أتأكد أنه هو الذي قال، إما إن قالها فأنا مصدق بذلك. قالوا أو تصدقه في أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة؟ قال إني أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة. من هنا سمي سيدنا أبو بكر الصديق. كلنا أيها الإخوة يستطيع أن يعيش بهذه النفسية في الدنيا بأن يقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فلا يرد أمرا إلهيا ولا يرد أمرا نبويا لا لشيء إلا لأنه تيقن من صدقه. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو مفهوم كيف تعبد رب العالمين على مراده وكما يحب. عن أبي هريرة يقول: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. ثم قيل له: فلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار، يعني لبن قديم كده دل عندها فبتطلعه. ثم قيل له: فلانة تصلي المكتوبة، يعني الفرائض بس، وتتصدق بأثوار. أثوار يعني لبن قديم دل عندها، دل تقدر تتصدق به، وتتصدق بأثوار، لكنها لا تؤذي أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل الجنة. كنز من أعظم كنوز فهم يعني إيه إنسان قريب لربنا. بصوا يا جماعة، وجودك في الدنيا هنا للتخلق بأخلاق الله، ودي خلاصة دعوات الأنبياء، صناعة عبد رباني متخلق بأخلاق الله، أخلاق الجمال. ربنا سبحانه وتعالى عنده أخلاق جمال وأخلاق جلال. أخلاق الجمال زي العفو، الرحيم، اللطيف، الجميل، وهذه الأخلاق ربنا يحب يشوفها فيك على قد ما تقدر، بيسموها على قدرك البشري، يحب يشوفك عفو ورحيم ولطيف وجميل. وربنا عنده أخلاق جلال زي القوي، العزيز، العظيم، المتكبر، ودي ربنا سبحانه وتعالى يحب يشوفك متعلق بيها وتدعو بيها وتلجأ إلى الله عز وجل بأسماء جلاله. إذن أنت متخلق بأخلاق الجمال ومتعلق بأخلاق الجلال. طب الإنسان

0: الله. والفهم الصحيح للسير على سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: اعبد ربك بينك وبين ربك على قد ما تقدر، اقل حاجة الفرائض، لو تقدر تزود يبقى ربنا يتقبل. لكن المهم جدا اللي لازم كلنا نعرفه، الانسان المؤذي لا خير فيه. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويبصرنا بالتدين الحقيقي، ومحدش فينا يكون مؤذي حتى يصير قريب من سيدنا محمد لو كان انسان نافع، لان سيدنا محمد هو انفع الخلق للخلق. وصلي اللهم وسلم وبارك على حبيب المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مروية حب يرويها لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخا له في قرية. خرج رجل من قريته وتوجه إلى قرية ثانية، فأدرج الله عز وجل في مدرجته ملك وهو في الطريق، وهو منتقل في طريق السفر، يعتبر من قرية إلى قرية أو في مشوار طويل من قرية إلى قرية، أدرج في هذا الطريق ملك، والملك جاء على هيئة بشرية، فقال له: أين تريد أن تذهب؟ سؤال مشروع إذا كنت في طريق سريع ولا في طريق سفر، لعلك تجد على حافة الطريق من ينتظر، من يقف عنده حتى يسأل أو حتى يركب. فقال له: أين تريد؟ قال: أريد قرية كذا لزيارة أخي لي. هو الآن مجاوبس عن سؤاله وانت بتروح، لعله يريد أن يذهب معاه في نفس الطريق أو يتعذر. قال: لا، بل أريد أن أذهب إلى هذه القرية، وسبب ذهابي إلى هناك هي الزيارة لأحد الأخوة الذين قد تآخيت معهم. قال هذا الرجل: هل لك، وفي رواية هل عليك، من نعمة تربها؟ يعني عندك مصالح فيما بينك وبينه، في شيء يعني تريد أن تتمه من المصالح سواء لك أو عليك؟ قال هذا الرجل: لا، إلا أني أحبه في الله. سبب خروجي من قريتي وذهابي إلى هذه القرية وسبب زيارتي هي زيارة لله عز وجل، للإطمئنان عليه، للسؤال عنه، للجلوس معه، للمؤانسة في جلسته، لأخذ الخير منه، نتبادل أطراف الحديث والسؤال ثم أرجع. فقط ليست لي مصلحة، لا مصلحة دنيوية ولا مصلحة أخرى، وليس العرف الذي بيني وبينه لجمال ولا لمال ولا لحسب ونسب ولا لأي مصلحة من المصالح، إنما أحببته في الله عز وجل. أي معناه أن هذا الرجل الذي أريد أن أزوره هو من أهل الطاعة، هو من أهل الخير، هو من أهل الدين، وأنه يقوم في حياته بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فأنا أحببته لأنه فيما يظهر أنه من أولياء الله عز وجل، ومن الطائعين الصالحين، ومن المحسنين المتقين. وكما نعرف أن من كانت هذه صفته فإن من القربات التي تتقرب بها إلى الله عز وجل هو أن تتعرف على أمثال هؤلاء، وأن تحبهم في جلال الله عز وجل وفي روح الله وروحه. قال هذا الملك الذي على هيئة البشرية، قال: فإني رسول الله إليك. أنا ملك من الملائكة، لست من البشر، وقد أرسلني الله عز وجل، وهو من فوق عرشه جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، أرسلني لكي أقول لك إن الله قد أحبك لحبك لأخيك. هنيئا للمتحابين في جلال الله، هنيئا لمن كانت زيارته لله عز وجل وكانت أخوته لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أعد فضائل وفضائل كثيرة لأولئك الذين تحابوا في الله وفي روح الله وروح الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بهذه النعمة، أن نحب لله وأن نتقرب إليه بحبنا للطائعين والمسلمين والمؤمنين من عباد الله. ونلقاكم بإذن الله على الخير مع مروية حب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أزرار القميص، أنا متأكد أنه الأغلب عم بيسأل طب شو علاقة هذا بتربية الأبناء؟ يا جماعة والله أعظم من أعظم الأمثلة اللي سمعتها في حياتي، وتشبيه حقيقة التربية وأثر سلوكنا على سلوك أبنائنا مثل أزرار القميص. أحيلكم إياه وتذكروا لأنه غريب عجيب وعن جد رح يأثر فيكم، رح ينزرع لأنه صادق وغريب بنفس الوقت. تخيلي حالك، بحكي الآن مع الزوجات، صحيت الصبح لقيتي زوجك بيطلع على الشغل ومزرر قميصه بطريقة خاطئة، عوج زرار قميصه، تلقائيا حتقولي له زرر زرار قميصك صح. تلقائيا هو راح يتفرج على المرأي عشان يتأكد على انه زرار قميصه صح، وهذا غالبا بيصير. طيب رحتي انت رجعتي على زوجك، لقيتي مد ايديه على المراي عم بيظبط بأزرار قميصه اللي شايفها بالمراي عشان يظبطها، شو هتحكي له؟ هتحكي له ما الموضوع، شو مالك، ايش في خير ان شاء الله، لانه هذا سلوك غير صحيح بالنسبة إليك وبالنسبة إله غير مقبول. مستحيل حدا يصلح زرار قميصه الغلط من خلال تصليحه على المراي، والله لو حاول ألف سنة ما حيزبطه، لأنه المراي هي انعكاس للحقيقة اللي هي زرار قميصه. البعض لقطها أو الأغلب لقطها، هذا تماما علم السلوك الإنساني. سلوك أبنائنا هو مرآة تعكس تماما سلوكنا، فإذا شاهدنا خلل بسلوك أبنائنا، إذا شاهدنا مشاكل بسلوك أبنائنا، إذا شاهدنا اضطراب بسلوك أبنائنا سواء كانوا أطفال أو يافعين أو يافعات، فهو بسببنا. يا إما إلى شكلين هذا الانعكاس، يا إما تقليد مباشر لسلوك أنا عم بقوم فيه. مثلا لا سمح الله، لا قدر الله ابني يكذب، هو انعكاس ربما لكذب عند الوالدين أو أحدهم، احكي له سيبك بابا نايم، ما بدي أرد على التليفون، فهو تعلم، هو عم بيعكس الصورة اللي شاهدها منك. أو خوف من سلوك أو ردة فعل أهل رح تكون شديدة على الأبناء، ابني نفس المثال بكذب، لأنه إذا أنا حكيت بابا عرف أني أنا كسرت الكاسة رح يصرخ ويضرب، فهو انعكاس، هو سلوك الكذب يا أما انعكاس مباشر لسلوكي أنا كأب، أو انعكاس لأثر أو خوف ابني من سلوكي. الموضوع سهل جدا، الموضوع حتقولي له يا زلمة شو بتعمل، كيف أنت مد إيديك على المراي بتزبط، أنت زبط قميصك فورا المراي راح تتعدل، راح تشوف انعكاس إزرارك على المراي. نفس الشيء أولادنا، لا تقرب عليهم خاصة من المراحل المبكرة من عمرهم، أنا بالذات عم بحكي من 10 سنوات ودون وأصغر، سريع تبدل سلوكهم إذا أنا عدلت سلوكي. بدي أقيم، أنا قيمت أولادي في عنده سلوك غلط أو سلوك غير مرغوب فيه، وفي شد وفي تكرار بسلوكه غير مرغوب، قبل ما ألومه بدي ألوم حالي وأدور وين الزر اللي في قميصي غلط عشان أعدله، وأعرف بالتالي راح يكون في انعكاس حقيقي على سلوك أولادي. فعن جد أنا قيمت سلوك أولادي من حيث المرغوب فيه أو غير مرغوب، لكن تعديله بيبدأ من عندي أنا الأب أو أنا الأم. إذا أنا كنت عصبي أو عصبية بعرف أنه راح يكون عندي مشاكل، تأخر دراسي، عصبية عند أولادي، ضعف نوم، قلق دراسي إلى آخره. إذا أنا كنت لا سمح الله بضرب أبنائي، بعاقبهم بشدة وبعنف، أنا بعرف أنه أبنائي راح يكونوا برضو عنيفين بالمدارس ومشكلجية بالمدارس وإلى آخره. هذا كله انعكاس حقيقي لي ما أقوم به أنا مع أبنائي. إذا بدنا جيل مميز وإذا بدنا جيل جديد قادر، بدي أكون واعي بإني أنتبه لهذا الموضوع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد. مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رحمك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. ما زال الحديث معكم أحبتي عن أولئك النساء العظيمات اللاتي عشن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهن فأجلهن وأكرمهن صلوات ربي وسلامه عليه. والمرأة التي سأحدثكم عنها في هذه الحلقة هي امرأة لها علاقة قديمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أم هاني بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب وبنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتربى في بيت عمه أبي طالب بعد أن مات جده عبد المطلب، وماتت أمه قبل ذلك، ومات أبوه وهو في بطن أمه صلوات ربي وسلامه عليه. أم هاني هذه التي أسري به صلى الله عليه وسلم من بيتها في ليلة الإسراء والمعراج. أم هاني لم تسلم إلا في عام الفتح، تأخر إسلامها، لكنها تكن حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ويكن لها تقديرا. لما فتح الله عز وجل مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم هاني، لأنه لم يبق له بيت في مكة. عقيل بن أبي طالب باع الديار وسأل أسامة النبي صلى الله عليه وسلم أين المنزل غدا، فقال صلى الله عليه وسلم وهل أبقى لنا عقيل من رباع. نزل عند بنت عمه أم هاني ودخل البيت واستقر فيه، ودخلت أم هاني البيت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، وابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تستره صلوات ربي وسلامه عليه، فدخلت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت قال من هذه، فقالت أم هاني بنت أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني. تأملوا معي هذه الكلمة وهذا الترحيب. ثم انتظرت حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في بيتها 8 ركعات في كساء واحد، ثم جاءت إليه فقالت يا رسول الله يزعم ابن أمي يعني أخوها أنه قاتل فلان ابن هبيرة رجل، وإني قد أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. الله أكبر، الله أكبر. أصبح للمرأة هذه المكانة، تجير في رجل فيتوقف الجيش عن قتله ويحقن دمه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدرا لها وهي تجير قد أجرنا من أجرتي، يرفع مكانتها. وانظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها، كيف رحب بها، والكلمات لها وقع عظيم على النفوس، والإنسان يبدو في كلامه حبه للشخص أو بغضه للشخص، والكلمات تعبر عما في الأرواح وما في القلوب، خاصة إذا خرجت بطريقة الحب والمحبين. أم هاني رحب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأم هاني رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدرها وأجار من أجارت، كما إنه صلى الله عليه وسلم قد أجار من قبل ذلك أبو العاص بن الربيع لما أجارته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي المرأة، وهكذا تعامل بالنبي معها، وهكذا تعامل مع قرابته. وليتنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع ذوي القربى، لأن الله عز وجل جعل لهم حقا وجعل لهم رحما. وهكذا رد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الإحسان، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه هو الكريم في طبعه وفي صفاته وفي خلاله صلوات ربي وسلامه عليه. خرجت أم هاني من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسرورة مغبوطة بهذا الصنيع وبهذا الأمر وبهذه المنقبة التي أكرمها بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأم هاني هذه تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، تقدم لها ليخطبها، فقالت يا رسول الله لست عنك براغبة، ولكني امرأة كبيرة
ولي عيال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناهن على صغير. وذكر منقبة أخرى أنهن مع أزواجهن خير من يحفظن له الود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المنقبة وهذا الأمر وهذا الثناء لأنها كانت امرأة عاقلة، نظر لها وهي تنظر أبناءها وكبر سنها، وكأنها أرادت أن تتفرغ لأبنائها وأن تحنو على أولئك الصغار. وهنا أسأل نفسي وإياكم: أين اللاتي ربما تهمل أبناءها وبناتها ولا تفكر إلا في مصلحتها؟ هذه امرأة عظيمة، وهذه من أسرة هاشمية ومن نسل عظيم، رفع الله ذكرها بالإسلام وكانت لها هذه المكانة. وهكذا هو صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين الذي يعلي للمرأة كرامتها، وسيبقى دين الإسلام دين عظيم تفتخر كل أمة مسلمة أنها قد دخلت في هذا الدين، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم. إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله. وشرط المحبة أن تكون لله وفي الله، لا تكدرها المصالح الشخصية ولا تنغصها المطامع الدنيوية. فالمحبة في الله هي المحبة الدائمة الباقية إلى يوم الدين، فإن كل محبة تنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كانت من أجل الله وفي طاعته. قصة حديث اليوم توضح فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد وسبب لدخول الجنة. بطل قصتنا اليوم هو رجل صالح جاءه صاحبه أثناء عمله في الحقل، فجلس بجواره للراحة بعض الوقت وتبادل الحديث.
2: اجلس للراحة قليلا يا أخي، فالحر شديد والعمل مرهق.
3: إنني بالفعل أحتاج لبعض الراحة، وأحتاج للحديث معك في أمر يا صاحبي.
2: خيرا إن شاء الله.
3: نعم هو خير، وكل الخير إن شاء الله. لا تنشغل، هل تتذكر صاحبنا الذي يسكن القرية الغربية التي فوق التل؟
2: نعم بالطبع أتذكره جيدا. هل حدث له مكروه؟
3: معاذ الله، أنا أريد أن أذهب لزيارته والاطمئنان على أحواله، ولقد نويت أن أتوجه إليه غدا في الصباح الباكر.
2: نعم يا أخي، ولكنه يسكن على طرف الصحراء الغربي، وأنت لا تملك حتى دابة تعينك على الطريق.
3: المعين هو الله يا أخي.
2: ونعم بالله. هل استعددت جيدا لرحلتك هذه يا أخي؟ فالطريق طويل ووعر.
3: لقد عزمت وتوكلت على الله يا أخي، فلا تقلق.
2: اعذرني يا أخي، ولكن هل هناك ضرورة لزيارتك هذه التي قد تعرضك للمخاطر لا قدر الله؟
3: ليس بعد زيارة أخ لي أحبه في الله ضرورة.
2: هل لك عنده حاجة؟ هل هو مدين لك ببعض المال؟
3: أما المال فلا والله، وأما الحاجة فنعم.
2: وما هي حاجتك؟ أخبرني، قد أساعدك ولا تضطر لهذه الرحلة.
3: أحتاج لأن أبذل في سبيل رؤيته وأن أطمئن عليه دون مسألة أو حاجة، ولكن لوجه الله تعالى الذي أحببته فيه.
2: عجبت لك يا أخي، ولا أملك إلا الدعاء لك بأن تصل سالما وتعود غانما.
3: غنيمتي أني سألقى الله عند أخي الذي سأزوره محبة في الله عز وجل، هكذا وعدنا الله تعالى. أستودعك الله.
2: تصحبك السلامة.
1: إن فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد، وفيها فوائد جمة، فهي تؤلف القلوب وتزيد الإيمان وتفرح النفس، وفيها التناصح والتعاون على الخير. عودة إلى صاحبنا الصالح ورحلته الشاقة إلى صاحبه، فقد عانى الرجل الكثير خلال رحلته التي ما أخرجه إليها إلا حبه لصاحبه الخالص لوجه الله. وأثناء سيره منهكا استوقفه ملك في صورة رجل ودار بينهما حديث.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ماذا أتى بك إلى هذا الطريق الوعر في هذه الساعة المتأخرة؟
3: إني خرجت لزيارة أخ لي في القرية التي فوق التل.
4: إنها رحلة شاقة وأنت تسير على قدميك، لابد أن لك حاجة عاجلة إلى ذلك، ربما مال أو أنه يدين لك بنعمة.
3: لا هذا ولا ذاك، والله ما أخرجني إلا أنني أحببته في الله.
4: بارك الله فيك أيها الرجل الصالح، إنما أنا رسول من الله إليك لأبلغك أن الله عز وجل أحبك كما أحببت فيه.
1: فلما أتى الملك قال له: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله.

0: تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الإمام عبد الله بن المبارك يقول لك: ما قسم ظهور الرجال إلا الدين. الدين ده فعلا ذل بالنهار وهم بالليل، ذل بالنهار وهم بالليل، ده حقيقة. أكتر حاجة كنت بتشوف، من أكتر الحاجات اللي كنا بنشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها هو الدين. أصل أكرم حاجة للبني آدم إني محدش يطلبه بشيء، إني محدش يقوله عليك شيء. وبيني وبينكم إحنا كلنا محتاجين إن ربنا يفك عنا الدين، ومحتاجين إنه ما يدي الناس. عدم الدين هو الغنى. أنا بقولها لكم بصراحة، عارفين مين الغني؟ مش الغني اللي معاه فلوس، الغني اللي مش مديون. عشان كده ده دعاء أنا لما بسمعه بحب أمن قوي معاه، لأن كلنا محتاجينه. تعالوا نأمن مع الدعاء ده علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيني وينجيكم من شر الدين.

0: اللهم امين اللهم امين اللهم امين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ فعلا يا جماعه، يعني اقصى حاجه ممكن تتخيلها ان واحد يبقى فاقد لحريته. الفقدان الحريه ده امر يعني امر شديد جدا. لذلك انت بتلاحظ في الدعاء فاوى ما بين غلبه الدين وغلبه العدو، وكان الدعاء متوازن توازن عجيب. اللهم اني اعوذ بك من غلبه الدين وغلبه العدو وشماته الاعداء. هي بالظبط كده، يعني الدين بيتساوى مع العداوه بالظبط. العدو بيحاول يذل البني آدم، بيحاول يذل الإنسان، بيحاول يسلبه كرامته، برضو الدين بيعمل كده. بجد الله يكون في عون كل مديون. الدين ده عبء. تخيلوا بقى، شوفوا حضراتكم الدليل إن ربنا هو الرزاق، إن الواحد لو مديون لواحد بمبلغ من المال عمال يفكر يجيبه منين ولا يروح فين. أمال ربنا اللي بيدبر أرزاق كل الناس. في مرة من المرات الناس نازلين وهم يوم النفرة كده من عرفة، واحد بيقول للإمام أحمد بن حنبل سؤال جميل قوي. الناس كتيرة بقى ده في وقتها، يعني والمثل كان وقتها 30,000 40,000 واحد، النهاردة 3 مليون 4 مليون. فالراجل المهم بيقول للإمام أحمد: انظر يا إمام، كل هؤلاء الخلق كيف سيحاسبهم الله في وقت واحد؟ قال له: كما يرزقهم في وقت واحد، زي ما رزقهم يا أخي. كل دول بيتعشوا، كل دول بيفطروا، كل دول بيتغدوا، كل دول بيتعشوا، كلهم بيشربوا مية، كلهم بيتنفسوا هواء، واللي بيدبر كل ده هو ربنا عز وجل. الواحد فينا لو بيجري على عيل ولا عيلين وشايل همهم، أمال بقى ولله المثل الأعلى. خالق السماوات والأرض، رزاق السماوات والأرض، اللي خلق الكون ده كله وجعله مطوي برحمته وبقدرته. ربنا بيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العجيب إن إحنا بنصلي ومش ضامنين إن ربنا يتقبل صلاتنا، إنما بنعمل اللي علينا ونصلي. بنيجي في الرزق وبنخاف، بنيجي في سداد الدين وبنخاف. يا أخي ما تخافش، مو سداد الدين ده طالما في أمر مشروع، بس اوعى يكون الدين في امر غير مشروع. يعني واحد يستلف علشان امور طرفيه، لا ما تستلفش عشان امور طرفيه، لانه الدين زي ما قلت لك ظل بالنهار وهم بالليل. وربنا يريد المؤمن يكون عزيز النفس. فعلى العموم لو كان دينك في دواء او في غذاء او في كساء او في
1: ايواء، يعني حد
0: يسكن ولا يعيش ولا يتستر ولا،
1: هذا الكلام امر مقبول جدا جدا جدا، بس استعين بالله.
0: على فكرة الدعاء دوت للناس اللي ناوية تسد، اصل في ناس النهاردة تستلف انما مش ناوية تسد ومش ناوية توريك وشها بعد ما تستلف. في ناس كده ربنا يهديهم، لكن اللي ناوي يسد
1: يستعين بالله على السداد.
0: تعال بقى معايا للدعاء التاني، بس هقوله
1: لحبايبنا واصدقائنا. خد بالك انت بقى معايا ان الدعاء اللي جاي ده الدعاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا من كل الأساليب ومن كل الأشياء ومن كل الوسائل اللي بتصيب الإنسان بالإحباط. يقول: أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من الدين وقهر الرجال. ده كلام مهم جدا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل. الإنسان المحبط، في واحد محبط تلقاه قاعد كده ولا بيتحرك ولا بيعمل ولا بيحاول ولا بيشتغل
0: ولا ناوي يعمل ده، وعمال طول الوقت
1: انا حغرق انا حضيع انا دوت، عمره ما هيواجه مشاكله وعمره ما هيقف على رجليه.
0: لابد انك تعرف ان ربنا بيقول: انا عند ظن عبدي بي. انت ظنك بربنا ايه؟ انه هيسد دينك ولا لا؟
1: انه هيسد عنك ولا لا؟ انه هيساعدك ولا لا؟ عرفت بقى غلبة الدين وقهر الرجال؟ يعني ايه غلبة الدين؟ ان الديون تكتر على الانسان وما عرفش يسد، وقهر الرجال ان واحد يتحكم في واحد، ان واحد يصيب التاني بالقهر. مش انت بتقرا سوره الضحى وربنا بيقول: فاما اليتيم فلا ايه تقهر، واما السائله فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. يبقى شفت الدعاء اهو: اعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن، الهم اللي هو الشيء المستقر في القلب، الحزن انك تزعل من اي حاجه، واعوذ بك من العجز والكسل. شوف التناغم في الحديث، كانه قطعه موسيقيه، الدعاء كانه قطعه معزوفه. الهم والحزن، العجز والكسل،
0: واعوذ بك من غلبة الدين، واعوذ بك من الجبن والبخل،
1: واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. معاني عظيمة جدا. اخر
0: شابتر او اخر جزء في الدعاء جميل قوي،
1: لو بصيت في الجزء الاخير من الدعاء هتلقى حاجه في منتهى الاعجاز الكريم في الدعاء، يقول لك ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. كلها امور غيبيات اهي، عذاب القبر ومن اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. يعني اي اختبار صعب وانت عايش، واي اختبار صعب بتتعرض له في سؤالك في القبر، واعوذ بك اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. اجمل حاجة ممكن تسمعها في الدعاء. عارف المأثم يعني ايه؟ يعني اي حاجة تجرك الى الاثم. المغرم اي حاجة تسبب لك تلفيات وخسائر. عشان كده انا دايما اقول للناس، انتوا عارفين يا جماعة يعني الرزق ازاي ربنا يبارك في الرزق، انك ممكن يكون مرتبك بسيط انما الحمد لله ما بتتحوكش لعمل عملية جراحية، ما بتتحوكش لدفع مخالفة، ما بتتحوكش انك تدفع كفالة في محكمة، ما بتتحوكش انك تعوض واحد عن تلفيات سببتها له. كل ده اسمه ايه؟ كل ده اسمه المغرم. يعني حاجات بتسبب غرامات، يبقى حاجة تسبب اسم، حاجة تسبب مغرم. اما بقى انك تستعيذ بالله من الغيبيات بس ما ينفعش، الغيبيات والماديات، وقدم الغيبيات على الماديات. فعلا دعاء جميل ان الواحد يستعيذ من المأثم والمغرم. اللهم امين اللهم امين. تعالوا بقى بعد ما فهمنا الدعاء نأمن بلحظة صفاء، عسى ان تكون ساعة اجابة. الله

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يارب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لن تشتاق لربك سبحانه وتعالى، ولا إلى رؤيته، ولا إلى لقائه، ولا إلى دخول جنته إلا أن تحبه، ولن تحبه إلا إذا تعرفت على معاني أسمائه وصفاته وجماله وجلاله وعلوه وحلمه وقدرته وعلى عظيم نعمته علينا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحتى ندعو الله بأسمائه الحسنى علينا أن نعرف معانيها وما الذي تتضمنه هذه الأسامي، حتى نتعبد الله عز وجل من خلالها. من هذه الأسماء ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لنفسه وللآخرين: بسم الله رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أليس الله عز وجل يقول فادعوه بها؟ فالله سبحانه وتعالى هو الشافي، إذن لا يمكن أن تشفى إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا بتيسيره، إلا بإعانته. فماذا أفعل؟ أقول: يا شافي شافني، يا شافي يسر لي، يا معافي عافني، اللهم ابعث السكينة في قلبي والعافية في بدني. ادعو ربك سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل هو الشافي الشفائي، الشفاء الحسي والشفاء المعنوي. وربما نحن نظلم هذا الاسم حقه، فلا نتذكر هذا الاسم إلا في الآلام، إلا في الأمراض الحسية. فإذا أصابني وجع في بطني أو في ظهري أو في رجلي، دعوت الله أن يشافيني، نعم، لكن لا تنسى الشفاء المعنوي. فهناك أمراض في الأخلاق، وأمراض في الأديان، أمراض اقتصادية، أمراض سياسية، أمراض في التوجه، أمراض في الفكر، من يشافيك منها إلا الشافي سبحانه وتعالى؟ فانطرح بين يديه واسأله سبحانه وتعالى أن يشفيك، حتى ييسر الله عز وجل لك. لا تظلم هذا الاسم حقه فتسأل الله عز وجل العافية من المرض الحسي وتنسى المرض المعنوي. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. لاحظوا، في ديني ودنياي. الله سبحانه وتعالى ذكر عن القرآن أنه شفاء، فقال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لما القرآن شفاء؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. شفاء من ماذا؟ من وجع في الرأس، أو ألم في الظهر، أو مشكلة في العضد؟ نعم، لكنه شفاء كذلك لتخبط الناس الحاصل في مناهجهم، في أفكارهم، في حياتهم. والله عز وجل قد قال عن هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. من خلال هذا القرآن تصل إلى الشفاء من كل الأمراض، سواء كانت معنوية أو حسية. وبناء عليه أستثمر هذه الفرصة، وأنا أتذكر ما عند ربي سبحانه وتعالى من العطاء والتوفيق والتسديد، وأنا أتذكر أن ربنا عز وجل يطمعنا في فضله، فأقول: يا ربي، من كان منا مريضا فشافه، ومن كان منا مبتلى فعافه، ومن كان منا تائبا فاقبل توبته، ومن كان منا فقيرا فأغنه بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، ومن كان منا غنيا فبارك له في أهله وماله ونفسه وأنفاسه، واجعله من الشاكرين لك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في نيالي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، فرحبوا به معي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم.
0: أكرمكم الله بكم. أكرمكم الله سيدي. سيدي، الآية اليوم هي يوضحها مثل من أمثالكم. الآية من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كيف لهذا المخلوق الضعيف أن يرجو لقاء الخالق العظيم القوي جل جلاله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لو أخذنا مثال من الجيش، بل في جيوش الأرض كلها، في مراتب، في مجند، في جندي، في عريف، في مساعد إلى آخره، ملازم، نقيب، أعلى شيء فريق. هل يستطيع مجند في جيش أن يفتح باب الفريق، قائد الجيش يدخل بلا استئذان؟
0: يكاد يكون مستحيل.
1: هذا مستحيل في كل جيوش العالم، في نظام، لأنه إلا في حالة واحدة، ابن هذا الفريق يسبح في مسبح فغرق، فهذا الجندي ألقى بنفسه في البحر وأنقذه. هذا الجندي الذي قدم لهذا الفريق خدمة لا تقدر بثمن، يستطيع أن يدخل عليه بلا استئذان. فمن كان يرجو لقاء ربه، من أنت؟ أنت لا شيء، خالق الأكوان، خالق الأرض والسماء، الذات الكاملة، كمال مطلق، خالق الكون. أنت كمؤمن بعمل صالح تستطيع أن تقبل عليه، أن تدعوه في الليل، أن ترجوه، أن تسأله، أن تستعيد به، أن تحتمي به، أن يكون الإله معك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لكن هناك معيتان: معية عامة كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه فقط، هو مع الكافر، مع الظالم،
0: يعلم
1: مع
0: ما يصنع.
1: نعم. لكن المعية الخاصة مهمة جدا: إن الله مع المؤمنين، معهم بالحفظ، معهم بالنصر، معهم بالتوكيل، معهم بالتوفيق. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ خالق الكون معك، هل تخاف أحدا؟
0: معاذ الله.
1: يعني إذا واحد فرضا ابن قائد الجيش، هل يجرؤ إنسان بكل هالجيش أي يضربه؟
0: مستحيل.
1: تقريبا التقريب. فإذا كنت مع الله كان الله معك، هي المعية الخاصة. إن الله مع المؤمنين، معهم بالنصر وبالتأييد وبالحفظ وبالتوفيق.
0: نعم. إذن سيدي، ثمن لقاء الله أن تخدم له عباده.
1: أبدا. وعندئذ عند الله لا يضيع شيء، مهما كان العمل بسيطا لا يضيع، هو الخالق. العمل الصالح يعني هو أولا صالح لأنه يصلح للعرض على الله، ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا وافق السنة. هذا العمل الصالح هو الرسالة إلى الله، هو الوسيلة إلى الله. فمن كان يرجو لقاء ربه، اخدم يتيم، أطعم مسكين، ارعى أرملة، اعتني بالأيتام، قدم مساعدة لجمعية خيرية، أنقذ إنسان من ورطة كبيرة جدا، والطلائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، بل إن علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح. والدليل القوي الإنسان إذا شرف الموت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، مو لعلي أنهي البناء لعلي أعمل صالحا، لأن العمل الصالح علة وجود الإنسان في الأرض. وسمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة.
0: نعم سيدي، لو نعود إلى في الوقت المتبقي إلى الآية، قل إنما أنا بشر، لماذا كان سيد الخلق بشرا؟
1: لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، يشتهي كما نشتهي، ويخاف كما نخاف، ويرجو كما نرجو. لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، لأنه انتصر على بشريته
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بينما الفساق والفجار انهزموا أمام بشريته.
0: قل إنما أنا بشر مثلكم، وفي الحديث في صحيح مسلم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، لكن قال بشر مثلكم يوحى إلي. هذه
1: هو بشر كالبشر تماما، إلا أن الله ميزه بالوحي، فالوحي كلام خالق الأكوان، يعني هو دعوته كمال مطلق. الإنسان إذا فكر، درس، نال دكتوراه، يعني في العمل الأغلب يصيب ويخطئ، الخطأ وارد، إلا أن الوحي من المطلق، فما كان مدام الوحي من المطلق مطلق في كماله، لا يمكن أن تجد في كتاب الله ولا في ما صح عن رسول الله خطأ مطلقا. أنت مع منهج صحيح قويم ما في عليه خلاف أبدا، لذلك مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح.
0: نعم، إذن سيدي هي الحالة بشر مثلكم يوحى إلي، لأن هناك اليوم دعوات لوصف النبي صلى الله عليه وسلم قائد مصلح عبقري،
1: هذا لا يجوز إطلاقا. جميع الصفات التي يوصف بها المتفوقون العباقرة القادة
0: المطلب،
1: لا، هو نبي معه وحي السماء، معه تعليمات الصانع، معه منهج الله عز وجل، في فرق نوعي، مو فرق بالدرجات، فرق نوعي. هذا معه وحي السماء، أما ما سواه معه ثقافة الأرض. ثقافة الأرض هي عبارة عن علم وفلسفة وفن. العلم ما هو كائن، والفلسفة ما يجب أن يكون، والفن ما هو ممتع. فالوحي من نوع آخر، الوحي من السماء، من المطلق، من خالق الأكوان، الوحي من المصمم، من الخبير، من العليم، من الرحيم. أسماء الله كلها حسنى، هذا الوحي من نوع آخر. فأي أكبر خطأ أن نقارب بين وحي السماء وبين قوانين الأرض، في فرق كبير. القانون يصنعه إنسان، يصنعه بعقله الباطن لمصلحته،
0: وما ينطق عن الهوى
1: دائما وأبدا. القوانين تلبي مصالح واضعها،
0: نعم،
1: وقد تنسى مصالح الآخرين. أما خالق الأكوان، الخلق كلهم عياله، فوحي السماء بينصف الحاكم من المحكوم، والمحكوم من الحاكم، والقوي من الضعيف، والضعيف من القوي، والغني من الفقير، والفقير من الغني. خالق الأكوان جميعا عباده. أما النبي الكريم لعظمة نبوته ذاق القوة والضعف، والغنى والفقر، والشهرة والتعتيم، هو في الحالين كان كاملا، فهو قدوة للفقراء والأغنياء معا، وللأقوياء والضعفاء، وللأصحاء والمرضى. أذاقه الله من كل شيء طرفيه الحدين، فهو قدوة لنا.
0: نعم. نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
1: يعني بدأ التوحيد نهاية العلم، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. دقيق. وما أرسلنا من رسول، أي من لاستغراق أفراد النوع، أي رسول إلا نوحي إليه. نقطتين. ما سيأتي بعد النقطتين ملخص دعوة الأنبياء جميعا.
0: نعم.
1: أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. علماء ماذا قالوا؟ نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل العبادة. أنت بين فكر تؤمن به وبين حركة تقوم بها. الفكر توحيد والحركة عبادة. فإذا وحدت الله وعبدته حققت الهدف من وجودك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شاكرا لفضيلة شيخنا ما تفضل به من هذه الكلمات والأمثال الطيبة. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. العيون البريئة تتراءاه صلى الله عليه وسلم في مدينة المشاعر. طلع الفجر فتوقفت القصواء ونزل عنها صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق. لم يكن هناك من مسجد ولا أذان ولا إقامة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ثم ركب ناقته وأردف الصديق خلفه لتشرق على المدينة أجمل شمس وأسعد يوم في تاريخها. ثمة طفل بريء اسمه البراء بن عازب يركض مع الأطفال ويقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم به، حتى رأيت البنات والصبيان يسعون في الطرق ويقولون: جاء رسول الله. أما الطفل العذب أنس بن مالك فيبدو أنه كان ضئيل الجسم، يركض يسابق الأطفال ينافسهم تلفتا وبراءة، لكن تلك العينين البريئتين لا ترى محمدا، لا ترى سوى لهفة القلوب والمشاعر، فيصف حاله ويقول: إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد، وأسعى ولا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا. كان الأطفال لوحة من مطر، كانوا غيمة حب. أما حبيبهم صلى الله عليه وسلم فكان يكحل عينيه بحشود تسكب العبرات وتنتقي ألطف العبارات. عمر كان هناك، وحمزة وعمار وابن مسعود، والمعلم الفقير مصعب بن عمير، ورفيقه الأعمى بن أم مكتوم الذي يطرب قلبه لما يجري فيتمنى لو أبصر اليوم بعينيه. خباب وبلال حران في مدينة لا سياط فيها لأمية وأبي جهل، لن يسحبهما السفهاء بالحبال بعد اليوم. فشباب المدينة ينافسون شيبهم كرما وأدبا. آه يا مكة، أي كآبة تعانيها طرقاتها وهي تخلو من محمد وصحب محمد عليه الصلاة والسلام، تخلو من الحوار والدعوة وقراءة القرآن وثقافته. ها قد أعادها أبو جهل أسيرة للكآبة ووأد البنات، أعادها لعبادة الأخشاب. أما المدينة فالمشاعر فيها تقل نبي الله وتظله، وزمام القصواء تتخاطفه الأيدي والقلوب. الكل يريده صلى الله عليه وسلم، الكل يتمنى استضافته والاحتفال به. يمر بطريق فيرى مجموعة من السعداء من أهل الحبشة، يراهم يرقصون رقصة إفريقية ابتهاجا وفرحا، فيقف أنس ببراءة أمامهم ويبتسم ثم يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبت الحبشة بحرابهم فرحا بقدومه.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لسه بتقول عني انا مواعيد ضاربة؟ والله يا تايسون انت مواعيدك اتريته بالمرة. موعدك قبل ساعتين تيجي، هل جيت جيت انت؟
1: بس يا جارين غلص، مدامه جاب الاشي غلص يعني الواحد عذره معاه، ولا ايش رايك يا تايسون؟
2: انتوا قاعدين كل واحد بيفتي من شقة ومش عارفين ايش صار معايا.
0: ايش صار معك يعني؟ بدك تقول لي زحمة في الشارع؟
2: لا مش زحمة يا جارين افندي، لما جيت اخذ الشقفة من ابو الذكر سمعنا صوت الازعاجات تبعت الشرطة، فكرناهم مكافحة وجايين يكبسوا علينا، رحت لنا رميت الشقفة برا الورشة.
1: طيب والمكافحة خشيت اخدتكو وحققت معاكو جبت اسامينا هيجي للزهر؟
2: ما احنا كنا مفكرين انه هادي مكافحة، طلعت سيارة شرطة ماشي على الخط.
0: طيب والشقفة هذه اللي انت جبتها من وين جبتها مدامك رامي هديك الشقفة؟
2: ما انا يا قرين رحت لفيت ورا الورشة ودورت عليها لما نزهقت لما لقيتها.
1: طيب خلص احنا بدنا نضيع الوقت، يلا مين بده يلف؟
2: انا بفتفت والقرن بلف.
0: وابو العدام ايش بده يعمل؟
1: انا بشرب وبطلع من مناخيري.

0: هبة؟
1: أيوة يا نهيل.
0: حطيتي ملح على الطبيخ؟
1: حطيت.
0: طيب بدي أدوقه. الله يملحك بين يا بعيدة.
1: ليش؟ إيش فيه؟
0: والكب المرتبان كله على الطبيخ. تعالي دوقي شوفي حالك بتقدري تاكليه هيك؟
1: والله يا دوب حطيت بيدي زي ما كل مرة بنحط.
0: الله يخزيكي ما أكذبك، ولك أنت معجونة بالكذب. أنت بتحطي زي ما كل مرة بنحط؟
1: عادي زي ما كل مرة بنحط.
0: انقلعي عن وجهي، انقلعي. ايش بدي اعمل في الطبيخ هالقيت؟ بدي اكبه واطبخ من اول وجديد.
1: والله حطيت ملح زي ما انت بتحطي.
0: ما اطول لسانك، خلص اسكتي اطلعي برا.
2: يا ام الديب.
0: ايوه يا زكر.
2: وين جوزك؟ ما روحش؟
0: لسه والله.
2: ولا وائل؟
0: لسه ما حدش روح. ومالك انت مروح من الورشه؟
2: فيش شغل يا نهيل.
0: يلا الله بيرزق.
2: ايش شامي مريح الطبيخ؟ وقتيش بدكم تحطوا تتغدوا؟
0: اليوم فيش غدا يا زكر، فيش.
2: ليش؟ ايش الدعوه؟ صيام؟
0: اسال بنت عمك هبه.
2: وليش اسالها؟ مش انت المسؤوله في الدار؟
0: اي بس انت اسالها، قولها ليش فيش طبيخ اليوم.
2: وينك يا هبه؟ يا هبه.
1: ايوه يا زكر.
2: ايش الدعوه؟ ليش بدناش نتغدى اليوم؟
1: نهيل قالت لي حطي معلقة ملح على الطبيخ، وأنا حطيت معلقة. لما إجت تدوقه لقته مالح كتير.
2: ما هم الشياطين لما أنت حطيتي أجوا بعديك حطوا 10 معالق. ولك يا بنت الناس، هو أنت بتكيش تسلك معانا؟
1: هو أنتوا مالكوا عليا؟ أنا إيش عملت؟
2: أيوة تمسكن. يقول ولاد عمي ظلميني، ولاد عمي بضربوني. أيوة صيح كمان. أنت عايشة في الدار زيك زي أي واحد فينا، وبتفكري حالك صغيرة لحتى الآن مش عارف الطبيخ تطبخيه.
1: عادي طلع الطبيخ مالح، كل النسوان بيغلطوا.
0: كود بتعدي حالك من النسوان انت، ولك انت بدك 100 سنة لتصيري ست بيت.
2: طيب علميها يا نهيل، علميها. يعني هي بدها تضل قاعدة للأكل والشرب في الدار؟
0: ما هو المثل بقول علم في المتبلم بصبح ناسي. هي هادي بتتعلم مخها حجر.
1: خلص مدام مش عاجبكو شغلي وطبيخي ما حدش يحكي لي اعملي حاجة.
0: شايف كبرت منافسها. شايف؟
2: احترمي مرت ابن عمك. ولا مش بكفي قاعدة في الدار لا شغلة ولا عملة، بس أكل وشرب.
1: حرام عليكو حرام عليكو، انتو الصبح تمسيكو غلط وبالليل تمسيكو غلط، حرام عليكو.
0: ايوة عيطي يا اختي عيطي، مسكينة ظلمينك احنا. روحي روحي ولك عغرفتك، روحي امشي.

0: ايش يا ابو حميد؟ بشوفك جايب دفعة سيارات جديدة.
1: بصراحة يا نازك في طلب جديد على السيارات الحديثة.
0: طب هو الناس معها مصاري للحديث؟
1: في مصاري، المحتاج بيشتري يا نازك. تاني حاجة في عندك هلقيت عن طريق البنك، في عندك بالتقسيط، والأمور ماشية. الدنيا مش زي زمان يا نازك، هلقيت الواحد بقول لك أنا بدي أشتري حديث وجديد أريح راسي.
0: والله فعلا يا أحمد، فعلا اللي بيشتري حديث بريح راسه.
1: المهم انت طمني، كيف الوضع؟ كيف مصنع النايلون؟ كيف الارض؟
0: والله اخوي تايسون مجنني يا ابو حميد.
1: اي انت شوي شوي عليه، انت ما تضغطش عليه.
0: هو الملك هذا اللي الحالي، هذا الملك اله اله، والولد مش راضي يشيل مسؤوليه بالمره.
1: ما هو انت لازم تعلمه برضه يا نازك، ولازم تفهمه ايش يعني مسؤوليه.
0: يا اخوي هذا روح معلقه مع الشباب اصحابه، بموت على السهر، بموت على الطشات.
1: ماشي انت برضه، بس انت شايله حمل، ما تقولوش روح انت وتطلع، شايله حمل.
0: كيف شايله حمل؟
1: يعني مثلا انت اعطيه وظيفة رسمية في قلب الشركة او في قلب مصنع النايلون مثلا، مش تقوله روح راقب، لا انت مسؤول عن الشغلة هذه، بده يداوم 8 ساعات. او في الارض مثلا انت بدك تكون مسؤول عن الشحون اللي بحمل البضاعة وبطلع، او عن المزارعين او عن البرابيش او عن المية، عشان ما يقدرش يسيب الشغل، هيك بحس بالشغل.
0: انا يا ابو حميد لو بدي اشغل اخوي زي هيك بكملش ساعة على بعضها. أخوي عارفه فلسنجي
1: يا سيدي انت، بس يعني ايش هو منه؟ المهم انت حسسه انه هذا المال الي وإلك، قديش انت بتعتني فيه، قديش بتكسب زي زيك، حسسه زيك، ما تحسسوش انه انت الكل في الكل، ما تحسسوش انه كل اسرار الشغل معاك والمصاري معاك والشغل معاك والتصدير والاصدارات والبيع والشراء.
0: والله بحكي له، والله بحكي له، والله جنني.
1: طب اسمع، دقة دقة معاه، بديش تخسره.
0: انت عارف ايش بدي اعمل؟ يوم هيك لما بدنا نقعد مع بعض بدي اجيبه معي وانت تحكي معي، ايش رأيك؟
1: مش غلط، وبالذات هو بيحترمني يعني وبيحبني.
0: كلمتك بتنزلش الارض عنده، بس بدي اياك تعطيه درس نظيف.
1: خلص ولا يهمك.
0: وكمان بالمرة بدي اياه يسيب الشباب اللي معاه، لاني انا بصراحة خايف منه.
1: هو اذا التهى في الشغل خلاص حيسيب كل الدنيا.
2: اسمع يا ابو الديب، بدك تعمل لي حل لهالمشكله.
3: مالك هدي، الواحد مروح من الشغل تعبان، بده حد يقول له صح بدنك يعطيك العافيه، مش يفوق فيه.
2: حاضر، صح بدنك يعطيك العافيه.
3: ما شاء الله، لا والله قمت بالواجب. اتفضلي قولي ايش القصه، بس اسحك تقولي لي هبه بنت عمك. ها
2: هو في غيرها منكد علينا عيشتنا.
3: ايش سوت هبه؟
2: يا زلمه لحتى الان بتعرفش تحط ملح على الطبيخ. بقولها حطي معلقة، بتجيب المرتبان وبتديره على طنجرة الطبيخ، والله كأنه شغلها كله دقارة.
3: يعني معقول هي هبة بدها تدير المرتبان كله بالعمدن على الطبيخ؟ أكيد جابت المرتبان بدها تكمله ندفة، اندلب منها.
2: يو، هو أنت بتدافع عنها يا زلمة؟
3: طب هي إيش مصلحتها تدير الملح على الطبيخ وتخرب الطبيخ؟ مش هي بتاكل منه؟
2: ما هي بتقول علي وعلى أعدائي يا رب، بدها تنتقم منا.
3: طب ماشي، إيش بدك إياني أعمل فيها؟ بدك انا اطردها ارميها في الشارع؟ ايش بدهم يقولوا عنا الناس؟
2: اتصل في ابوها، شوفه في اي قلعه، اتصل عليه وقول له تعال شوف بنتك.
3: عيب يا نهيل تحكي عن عمي زي هيك. تاني حاجه ايش بدها تقول الناس علينا؟ بدهم يقولوا رموا بنت عمهم في الشارع؟
2: طب احكي معاها، احكي لها، قولها، فهمها تعقل.
3: حاضر يا نهيل، اتفضل. ايش في كمان؟
2: ولا حاجه، خلاص سلامتك.
4: ايش الدعوة؟ مالك جمعنا يا ابو الديب؟
3: بدنا نفك من هالمشكلة، بدنا نلاقي لها حل، احنا كل يوم بدنا نقامس في بعض.
5: طب اي مشكلة؟ طب احكي ايش القصة.
3: هبة بنت عمكو.
5: مالها هبة؟
4: قالت لك مرتك عن الطبيخ؟
3: قالت لي.
5: ايش قصة الطبيخ؟
4: ما هو انت اصلا من حزبها، انت واقف معاها، عامل حالك مش عارف.
5: ايش من حزبها؟ وكيف انا بدي اعرف وانا لسه جاي من الجامعة؟
3: نهيل بتقول انه هبة بتخرب في الدار بالعامد، يعني بتقولها حطي معلقة ملح على الطبيخ بتروح بتدير المرتبان، بتقولها روحي ضبي غرفة الضيوف بتقعد 10 ساعات في الغرفة، وعد على صابعك كتير مشاكل.
5: يا عمي حرام عليكم، اي والله البنت محترمة وغلبانة، مش بكفي شغالة خدامة في الدار عنا.
4: انت يا وائل اخر واحد تحكي، اللي بسمعك بصدقك وبقول انه احنا مشغلينها خدامة عندك في البيت.
5: خدامة، هو انتوا بتخلوها تقعد؟ هذا غير الشتم والإهانة من مرت أخويا أبو الديب.
3: إيه ايش خدامة ومش خدامة وشتم مش شتم، زيها زي مرتي بتشتغل في الدار ومرتي بتشتغل اكتر منها. وليكون بدك اياه تحط رجل على رجل في الدار وتقول هاتولي اكل وشرب في الدار، كنا هان في الدار سواسية بنشتغل عشان ناكل.
5: بس انا يا اخوي كذا مرة شفت مرتك بتسب عليها وبتشتم عليها.
3: مرتي بتشتمش عليها، مرتي بتحاول تعلمها.
5: يعني لما تقولها الله ينكبك وينكب اليوم اللي جيت فيه هذا تعليم؟ لما تقولها الدهية تاخدك ونرتاح منك هذا تعليم؟
4: انت حد وقفك محامي إلها؟ انت اصلا مش حامل مسؤولية، لانه انا واخوك اللي بنصرف عليك على الجامعة، لو بتشتغل وبتتعب ما بتقول كلام هذا.
3: اسمع يا ابو الذكر اسمع شوية، احنا اجيت مش في المعايرة، بدنا نلاقي حل.
4: كيف بدنا نلاقي؟
3: نهيل بتقول لي نتصل في ابوها ويجي ياخدها.
4: هو ابوها حد عارف له علوم؟ ومحدش عارف وين.
3: احنا لازم ندور على عنوانه لما نلاقيه ونتصل عليه.
5: كل اللي بتحكوه هاد كلام فاضي، عمي إله طالع هلقيت 10 سنين، ولو إله علوم أو معروف في أي بلد لاتصل زمان.
3: طب وش الحل يا فالح؟
5: الحل إنه إحنا نعملها باحترام، إذا إحنا عملناها باحترام وبتقدير حتزبط شغلها في الدار، وإذا إحنا ضلينا نسب عليها ونشتم عليها مش حتخرب الطبيخ وبس، ما تستبعدش إنه تحرق حالها.
4: أوبا بشوفك أنت بتحكي في التقيل.
5: أنا بحكي المنطق اللي حيصير لو أنتوا ضليتكوا زي هيك.
3: أنا لو بينفع تعيش لحالها لأعطيها غرفة في الدار وتعيش لحالها.
4: إيش تعطيها غرفة في الدار؟ مالك يا كبير؟ هو أنت بتفكر الدار هذه لك لحالك؟
3: ما أنا قاعد بقول لك لو بقدر لأعطيها وتفصل عنا. إذا أنت حابب تتنازل عن غرفة ومطبخ إلها خلينا نخلص.
4: ولا بتنازل عن صانت واحد، وقرارك كاد تعدوش بالمرة.
3: خلص مدام هيك بدنا نتحملها.
6: يا رجب يعطيك العافية.
7: عافيك الحمد لله. جود مورنينج بويز.
6: اضلكش تتهبل وتقول لي جود مورنينج بويز وجود مورنينج تيتشر. بقول لك يعطيك العافية بتقول لي الله يعافيك.
7: اما واقع الناس هيك محكو. انا
6: بكرة يا رجب بدك تتجوز، كيف بدك تحكي مع نسايبة؟
7: بكرة الجمعة، بكرة قاعدين ما فيش حد بيشتغل.
6: ولك مش قصدي بكرة بكرة، قصدي في المستقبل.
7: ما بقولهم عادي زي ما بقولهم هم بقولوا لي.
6: ماشي ماشي. المهم يا رجب
7: مين؟
6: هات الغلة.
7: مين؟
6: الغلة.
7: ما الغلاية محطوط في قلبك شاي من امبارح، وهي الغلاية على التخت محطوطة.
6: يخرب بيت عقلك، ولكن انت عقلك بوكسة بندورة مخمجة؟
7: ورميت التخميط كل هيت وحطيتها بمندورة هي كل هيت على الرف.
6: ولك المصاري، المصاري اللي اشتغلت فيهن، المصاري.
7: فما لك انت بتقصح حالك اشرشك بدك طالع زي حبال الغسيل.
6: ما هني بدي نصير زي حبال الغسيل منك. هات المصاري اللي اشتغلت فيهن.
7: طيب قول لي بدل المصاري، قول لي امسك.
6: اوه مزبطة معاك يا رجب، 80 شيكل.
7: ما 80 شيكل، موتت من الشغل، ضليت انظف في المحلات وفي الاسفلتات، ورحت على السوبر ماركت بلبل، ورحت كمان على الجزار ابو حسن، وضليتني انظف واعطاني مصاري وهي كل هيتن.
6: ايوه يا رجب جدع حبيبي. انت يا رجب، انت يا رجب قوي، انت 100 حصان. ايوه هيك ضلك اشتغل وجيب مصاري عشان اجوزك بدل الوحدة 4.
7: طب هجيت بدك تبني لي دار انت؟
6: منفعش يا رجب حاجتين مع بعض، ضربتين في الراس بتوجع. انا هلقيت يا رجب بجوزك وبزبطك، وبعد 20 سنة 25 سنة بتصير زلمة ببني لك احلى بيت.
7: غازك عشان من اكبر.
6: ايوه بتكبر وبصير راجل.
7: ايه ماشي، بس انا ما قلتش من الصبح بدي اشتري شاورما دبل.
6: لا يا رجب اوعى تجيب سيرة الشاورما على لسانك.
7: طب خلاص انت جيبها.
6: قصد الشاورما بتعمل لك مشكلة. هاي اما الناس اللي زبطت لك صحن خبيزة بتشرب وشرب وجنبه ربطة خبز وشوية سلطة وبتكيف عليهم.
7: طيب وانت ايش بتاكل انت؟
6: انا صايم يا رجب، بتقرب لربنا عشان احوش لك قرش على قرش على قرش واجوزك وزبطه.
7: بس مش مبين عليك شيخ، مبين عليك مشلق.
6: ايش بتقول؟
7: خلاص خلاص.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق الشمس الجزء الثالث.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله.
1: مستمعين الأكارم، أجدد الترحيب بكم في مطلع هذه الحلقة، وبإذن الله تعالى نحن على موعد اليوم مع وجبة علمية إيمانية مباركة تعمق وتؤصل في نفوسنا استشعار عظمة الله الخالق سبحانه وتعالى.
0: أحبتنا الكرام، توقفنا في الحلقة الماضية عند سؤال مهم، وهو ما مصير الشمس بعد انتهاء العالم وانقضاء الدنيا؟ وجواب العلماء عن هذه المسألة أنها تكور، كما أخبر الله تعالى عن تكويرها في القرآن الكريم:
2: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا

0: قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.
1: قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره القيم: إذا كان يوم القيامة تكور الشمس أي تجمع وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النار.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، رواه البخاري.
1: وفي رواية للطحاوي والبزار: الشمس والقمر ثوران يكوران في النار يوم القيامة. فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال أبو سلمة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: وما ذنبهما؟
2: وفي حديث أنس عند أبي يعلى أن الحكمة من ذلك ليراهما من عبدهما. قال الخطابي: ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك، ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة.
1: أيها الإخوة المستمعون، إن حر الدنيا الشديد يذكرنا بحر الآخرة، وإن لهب الشمس اللافح يذكرنا بلهبها في عرصات يوم القيامة. ولن ينجو أحد من حر ذلك اليوم الشديد بعد رحمة الله تعالى إلا بما قدم لنفسه في هذه الحياة الدنيا من الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح. فالبدار البدار إلى الطاعات وفعل الخيرات.
3: جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل صاحبه أبا ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تأتي فتسجد تحت العرش، ونحن لا نعلم كيفية سجودها، لكننا نؤمن أن الشمس على جرمها العظيم تسجد تحت العرش لرب العالمين جل جلاله، ثم تستأذن ربها فيأذن لها، حتى إذا دنت القيامة استأذنت ربها فلا يأذن لها، ويقال لها: ارجعي من حيث أتيت، فتطلع على الناس من المغرب. عندها تكون الآية الكبرى، ولا يقبل الله جل وعلا حينها إيمان أي أحد. قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
2: إخوتنا الكرام، وقبل أن ننهي كلامنا عن خلق الشمس، نذكر هنا بعض الحقائق العلمية التي تؤكد بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة قدرة الله تعالى الخالق العظيم.
1: إن هذا الكون مليء بالأدلة الكونية الناطقة بعظمة الله عز وجل.

0: لقد بيّنت الدراسات الفلكية الحديثة ضخامة حجم الشمس، إذ يبلغ قطرها نحو 1,384,608 كيلومترات، بينما يبلغ قطر كوكب الأرض 12,660 كيلومترا فقط. فالشمس أكبر من الأرض بنحو 1,300,000 مرة.
1: وكتلة الشمس تعادل 333,000 مرة كتلة الأرض، وتعادل جاذبيتها 28 مرة ضعف جاذبية الأرض. كما تبعد الشمس عن الأرض نحو 150 مليون كيلومتر. فسبحان الله الخالق العظيم.
0: ويذكر علماء الفلك أن للشمس نواة من عنصر الهيليوم تتجاوز درجة حرارتها 25 مليون درجة مئوية.
1: أحبتنا المستمعين، إن علماء الفلك يذكرون أن الأرض كوكب صغير من بين 9 كواكب تدور كلها حول الشمس في مجموعتنا الشمسية.
0: وشمسنا كما يقول هؤلاء العلماء هي مركز مجموعتنا الشمسية، وما هي إلا نجم من 400 مليار نجم في مجرتنا، التي تسمى بدرب التبانة أو الطريق اللبني.
1: كما يذكر هؤلاء الفلكيون أن الشمس تبعد عن مركزها الذي تدور حوله مسافة 30,000 سنة ضوئية، وأن مجرتنا ليست إلا 1 من 100 مليار مجرة في هذا الكون، وكل مجرة من هذه المجرات فيها 100 مليار نجم أو شمس مثل شمسنا وأكبر منها.
0: ويذكر العلماء أن سرعة الضوء في الفراغ تبلغ 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، وبالتالي فضوء الشمس يقطع مسافة تساوي 18 مليون كيلومتر في الدقيقة الواحدة، وضوء الشمس هذا يصلنا في 8 دقائق ضوئية.
1: وقد وقف الباحثون المسلمون من هذه الأرقام 3 مواقف. أما أصحاب الموقف الأول يقبلون هذه الأرقام، إذ لا يوجد مانع عقلي ولا شرعي يمنع من قبولها، بل يجعلونها دليلا على عظمة الخالق سبحانه وتعالى.
0: وأما أصحاب الموقف الثاني فيرون التوقف في قبولها، فلا نصدقها ولا نكذبها، لأنها من أخبار أهل الكتاب، وليس في الشرع ما يؤيدها أو يعارضها.
1: بينما رفض أصحاب الموقف الثالث هذه الأرقام جملة وتفصيلا. وبعد أيها الإخوة المستمعون، كانت تلك بعض أخبار الشمس ومنافعها ومصيرها ومعلومات عنها. تلك الشمس التي يهرب الناس من شدة حرها ويهرع آخرون إلى دفئها.
0: مستمعين الأعزاء، إلى هنا وينتهي وقتنا لهذه الحلقة. نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بأن نتابع معكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى مخلوقا آخر في كون الله الفسيح. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عتبة الغلام. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال مسلمة: سمعت عن بسة الخواص يقول: كان عتبة الغلام يزورني، فربما بات عندي. قام ذات ليلة فبكى من السحر بكاء شديدا، فلما أصبح قلت له: قد فزعت قلبي الليلة ببكائك، فمما ذاك يا أخي؟ قال: يا عنبسة، إني والله ذكرت يوم العرض على الله. قال: ثم مال ليسقط، فاحتضنته فجعلت أنظر إلى عينيه تتقلبان قد اشتدت حمرتهما. سبحان الله، الأولياء يعملون ويجتهدون في الطاعة وفي ترك الحرام وفي إتقان الفرائض وفي أداء النوافل، ثم يخافون. قال: إني ذكرت يوم العرض على الله. شو بده يصير معي؟ هلأ إذا عندك ابن عمره 3 سنين، رحت أنت وياه لتزوره إنسانا مهما جدا بهذا البلد، أنت لأنه عندك علم وعندك فهم بيكون هذه الزيارة لها خصوصية وفي هيبة تهاب هذا الذي تزوره. بس ابنك اللي عمره 3 سنين ما له فهمان شيء، زيك بتلاقي ممكن عم يركض بالغرفة جيئة وذهابا، ممكن يوقع الطاولة لأنه لا يفقه ولا يفهم ولا يعرف قيمة من تزور. الأولياء لمعرفتهم بحضرة الله عز وجل فهم يهابون من يوم العرض عليه. وإذا رأيت إنسانا عم بيقول لك: إيه ما بدها، لا تكبر الشغلة، الله غفور رحيم، بكرة بيغفر لنا كلياتنا. مرة واحد قال لي: أستاذ، يعني هلا أنت مفكر إنه الله عز وجل بيحط عقله بعقلنا؟ استغفر الله العظيم، والله المثل الأعلى. هذا دليل بأن الذي يتكلم أو الذي يتصرف التصرف عقله الإيماني عقل طفل عمره سنة، لما سنتين لا يفقه شيئا ولا يعرف أمرا. لذلك قالوا: على قدر علم المرء يعظم خوفه. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. العلماء كلما علت رتبتهم كلما ازداد خوفهم. من أجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. أنا بخاف من الله عز وجل أكثر واحد بينكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بحضرة الله أعلم من كل الخلائق. فعتبة الغلام قال: بكى. قال له صاحبه: مما بكاؤك؟ قال: يا عنبسة، إني والله ذكرت يوم العرض على الله، ثم مال ليسقط. قال: فاحتضنته فجعلت أنظر إلى عينيه تتقلبان قد اشتدت حمرتهما. قال: ثم أزبد وجعل يرتفع صوته بالبكاء، فناديته: عتبة، عتبة، حيغمى عليه؟ قال: فأجابني بصوت خفي: قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين. قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين. كيف أنا بدي صير هيك؟ كيف أنت بدك تصير هيك؟ بدك 3 أشياء تتكرر، هذه الأشياء 3 في كثير من المواطن: بدك ذكر، وبدك علم، وبدك صحبة صالحة. إلزموا مجالس الذكر أيها الإخوة، إلزموا مجالس العلم،
والزموا صحبة الصالحين يأخذونكم إلى هذا المكان. بس إذا ما في مجالس علم، في مجالس جهل، مجالس كذب، مجالس غيبة، مجالس سخرية، مجالس استهزاء، مجالس لغو، مجالس مضيعة وقت، مجالس شدة، مجالس طاولة، مجالس هزأ، ما في علم، في عكسه، ما في ذكر، في غفلة، في فحش، في نظر إلى المحرمات، وما في صالحين، بالعكس في عونطجية، شو بده يصير؟ بيموت القلب، لذلك يفجأه الموت فيبهت. شو هذا؟ لماذا حدث؟ يرى في العالم الآخر الحقيقة فيندم ولا تساعة من دم. ذلك نصيحة يا شباب، يا رجال، يا أخوات، يا أيها الإخوة، إلزموا مجالس العلم والذكر وصحبة الصالحين. قال: فأجابني بصوت خفي: قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين. قال: ثم جعل يحشرج بالبكاء ويقول: تراك مولاي تعذب محبيك وأنت الحي الكريم. قال: فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني: تراك مولاي تعذب محبيك وأنت الحي الكريم. الله يرزقنا الحب لحضرة الله عز وجل، يرزقنا الخشية من حضرة الله عز وجل. وقال عتبة الغلام: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. يعني 20 سنة أنا عم صلي بس يعني هيك مكابدة، قهر للنفس، يعني عم صلي وما عم بفهم شيء، بدي فيها صلاة الصبح، هيك عم بجبر حالي جبر، وإلا أنا ماني مستمتع بالصلاة، بدي صلي العشاء وهيك متثاقل إليها، بس أنا مصر على هذا الشيء. مرات واحد أخ بيسأل إنه أنا عم صلي وما عم بخشع، شو ساوي؟ استمر في الصلاة، لأنه الشيطان مرات بيوسوس له، بيقول له: أنت عم تصلي ما عم تفهم شيء من الصلاة. إيه بلاها الصلاة، إذا رد على الشيطان بيكون خسر. هذا رجل من الأولياء وعم بيقول: أنا 20 سنة كابت الصلاة، أنت كم سنة صلاك عم تكابي؟ لسه في أمام، هو من الأولياء. فالشيطان ربما بيقول لك: أخي أنت بدك تجي على قيام ليل، بدك تجي على صلاة تهجد، بدك تجي على الإحياء، شو جاي تساوي؟ أنت أصلا ما عم تفهم شيء من اللي قاعدين، يعني ما يحدث في المجلس. لا، ابقى جالسا وابقى ملتزما وابقى حاضرا معهم، لأنه أنه يوم بيفتح الباب. هلأ في واحد يفتح الباب من أول يوم، في واحد 10 أيام، في واحد بعد 50 يوم، واحد بعد سنة، واحد بعد سنتين. هذا رزق يا شباب، هذا رزق يا أيها الإخوة والأخوات. هلأ التاجر لما بيفتح محل بيعرف إيمت بده يعني تجي الصفقة الكبيرة؟ ما بيعرف، بجوز من أول يوم يجي الزبون الكبير، بجوز بعد شهر، بجوز بعد سنة، بجوز بعد 10 سنين، بجوز بعد 20 سنة. بس إذا ظله ثابت بإذن الله، بإذن الله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. في أخ تاجر بيحضر معنا، تاجر كبير كبير كبير، فالشباب اللي بيعرفوه بعقلهم الباطن إنه نياله الله يهني، ما شاء الله، الله شو فاتح عليه، ما شاء الله شو بيزي مصاري، وهذا الكلام صح. بس أنا بعرف اللي أستاذ، أنا بقيت 30 سنة منزل على محلي 8 الصبح، أنا بفتح الغلاء وبسكر 8 المساء، ومعي الصفرطاس تبعي، أخذ طبختي وأخذ فطوري. اللي 30 سنة من 8 الصبح ل 8 المساء. قلت له: ما بتروح تتغدى البيت؟ قال لي: لا. بقى أنت شفته هلأ هو عم بيجمع المصاري، بس ما شفت المقدمات أنه 30 سنة. كتر خيره اللي فعل. والله يا أيها الإخوة، أذكر دعاني إلى كتب كتاب بنته. هلأ أنت كم مرة بعمرك بدك تكتب كتاب بنتك؟ يعني مرة، وإذا عندك بنتين معناتها مرتين، وإذا 5 بنات يا سيدي 5 مرات. قلت له: ايما؟ قال لي: الساعة 9. قلت له: والله كثير يا ابو فلان، الساعة 9 المساء؟ قال لي: ايه، لانه انا بسكر الساعة 8. يا لطيف، يوم كتب كتاب بنته انه انا بسكر 8 بطلع، اما جهز حالي 9 بيجوا الناس. لكان يلي بيجتهد بينال.
بس هلا انت ما بتعرف ايمتى الله بيفتح عليك، بعد سنه، لما سنتين، لما ثلاثه، لما خمسه، لما 30، بس انت بدك تبقى على الباب، بيقوم الله بيفتح عليك. ولا اذا واحد فتح محل، اعرف شبابا ثلاثه تشاركوا مع بعضهم بدهم يفتحوا مطعم، بعد 4 أشهر سكروا، قال ما عم يجينا زباين كثير. ايش مين قال لك بعد 4 أشهر يعني بتكفت العمله عليك؟ بدك تضلك ثابت. هلا هاد يا اخوان ويا ايتها الاخوات بامور الدنيا. طيب فامور الاخره شو؟ قال انا صلي عم بحضر 4 أشهر ما صار معي، ما صرت مثل هدول، بس 4 أشهر. هذا من الاولياء ويقول انا كابدت الصلاه 20 سنة بس بعدين واستمتعت بها 20 سنة. الله لما بيعطيك يدهشك بعطائه، بس عليك ان تثبت، عليك ان تستقيم، عليك ان تري ربك من نفسك خيرا. يا رب اني على الباب لن افارقه، تعطيني، تمنعني، توسع علي، تضيق علي، انا باق على بابك. هلا لما بشوف صدقك هيك فيعطيك شيئا يليق بكرمه. فكان يقول كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وقال عبد الله بن مبشر دعا عتبة الغلام ربه أن يهب له 3 خصال في دار الدنيا. دعا الله أن يمن عليه بصوت حزين ودمع غزير وغذاء من غير تكلف. قال فكان إذا قرأ بكى وأبكى، وكانت دموعه جارية دهره، وكان الله تعالى يرزقه غذاءه من دون تكلف. سبق في الدرس الماضي هو كان عنده محل بينزل عليه بيشتغل، بس كان يأتيه رزقه، لا يحتاج يعني أن يسأل الناس شيئا. وقال رجل لعبد الواحد بن زيد تعلم أحدا يمشي في الطريق مشتغلا بنفسه؟ قال ما أعرف إلا رجلا واحدا، الساعة يدخل عليكم. فدخل عتبة مشغول بنفسه، ما بيدخل فيما لا يعني، ما بيجي بيقول هذا قصير، هذا طويل، هذا كتير، هذا قليل، اشتغلوا بنفسي. ختاما قال قدامة بن أيوب وكان من أصحاب عتبة رأيت عتبة الغلام في المنام فقلت ما صنع الله بك، يعني بعد موته. قال يا قدامة دخلت الجنة بتلك الدعوات المكتوبة في بيتك. قال فلما أصبحت أتيت إلى بيتي يعني غرفتي، فإذا خط عتبة، لقيت ورقة كاتبة عتبة بنفس خطه مكتوب فيها يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين وجعلنا من الأحياء المرزوقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم أوليائه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أشواق حين تهتف الأشواق تكسر كل ما أمامها من شديد الصلب وعظيم الحجر لتصل إلى المعشوق المحبوب بغير ريبة ولا ذنب ولا باطل. فإياها أيها المشتاق ستسير بك الأشواق إلى مدينة العشاق.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر وهجر ومكة. رواه البخاري ومسلم في حديث، وابن ماجه مختصرا، إلا أنه قال: لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون، آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما والترمذي وابن ماجه.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان وحدة المسلمين.
1: العاصمة السودانية فكاد يدخلها فاتحا، وهو جنوبي مسيحي مؤيد من قبل إسرائيل والدول الكافرة. ولقد فرت المعارضة السودانية واتخذت من جون جرينغ سيدا لها، يعني الصادق المهدي والمير غني، وهم من أكبر زعماء السودان وأصحاب طرق صوفية ولهم أتباع كثر. وجدوا في جون جرينغ ملجأ لهم لأنهم خسروا بالإسلام مواقعهم. ومن هنا الدول العربية اليوم تخاف الإسلام، وكان الواجب أن تفرح بالإسلام. واضطرت في مؤتمر طهران في الأسبوع الماضي أن تجتمع 52 أو 55 دولة إسلامية من تقريبا 100

0: خلف ولده للسمين ولده، فسمع العالم باجتماعهم، فخاف الناس من هذا الاجتماع، سواء كان هذا الاجتماع سببه الإيمان بالله أو الخوف على الذات. اجتماع الناس يعطيهم زخما وقوة وهيبة حتى ولو كانوا من غير المسلمين. يوشك أن تبدأ عليكم الأمم، شوف لما تتكلم الأمم على المسلمين كيف يكون حال المسلمين، قال ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منه، تصبح الهيبة للعدو وتصبح قلوبنا ضعيفة بسبب وحدة العدو وتفرق المسلمين، تنقلب الموازين. فالواجب الاجتماع، ولكن على الله لا أن نجتمع لحماية زعاماتنا أو أنظمتنا أو دولنا، وإن كان الاجتماع للمحافظة على الحياة أو على البلاد أو على العباد وأمنهم، هذا اجتماع مشروع، اجتماع مشروع. إن احنا لو اجتمعنا على أن نحمي هذا البلد من كل الطوائف والأحزاب والأديان، هذا الاجتماع ليس فيه مخالفة شرعية، ليس فيه مخالفة ما دام الاجتماع لدفع ضرر. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه دعي في الجاهلية قبل الإسلام إلى المشاركة في حلف الفضول. حلف الفضول حلف اجتمعت فيه قبائل العرب في مكة، أو قبائل مكة اجتمعوا واتفقوا على أن لا يظلم في مكة وافد ولا مقيم، وأن قريش كلها اتفقت على أن تنصف المظلوم في مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان حاضرا في ذلك الحلف أو في ذلك العقد الذي اتفق عليه، ويحدث عليه الصلاة والسلام فيقول لقد حضرت في بيت عبد الله بن جدعان، وهو مكان الاجتماع، حلف الفضول، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. يعني لو كنت اليوم تجتمع الناس على أمر يرضي الله تعالى، ولو نصرة الضعيف وإنصاف المظلوم لأجبت إليه. فالمسلمون مدعوون مرتين، مرة للاجتماع على الله مع المؤمنين من أجل المدافعة عن المظلومين، وهذه أكبر طاعة يتقرب بها إلى الله تعالى، ومرة أخرى مع الناس الذين يحاولون تحقيق شيء من الأمن في أي مكان في العالم، لأن أمن الناس طريق وسبيل للوصول إليه. لذلك عقد رسول الله مع اليهود معاهدة حسن جوار في المدينة، مع اليهود عقد معاهدة حسن جوار مع اليهود، لأنه لا يريد في المدينة مشاكل داخلية، وعقد مع قريش صلح الحديبية، لأنه ما أراد أن يدخل مكة بالقوة ويصطدم مع قريش حتى لا تسفك دماء على أبواب مكة المكرمة. ويقول العرب لأن دعوة محمد هي دعوة سفك دماء لا دعوة إلى الله. كان عليه الصلاة والسلام يتجنب دائما أن يدخل في عراك في الداخل، ولكن ضمن خطة ربانية من أجل تأليف قلوب الناس على الله والوصول إلى الناس. في حال السلم تقدر تخاطب كل الناس، في حال السلم تستطيع أن تدخل كل بيت وأن تدخل كل حي من أحياء البلد، تستطيع أن تخاطب الناس. أما في أجواء العداوة وأجواء الحرب فإنك تصبح في إحدى الجبهات ولا تستطيع أن تقول مع كل الناس في البلد. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يحاول أن يكون قريبا من الناس ليبلغ دعوة الله، بل كان يسعى إلى أهل الجاهلية بذاته، يعني يدخل إلى أحياء مكة، إلى بيوت أهلها، يخرج إلى الطائف، يخرج إلى القبائل، يعرض نفسه على القبائل للدعوة. ولكنه كان عليه الصلاة والسلام يعلم أن هؤلاء الأعداء اليوم إن أسلموا سيصبحون أولياء الغد، لا بد وأن يتحول عدونا بفضل الله تعالى وصبرنا وجهادنا في الله أن يتحول الكافر إلى الإسلام. وهذه هي مهمة كل الأنبياء وكل الرسل. وكان عليه الصلاة والسلام يتحمل مشقة المواجهة والعداوة اللدودة. تصور أن الأقربين كانوا من أشد الأعداء، ونحن عندما نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم نرى أنفسنا متشوقين إلى سبيله وإلى سيرته المطهرة وإلى سنته المطهرة، حتى نستطيع أن نبلغ رسالة الله لأهل بلدنا وللعالم في الدائرة العالمية الكبرى، لأن ديننا هو دين رب العالمين للناس جميعا. فإن كنا اليوم نواجه صعوبات كمسلمين في العالم الإسلامي، فالسبب أن أنظمة الجاهلية عادت من جديد. بدأها أتاتورك في ضرب الخلافة الإسلامية، يعني ضرب رأس المسلمين وأسقط نظام الخلافة الذي ورثه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب هو أن نفس الأتراك والعرب اختلفوا، العرب رفعوا لواء القومية العربية والأتراك رفعوا لواء الطورانية وهي القومية التركية، وظهرت أحزاب في تركيا مثل حزب الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة، وظهرت في بلاد العرب دعوات قومية، القومية العربية والفرعونية والكردية والهندوسية والفينيقية. وهكذا كنا ندرس التاريخ الفينيقي، التاريخ الفرعوني، تاريخ حمورابي، تاريخ متنصر في الجزء. هذه التواريخ هي تواريخ جاهلية، لم تكن تواريخ إسلامية ولا إيمانية. نبشت من القبور لتبعث من جديد في مواجهة الإسلام. والحمد لله اليوم المسلمون يبدون حماسا وحمية للإسلام، ولكن لا بد وأن تكون هذه الحمية وهذا الحماس حمية رشيدة. تعرف أن الحماس لا يكفي إلا إذا كان حماسا منبعثا من صدق الإيمان، من صدق الفهم للقرآن. حتى تكون هذه الطاقات الجديدة من الجيل الجديد طاقات تصل إلى الغاية دون أن تنحرف بها الدروب، وأن تبقى على صراط الله المستقيم. نحن اليوم نواجه من شرق العالم الإسلامي إلى غربه نواجه حربا، والحرب هذه أحيانا تكون قريبة داخل بيوتنا، أحيانا داخل المدينة الواحدة هناك صراعات. وإذا وجدت هذا الصراع داخل الأماكن المتقاربة تشعر بخطورة الوضع هذا، لا بد وأن يستعيد الناس إيمانهم الحق وثقتهم بالله ثم ثقتهم بأهل الإيمان. لكل مسلم لا بد أن يثق بالله أولا ويثق بأنه مؤمن بحق، وأنه لو تبدلت الدنيا كل الدنيا لا يتبدل، وأن أخاه المسلم الذي يشهد شهادة الحق معه هو أخوه، وأن يبدي له جانب الأخوة وجانب المودة، لأن الأخ هو عضد ووزير. قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري. لمن اشتغل بالشراكة مثل موسى وهارون، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام والمهاجرين والأنصار والعرب والعجم، صاروا إخوة. وهذا سبب قوة المسلمين، أن كل أهل الإيمان أصبحوا كالجسد الواحد كما صوره عليه الصلاة والسلام. مثل المسلمين في تواديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. يعني الواحد إذا كان فجع راسه ينام كل جسده، ما بيوجع راسه، إذا وجعته ضرسه كل كيانه يتأثر بالوجع. وهكذا يجب إذا انصاب بلد من بلاد المسلمين بمصيبة أن نشعر بالألم، وإذا تحقق للمسلمين عز ونصر نفرح كلنا. وهذا يحدث الحمد لله، يعني في أكثر الأحيان عندما نشعر بأن المسلمين حققوا في فلسطين أحيانا تفوقا على اليهود ولو في ضربة من الضربات نفرح، وعندما يصاب المسلمون نحزن. وهذا دليل من دلائل حياة الجسد، إن الجسد بعده حي، إن بعده بيحس بأوجاع. يعني لما البلد هذا بشيء أحد الشهداء يخرج بكثير بغالبيته، هذا دليل على وحدة الشعور والتعاطف، وهذا دليل عافية، دليل عافية ودليل هداية من الناس. لكن في بعض الناس يخرجون بدافع العصبية. نحن بحسب الظاهر نقول كلهم خرجوا بدافع الإيمان والصدق والمحبة، وهذا واجبنا لنا الظاهر، لكن يجب كل منا أن يعلم بأن هذا الخروج هو تأييد للحق ضد الباطل وتظاهرة بتأييد الحق ضد الباطل، وهذا بيعمل قوة. لذلك الناس عندما يرون مسيرة قوية يدركون أن أصحابها لهم قضية. ومن هنا كانت الضرورة لوحدة إسلامية على الله، لأن المسلمين يتميزون بالاجتماع على الله حين يتوحد الآخرون على مصالح دنيوية أو على عصبيات جاهلية. هذا الفرق بين المجتمع المسلم والمجتمعات الأخرى. من مرات كثير الشاذين يطلعوا مظاهرة بدهم إباحة اللواط، بدهم إباحة الزنا، الشاذين. وعندما يشكلون ضغط تستجيب لهم الدول، تستجيب لهم الدول. فكيف بالمؤمنين بالله تعالى؟ ما رأيك لو توحد المسلمون جميعا من أجل قضية سامية، هي قضية الإنسان الذي خلقه الله تعالى ليقيم الحق والعدل في حياة الشعوب والأمم على وجه الأرض؟ أيهما أطهر وأيهما أصور؟ دعوة اليهود العنصريين الذين يكرهون كل شعوب الأرض ولا يحبون إلا اليهود، أم دعوة المسلمين الذين يحبون الهدى لكل شعوب الأرض؟ أيهما أقوى وأقدس وأوجب؟ نحن أمة نحب كل شعوب الأرض، لذلك نتمنى لها الهداية، ودعوتنا هي دعوة الإسلام إلى هداية الناس جميعا. فإن كان أهل الباطل يطالبون بباطلهم وينتصرون عندما يتوحدون، فالأوجب على المسلمين أن يعلموا أنهم أقوى أمة في العالم إذا ما اعتصموا بالله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. هذه القضية إلى الآن لم تلقى التجاوب التام في المجتمع الإسلامي، بانتظار أن يوفق الله تعالى المسلمين لتصحيح مسار الإنسانية بالإسلام، وهي أوجب الواجبات وأعظم الفروض، وهي مهمة الأنبياء والمرسلين. يعني الصلاة نفسها تصبح مهددة إذا لم ينتصر المسلمين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إن الإسلام لا تقوم له قائمة إلا بالتمكين في الأرض، إن يجب أن نصبح أصحاب مكان قوي في الأرض، والمكان التي حققها المسلمون هي التي جعلت الإسلام ينتشر في العالم ويصل إلى هذه البلاد. لولا أن الإسلام مكن له في الأرض ما وصل الإسلام يا أخوان إلى شرق الدنيا وغرب الدنيا. الحمد لله نحن الأمة الوحيدة التي تعرف الله حق المعرفة، فينا قوي الإيمان، فينا ضعيف الإيمان، فينا الضال الذي يحتاج إلى تذكير وهداية، فينا وفينا الضعيف وفينا القوي، ولكن لم تتوحد القوة. الحمد لله فينا أفراد أقوياء، فينا جماعات أقوياء لكنها متفرقة، يعني خلايا منعزل بعضها عن بعض. حتى الآن ننتظر من يقودنا، في ناس ينتظروا المهدي المنتظر. طيب القرآن هو المهدي، وإذا بده يجي المهدي على فرض بده يطبق هذا الكتاب، والكتاب موجود، الكتاب موجود الذي يصدقه كل الأنبياء. لو رفع منا القرآن قل يا رب ضع عنا هداية نهتدي بها، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته. فلذلك عندما الدولة تفرض عليه شيء اليوم لأنها هي أقوى منك، يفرض عليك برنامج أو منهاج تربوي أو تعليمي، لكن تطبقه، إذا ما تطبقه تصر بالامتحان. يعني بدك أنت تقرأ تاريخ مزور وبدك تكتب تاريخ مزور بأي شهادة، هذا التاريخ على أساسه يا بتكتبه أو تطبع بلا علم. وهكذا تفرض عليك دولتك مناهج وتحرمك من الإسلام، ممنوع تعلم الإسلام، ممنوع. بينما لو كان في إمام مسلم يعتبر الإسلام أولا وتعاليم وتعلم القرآن أولا ثم تعلم الأمور الدنيوية، كل العلوم الدنيوية النافعة الإسلام يعتبرها فروض كفاية، يعني معرفة الزراعة والصناعة والحساب ومعرفة كل هذه الأمور تعتبر في الإسلام فروض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقي. وأما الإسلام ففرض عين، في واحد يعمل مسلم وواحد يعمل مسيحي، والمسيحي والمسلم يصيروا إخوة، لأن الكل بدي آمن إيمانا واحدا، لأن القرآن هو الحق الذي ختم الله تعالى به الرسالات، وأنه لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. من هنا نهضتنا أسبابها موجودة، يعني أنت ما بدك تألف كتاب جديد لترسم نهضة للمسلمين، الكتاب الذي نهض به العرب والعجم هو هذا الكتاب. ولكن من يجمع الناس على الكتاب؟ بد دولة تجمعه، مجتمعون كل يوم نقرأ القرآن والحمد لله، ونعمل ختمية كل شهر، ويمكن نعمل ختمية كل مرتين بالشهر، كل هذا شيء جيد. ولكن من الذي يجمع الناس على الكتاب؟ بد الإمام. في غياب الإمام القرآن هو الإمام، بس في تطبيق الإسلام بدك من يأمر وينهى ويطاع. ما هو موجود اليوم الأمر؟ أنا بقتمر بأمر القرآن وبهتدي بهدي رسول الله، لكن من يجمع الناس؟ من هو الإمام الذي يقول الله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم؟ لا بد من ولي أمر ينظم حركة المسلمين، حركة الزكاة، حركة الصلاة، حركة الحج، حركة الجهاد، حركة الأمر بالمعروف، حركة النهي عن المنكر، يعني حركة نشر الإسلام في العالم. بده نقطة انطلاق، بده مركز انطلاق، مثل ما كانت المدينة المنورة نقطة انطلاق للإسلام. فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم، انطلقوا من أمر ومن قاعدة ومن معتقد، انتشر الإسلام. والآن نحن العالم ينتظرنا باللحظة، العالم ما بقى عنده شيء يوصيه، يعني الأمريكا استنفذت كل ما عندها، ما عندها غير مصالحها، ولو دمرت العالم مصالحها، وهذه ليست دعوة يقبل بها الناس، تصبح مصالح أمريكا مقدمة على مصالح الشعوب، وروسيا سقطت، والقوميات كلها سقطت، وما بقى حدا اليوم يعمل تقريبا شيوعي ولا قومي ولا بعثي، إنما الناس مستعدة أن تعمل للإسلام لأنه هو الحق الباقي وإلى يوم القيامة. في تحرير الناس من الجاهلية بعبادة الله الوحيد. أنا ما بقى أعبد لا إله بشري ولا إله حجري ولا إله مالي، ما بقى. فلذلك يا أخوان نحن الأمة الباقية وبقية الله في الأرض، هذه الأمة هي بقية الله، وهذه إن هلكت فمن يعبد الله بعدها؟ الحمد لله أمي تغطي كثير من مساحات الأرض، لكن ليست العبرة بتغطية المساحات، ولكن بالدخول إلى قلوب الناس وإلى قلوب البشر. فاسألوه تعالى أن يجمعنا أقوياء في الإيمان وفي دينه، حتى تتحرر بنا شعوب الأرض بعد أن نتحرر نحن بهذا الدين. وإياكم أن تظنوا أن أحد يمكن أن يسمع الله دعاءه إلا إذا استجاب لله. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للاستجابة إلى دعوتك حتى تستجيب دعاءنا. اللهم وحد صفوفنا عليك ولا تفرقها على الدنيا، ونسألك عز الدنيا والآخرة بطاعتك وسيادة الدنيا والآخرة بطاعتك. صلى الله على سيدنا وعلى آله.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان وحدة المسلمين.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم. إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله. وشرط المحبة أن تكون لله وفي الله، لا تكدرها المصالح الشخصية ولا تنغصها المطامع الدنيوية. فالمحبة في الله هي المحبة الدائمة الباقية إلى يوم الدين، فإن كل محبة تنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كانت من أجل الله وفي طاعته. قصة حديث اليوم توضح فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد وسبب لدخول الجنة. بطل قصتنا اليوم هو رجل صالح جاءه صاحبه أثناء عمله في الحقل، فجلس بجواره للراحة بعض الوقت وتبادل الحديث.
2: اجلس للراحة قليلا يا أخي، فالحر شديد والعمل مرهق.
3: إنني بالفعل أحتاج لبعض الراحة، وأحتاج للحديث معك في أمر يا صاحبي.
2: خيرا إن شاء الله.
3: نعم هو خير، وكل الخير إن شاء الله. لا تنشغل، هل تتذكر صاحبنا الذي يسكن القرية الغربية التي فوق التل؟
2: نعم بالطبع أتذكره جيدا. هل حدث له مكروه؟
3: معاذ الله، أنا أريد أن أذهب لزيارته والاطمئنان على أحواله، ولقد نويت أن أتوجه إليه غدا في الصباح الباكر.
2: نعم يا أخي، ولكنه يسكن على طرف الصحراء الغربي، وأنت لا تملك حتى دابة تعينك على الطريق.
3: المعين هو الله يا أخي.
2: ونعم بالله. هل استعددت جيدا لرحلتك هذه يا أخي؟ فالطريق طويل ووعر.
3: لقد عزمت وتوكلت على الله يا أخي، فلا تقلق.
2: اعذرني يا أخي، ولكن هل هناك ضرورة لزيارتك هذه التي قد تعرضك للمخاطر لا قدر الله؟
3: ليس بعد زيارة أخ لي أحبه في الله ضرورة.
2: هل لك عنده حاجة؟ هل هو مدين لك ببعض المال؟
3: أما المال فلا والله، وأما الحاجة فنعم.
2: وما هي حاجتك؟ أخبرني، قد أساعدك ولا تضطر لهذه الرحلة.
3: أحتاج لأن أبذل في سبيل رؤيته وأن أطمئن عليه دون مسألة أو حاجة، ولكن لوجه الله تعالى الذي أحببته فيه.
2: عجبت لك يا أخي، ولا أملك إلا الدعاء لك بأن تصل سالما وتعود غانما.
3: غنيمتي أني سألقى الله عند أخي الذي سأزوره محبة في الله عز وجل، هكذا وعدنا الله تعالى. أستودعك الله.
2: تصحبك السلامة.
1: إن فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد، وفيها فوائد جمة، فهي تؤلف القلوب وتزيد الإيمان وتفرح النفس، وفيها التناصح والتعاون على الخير. عودة إلى صاحبنا الصالح ورحلته الشاقة إلى صاحبه، فقد عانى الرجل الكثير خلال رحلته التي ما أخرجه إليها إلا حبه لصاحبه الخالص لوجه الله. وأثناء سيره منهكا استوقفه ملك في صورة رجل ودار بينهما حديث.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ماذا أتى بك إلى هذا الطريق الوعر في هذه الساعة المتأخرة؟
3: إني خرجت لزيارة أخ لي في القرية التي فوق التل.
4: إنها رحلة شاقة وأنت تسير على قدميك، لابد أن لك حاجة عاجلة إلى ذلك، ربما مال أو أنه يدين لك بنعمة.
3: لا هذا ولا ذاك، والله ما أخرجني إلا أنني أحببته في الله.
4: بارك الله فيك أيها الرجل الصالح، إنما أنا رسول من الله إليك لأبلغك أن الله عز وجل أحبك كما أحببت فيه.
1: فلما أتى الملك قال له: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله والفوز بجنته، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر. والمحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها نظر العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. ما أرسل الله تعالى الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل إسعاد الناس في الدنيا والآخرة. تكاليف الإسلام ميسرة، فهي لا تستغرق إلا جزءا قليلا من وقت الإنسان في اليوم. ليس في هذه الشريعة الغراء ما يعسر اعتقاده أو يعسر أداؤه والقيام به، لكن الناس بحيادهم عن منهج الله تبارك وتعالى وعدم التزامهم بتعاليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاقوا العسف ولاقوا من أمرهم رهقا. من أراد سعادة الدنيا ففي التدين الحق المعتدل الوسطي سعادة الدنيا، ومن أراد سعادة الآخرة ففي التدين الحق الملتزم الوسطي سعادة الآخرة. دائما هناك نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات، بين ما نأخذه لأنفسنا وبين ما نعطيه لمجتمعاتنا، وينبغي علينا في هذا وذاك أن نقوم بالحق وبالقسط. ويظل الطريق الوسط هو الطريق الأجمل والطريق المنطقي والطريق الأسعد، لكن الناس مجبولون على التطرف وعلى الميل إلى جانب على حساب جانب آخر. ولهذا فإن سلوك طريق الاعتدال يحتاج إلى شيء من الوعي، ويحتاج إلى شيء من الانتباه، ويحتاج إلى شيء من مجاهدة النفس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الحديث حث على تقوى الله عز وجل التي هي جماع كل خير والوقاية من كل شر. ومن التقوى أن يسارع المسلم إلى التوبة ويستغفر الله عز وجل، ومن ثم المسارعة إلى فعل الخيرات والإكثار من الأعمال الصالحة لتكفر عنه ذنبه وتمحو ما اقترفه من إثم، كما يوصينا الحديث إلى معاملة الناس بالخلق الحسن الجميل.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. العيون البريئة تتراءاه صلى الله عليه وسلم في مدينة المشاعر. طلع الفجر فتوقفت القصواء ونزل عنها صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق. لم يكن هناك من مسجد ولا أذان ولا إقامة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ثم ركب ناقته وأردف الصديق خلفه لتشرق على المدينة أجمل شمس وأسعد يوم في تاريخها. ثمة طفل بريء اسمه البراء بن عازب يركض مع الأطفال ويقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم به، حتى رأيت البنات والصبيان يسعون في الطرق ويقولون: جاء رسول الله. أما الطفل العذب أنس بن مالك فيبدو أنه كان ضئيل الجسم، يركض يسابق الأطفال ينافسهم تلفتا وبراءة، لكن تلك العينين البريئتين لا ترى محمدا، لا ترى سوى لهفة القلوب والمشاعر، فيصف حاله ويقول: إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد، وأسعى ولا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا. كان الأطفال لوحة من مطر، كانوا غيمة حب. أما حبيبهم صلى الله عليه وسلم

0: فكان يكحل عينيه بحشود تسكب العبرات وتنتقي ألطف العبارات. عمر كان هناك، وحمزة وعمار وابن مسعود، والمعلم الفقير مصعب بن عمير، ورفيقه الأعمى بن أم مكتوم الذي يطرب قلبه لما يجري فيتمنى لو أبصر اليوم بعينيه، خباب وبلال حران في مدينة لا سياط فيها لأمية وأبي جهل، لن يسحبهما السفهاء بالحبال بعد اليوم. فشباب المدينة ينافسون شيبهم كرما وأدبا. آه يا مكة، أي كآبة تعانيها طرقاتها وهي تخلو من محمد وصحب محمد عليه الصلاة والسلام، تخلو من الحوار والدعوة وقراءة القرآن وثقافته. ها قد أعادها أبو جهل أسيرة للكآبة ووأد البنات، أعادها لعبادة الأخشاب. أما المدينة فالمشاعر فيها تقل نبي الله وتظله، وزمام القصواء تتخاطفه الأيدي والقلوب، الكل يريده صلى الله عليه وسلم، الكل يتمنى استضافته والاحتفال به. يمر بطريق فيرى مجموعة من السعداء من أهل الحبشة، يراهم يرقصون رقصة إفريقية ابتهاجا وفرحا، فيقف أنس ببراءة أمامهم ويبتسم ثم يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبت الحبشة بحرابهم فرحا بقدومه. المدينة شوارع من مشاعر، وشعب من حب وكرم، هم الأنصار، وليس لكرم الأنصار مثيل.
1: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: صلاة الظهر. تجديد للنشاط والقوة، والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
5: لا إله إلا الله،
3: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
6: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الكرام مع وقفة مع آية من القرآن العظيم. إن الله تعالى أيها الإخوة يقول في سورة الأعراف عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. لقد أمرنا الأنبياء عليهم السلام بأوامر ونهونا عن نواهي، بعضها حكمته ظاهرة وبعضها حكمته غير ظاهرة، خفية لم نطلع عليها، وإنما أمرنا أن نفعل كذا. مثلا أمرنا أن نصلي المغرب 3 ركعات، ولم يقل لنا لماذا 3 ركعات، لماذا ليست 4، أو لماذا ليست 2. فهذه حكمة خفية، لكن السرقة حرام، هذه حكمتها ظاهرة ما تحتاج إلى كثرة كلام. لما يكون يوم القيامة ويدخل أهل الجنة الجنة تنكشف الحقائق، فيظهر للناس أن كل ما أخبر به الأنبياء وأمرونا به من أوامر أو نهونا عنه من نواهي كان حقا، فيقولون لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وبعض الناس أيها الإخوة يعيش وهو في الدنيا بنفسية أهل الجنة، وهو في الدنيا يقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق. كيف؟ يصدق بكل أمر أخبر الله عز وجل عنه أو أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. أليس المخبر هو الله؟ أليس المخبر هو رسول الله؟ إذن الموضوع حق. فهمت حكمته؟ لم أفهم حكمته؟ عقلي محدود، لكن المخبر هو الله عز وجل خالق الأكوان، فلا داعي لأن أرد الأمر الإلهي أو أرد الأمر النبوي لا لشيء إلا لأني لم أفهم حكمته. من هنا لما سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليلة صبيحة الإسراء والمعراج وشاع الخبر في بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى سبع سماوات وعاد من ليلته، فارتد بعض الناس من أصحاب الإيمان الضعيف الذين عقولهم قاصرة ولا تتسع عقولهم لمثل هذه الأخبار القوية، أي عقل أنه يذهب في ليلة ويعود في مسافة نحن نذهبها في شهر ونعود في شهر، هو يقول في ليلة ذهب ورجع، فارتد بعضهم وجاءوا إلى سيدنا أبي بكر الصديق يخبرونه، ولم يكن اسمه الصديق، جاءوا إلى أبي بكر فقالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. انظروا ماذا قال سيدنا أبو بكر، قال أو قال ذلك صاحبي؟ قالوا نعم هو قال ذلك. قال إن قال ذلك فقد صدق. فقط أنا أريد أن أتأكد أنه هو الذي قال، إما إن قالها فأنا مصدق بذلك. قالوا أو تصدقه في أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة؟ قال إني أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة. من هنا سمي سيدنا أبو بكر الصديق. كلنا أيها الإخوة يستطيع أن يعيش بهذه النفسية في الدنيا بأن يقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فلا يرد أمرا إلهيا ولا يرد أمرا نبويا لا لشيء إلا لأنه تيقن من صدقه. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها،
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل قد مضي.
4: علي خلي عدوك يولي،
0: معكم فهاد

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو مفهوم كيف تعبد رب العالمين على مراده وكما يحب. عن أبي هريرة يقول: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. ثم قيل له: فلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار، يعني لبن قديم كده دل عندها فبتطلعه. ثم قيل له: فلانة تصلي المكتوبة، يعني الفرائض بس، وتتصدق بأثوار. أثوار يعني لبن قديم دل عندها، دل تقدر تتصدق به، وتتصدق بأثوار لكنها لا تؤذي أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل الجنة. كنز من أعظم كنوز فهم يعني إيه إنسان قريب لربنا. بصوا يا جماعة، وجودك في الدنيا هنا للتخلق بأخلاق الله، ودي خلاصة دعوات الأنبياء، صناعة عبد رباني متخلق بأخلاق الله، أخلاق الجمال. ربنا سبحانه وتعالى عنده أخلاق جمال وأخلاق جلال. أخلاق الجمال زي العفو، الرحيم، اللطيف، الجميل، وهذه الأخلاق ربنا يحب يشوفها فيك على قد ما تقدر، بيسموها على قدرك البشري، يحب يشوفك عفو ورحيم ولطيف وجميل. وربنا عنده أخلاق جلال زي القوي، العزيز، العظيم، المتكبر، ودي ربنا سبحانه وتعالى يحب يشوفك متعلق بيها وتدعو بيها وتلجأ إلى الله عز وجل بأسماء جلاله. إذن أنت متخلق بأخلاق الجمال ومتعلق بأخلاق الجلال. طب الإنسان المؤذي ده متخلق بإيه؟ ربنا ما بيأذيش حد، وأي ابتلاء ربنا بيبتلي بيه أي إنسان بيبقى فيه وراه خير كتير، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن الإنسان المؤذي متخلق بأخلاق الشيطان، لم ينتفع بالإيمان، كان مؤمن في الظاهر لكنه مؤذي اللي حواليه، يبقى لم ينتفع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده النبي إجابته كانت واضحة دون تردد: إنسان أو إنسانة كثير الصلاة كثير الصيام مؤذي، قال: لا خير فيها، هي في النار. وإنسان أو إنسانة بيصلي الفرائض ويصوم الفريضة لكنه إنسان نافع وبيساعد، قال: هو في الجنة. اعمل حسابك. ده الفهم الصحيح للتدين، والفهم الصحيح للقرب من الله، والفهم الصحيح للسير على سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اعبد ربك بينك وبين ربك على قد ما تقدر، أقل حاجة الفرائض، لو تقدر تزود يبقى ربنا يتقبل. لكن المهم جدا اللي لازم كلنا نعرفه: الإنسان المؤذي لا خير فيه. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويبصرنا بالتدين الحقيقي، ومحدش فينا يكون مؤذي حتى يصير قريب من سيدنا محمد لو كان إنسان نافع، لأن سيدنا محمد هو أنفع الخلق للخلق. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيب المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: بي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عتبة الغلام. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال مسلمة: سمعت عن بسة الخواص يقول: كان عتبة الغلام يزورني، فربما بات عندي. قام ذات ليلة فبكى من السحر بكاء شديدا، فلما أصبح قلت له: قد فزعت قلبي الليلة ببكائك، فمما ذاك يا أخي؟ قال: يا عنبسة، إني والله ذكرت يوم العرض على الله. قال: ثم مال ليسقط فاحتضنته، فجعلت أنظر إلى عينيه تتقلبان قد اشتدت حمرتهما. سبحان الله، الأولياء يعملون ويجتهدون في الطاعة وفي ترك الحرام وفي إتقان الفرائض وفي أداء النوافل، ثم يخافون. قال: إني ذكرت يوم العرض على الله. شو بده يصير معي؟ هلأ إذا عندك ابن عمره 3 سنين، رحت أنت وياه لتزوره إنسانا مهما جدا بهذا البلد، أنت لأنه عندك علم وعندك فهم بيكون هذه الزيارة لها خصوصية وفي هيبة تهاب هذا الذي تزوره. بس ابنك اللي عمره 3 سنين ما له فهمان شيء، ذاك بتلاقيه ممكن عم يركض بالغرفة جيئة وذهابا، ممكن يوقع الطاولة لأنه لا يفقه ولا يفهم ولا يعرف قيمة من تزور. الأولياء لمعرفتهم بحضرة الله عز وجل فهم يهابون من يوم العرض عليه. وإذا رأيت إنساناً عم بيقول لك: إيه ما بدا، لا تكبر الشغلة، الله غفور رحيم، بكره بيغفر لنا كلياتنا. مرة واحد قال لي: أستاذ، يعني هلأ أنت مفكر إنه الله عز وجل بيحط عقله بعقلنا؟ استغفر الله العظيم، والله المثل الأعلى. هذا دليل بأن الذي يتكلم أو الذي يتصرف التصرف عقله الإيماني عقل طفل عمره سنة، لما سنتين لا يفقه شيئاً ولا يعرف أمرا. لذلك قالوا: على قدر علم المرء يعظم خوفه. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. العلماء كلما علت رتبتهم كلما ازداد خوفهم. من أجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. أنا بخاف من الله عز وجل أكثر واحد بينكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بحضرة الله أعلم من كل الخلائق. فعتبة الغلام قال: بكى. قال له صاحبه: مما بكاؤك؟ قال: يا عنبسة، إني والله ذكرت يوم العرض على الله، ثم مال ليسقط. قال: فاحتضنته، فجعلت أنظر إلى عينيه تتقلبان قد اشتدت حمرتهما. قال: ثم أزبد وجعل يرتفع صوته بالبكاء، فناديته: عتبة عتبة، حيغمى عليه؟ قال: فأجابني بصوت خفي: قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين. قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين. كيف أنا بدي صير هيك؟ كيف أنت بدك تصير هيك؟ بدك 3 أشياء تتكرر، هذه الأشياء 3 في كثير من المواطن: بدك ذكر، وبدك علم، وبدك صحبة صالحة. إلزموا مجالس الذكر أيها الإخوة، إلزموا مجالس العلم،
والزموا صحبة الصالحين يأخذونكم إلى هذا المكان. بس إذا ما في مجالس علم، في مجالس جهل، مجالس كذب، مجالس غيبة، مجالس سخرية، مجالس استهزاء، مجالس لغو، مجالس مضيعة وقت، مجالس شدة، مجالس طاولة، مجالس هزأ، ما في علم، في عكسه، ما في ذكر، في غفلة، في فحش، في نظر إلى المحرمات، وما في صالحين، بالعكس في عونطجية. شو بده يصير؟ بيموت القلب، لذلك يفجأه الموت فيبهت، شو هذا؟ لماذا حدث؟ يرى في العالم الآخر الحقيقة فيندم ولا تساعة من دم. ذلك نصيحة يا شباب، يا رجال، يا أخوات، يا أيها الإخوة، إلزموا مجالس العلم والذكر وصحبة الصالحين. قال: فأجابني بصوت خفي: قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين. قال: ثم جعل يحشرج بالبكاء ويقول: تراك مولاي تعذب محبيك وأنت الحي الكريم. قال: فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني: تراك مولاي تعذب محبيك وأنت الحي الكريم. الله يرزقنا الحب لحضرة الله عز وجل، يرزقنا الخشية من حضرة الله عز وجل. وقال عتبة الغلام: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. يعني 20 سنة أنا عم صلي بس يعني هيك مكابدة، قهر للنفس، يعني عم صلي وما عم بفهم شيء، بدي فيها صلاة الصبح، هيك عم بجبر حالي جبر، وإلا أنا ماني مستمتع بالصلاة. بدي صلي العشاء وهيك متثاقل إليها، بس أنا مصر على هذا الشيء. مرات واحد أخ بيسأل إنه أنا عم صلي وما عم بخشع، شو ساوي؟ استمر في الصلاة، لأنه الشيطان مرات بيوسوس له، بيقول له: أنت عم تصلي ما عم تفهم شيء من الصلاة. إيه بلاها الصلاة، إذا رد على الشيطان بيكون خسر. هذا رجل من الأولياء وعم بيقول: أنا 20 سنة كابت الصلاة. أنت كم سنة صلاك عم تكابي؟ لسه في أمام، هو من الأولياء. فالشيطان ربما بيقول لك: أخي أنت بدك تجي على قيام ليل، بدك تجي على صلاة تهجد، بدك تجي على الإحياء، شو جاي تساوي؟ أنت أصلا ما عم تفهم شيء من اللي قاعدين، يعني ما يحدث في المجلس. لا، ابقى جالسا وابقى ملتزما وابقى حاضرا معهم، لأنه أنه يوم بيفتح الباب. هلأ في واحد يفتح الباب من أول يوم، في واحد 10 أيام، في واحد بعد 50 يوم، واحد بعد سنة، واحد بعد 2. هذا رزق يا شباب، هذا رزق يا أيها الإخوة والأخوات. هلأ التاجر لما بيفتح محل بيعرف إيمت بده يعني تجيه الصفقة الكبيرة؟ ما بيعرف، بجوز من أول يوم يجي الزبون الكبير، بجوز بعد شهر، بجوز بعد سنة، بجوز بعد 10 سنين، بجوز بعد 20 سنة. بس إذا ظله ثابت بإذن الله، بإذن الله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. في أخ تاجر بيحضر معنا، تاجر كبير كبير كبير، فالشباب اللي بيعرفوه بعقلهم الباطن إنه نياله الله يهني، ما شاء الله، الله شو فاتح عليه، ما شاء الله شو بيزي مصاري، وهذا الكلام صح. بس أنا بعرف، قال لي: أستاذ أنا بقيت 30 سنة منزل على محلي 8 الصبح، أنا بفتح الغلاء وبسكر 8 المساء، ومعي السفرطاس تبعي، أخذ طبختي وأخذ فطوري. قال لي: 30 سنة من 8 الصبح ل 8 المساء. قلت له: ما بتروح تتغدى البيت؟ قال لي: لا. بقى أنت شفته هلأ هو عم بيجمع المصاري، بس ما شفت المقدمات أنه 30 سنة. كتر خيره اللي فعل. والله يا أيها الإخوة، أذكر دعاني إلى كتب كتاب بنته. هلأ أنت كم مرة بعمرك بدك تكتب كتاب بنتك؟ يعني مرة، وإذا عندك بنتين معناتها مرتين، وإذا 5 بنات يا سيدي 5 مرات. قلت له: إيما؟ قال لي: الساعة 9. قلت له: والله كتير يا أبو فلان، الساعة 9 المساء؟ قال لي: إيه، لأنه أنا بسكر الساعة 8. يا لطيف، يوم كتب كتاب بنته أنه أنا بسكر 8 بطلع، بما جهز حالي 9 بيجو الناس. لكان يلي بيجتهد بنال.
بس هلا انت ما بتعرف ايمتى الله بيفتح عليك، بعد سنه لما سنتين لما ثلاثه لما خمسه لما 30، بس انت بدك تبقى على الباب، بيقوم الله بيفتح عليك. ولا اذا واحد فتح محل، اعرف شبابا ثلاثه تشاركوا مع بعضهم بدهم يفتحوا مطعم، بعد اربعة اشهر سكروا، قال ما عم يجينا زباين كثير. ايش مين قال لك بعد اربعة اشهر يعني بتكفت العمله عليك؟ بدك تضلك ثابت. هلا هاد يا اخوان ويا ايتها الاخوات بامور الدنيا. طيب فامور الاخره شو؟ قال انا صلي عم بحضر اربعة اشهر ما صار معي، ما صرت مثل هدول، بس اربعة اشهر. هذا من الاولياء ويقول انا كابدت الصلاه 20 سنة بس بعدين واستمتعت بها 20 سنة. الله لما بيعطيك يدهشك بعطائه، بس عليك أن تثبت، عليك أن تستقيم، عليك أن تري ربك من نفسك خيرا. يا رب إني على الباب لن أفارقه، تعطيني تمنعني توسع علي تضيق علي، أنا باق على بابك. هلأ لما بشوف صدقك هيك فيعطيك شيئا يليق بكرمه. فكان يقول كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وقال عبد الله بن مبشر دعا عتبة الغلام ربه أن يهب له 3 خصال في دار الدنيا، دعا الله أن يمن عليه بصوت حزين ودمع غزير وغذاء من غير تكلف. قال فكان إذا قرأ بكى وأبكى وكانت دموعه جارية تهره، وكان الله تعالى يرزقه غذاءه من دون تكلف. سبق في الدرس الماضي هو كان عنده محل بينزل عليه بيشتغل، بس كان يأتيه رزقه لا يحتاج يعني أن يسأل الناس شيئا. وقال رجل لعبد الواحد بن زيد تعلم أحدا يمشي في الطريق مشتغلا بنفسه؟ قال ما أعرف إلا رجلا واحدا، الساعة يدخل عليكم. فدخل عتبة مشغول بنفسه، ما بيدخل فيما لا يعني، ما بيجي بيقول هذا قصير هذا طويل هذا كتير هذا قليل، اشتغل بنفسه. ختاما قال قدامة بن أيوب وكان من أصحاب عتبة رأيت عتبة الغلام في المنام فقلت ما صنع الله بك، يعني بعد موته. قال يا قدامة دخلت الجنة بتلك الدعوات المكتوبة في بيتك. قال فلما أصبحت أتيت إلى بيتي يعني غرفتي، فإذا خط عتبة، لقيت ورقة كاتبة عتبة بنفس خطه مكتوب فيها يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين وجعلنا من الأحياء المرزوقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم أوليائه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
5: لا إله إلا الله،
3: عزة عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
6: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: شروط البيع. الرضا في البيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. أخرجه الترمذي وأبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراه فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه. طهارة المبيع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. أخرجه البخاري. ملكية العاقد للمبيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. بيع الفضولي. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة. فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب، فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها. ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم. أخرجه البخاري ومسلم. عن عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاه، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه، فدعا له بالبركة في بيعه. أخرجه البخاري ومسلم. القدرة على التسليم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: حتى تحمار. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. أخرجه البخاري ومسلم. العلم بالمبيع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. أخرجه البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. أخرجه البخاري ومسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل. أخرجه أحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: التوحيد. إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. تلاوة قرآن.
1: إنك أنت السميع العليم.
0: هداية الرحمن.
2: هداية الرحمن.
3: لما يتكبر الإنسان؟ لما يطغى؟ لما يسوف؟ والقبر صندوق العمل.
0: عذب الألحان.

0: إنها صوت الحق،
1: صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان.
1: لكل لبنان.

0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان.
1: لكل لبنان. لكل لبنان. لكل لبنان. لكل لبنان.
0: عبر الموجات التالية.
1: عبر الموجات التالية. عبر الموجات التالية.
0: 99.3 مجهرز أف أم.
1: 99.3 مجهرز أف أم.
0: 105.3 ميجاهرتز اف ام.
1: 105.3 ميجاهرتز اف ام.
0: 103.5 ميجاهرتز اف ام.
1: 103.5 ميجاهرتز اف ام.
0: صوت الحق.
1: صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لن تشتاق لربك سبحانه وتعالى، ولا إلى رؤيته، ولا إلى لقائه، ولا إلى دخول جنته إلا أن تحبه، ولن تحبه إلا إذا تعرفت على معاني أسمائه وصفاته وجماله وجلاله وعلوه وحلمه وقدرته وعلى عظيم نعمته علينا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحتى ندعو الله بأسمائه الحسنى علينا أن نعرف معانيها وما الذي تتضمنه هذه الأسامي، حتى نتعبد الله عز وجل من خلالها. من هذه الأسماء ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لنفسه وللآخرين: بسم الله رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أليس الله عز وجل يقول فادعوه بها؟ فالله سبحانه وتعالى هو الشافي، إذن لا يمكن أن تشفى إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا بتيسيره، إلا بإعانته. فماذا أفعل؟ أقول: يا شافي شافني، يا شافي يسر لي، يا معافي عافني، اللهم ابعث السكينة في قلبي والعافية في بدني، ادعو ربك سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل هو الشافي الشفائين، الشفاء الحسي والشفاء المعنوي. وربما نحن نظلم هذا الاسم حقه، فلا نتذكر هذا الاسم إلا في الآلام، إلا في الأمراض الحسية. فإذا أصابني وجع في بطني أو في ظهري أو في رجلي دعوت الله أن يشافيني، نعم، لكن لا تنسى الشفاء المعنوي. فهناك أمراض في الأخلاق، وأمراض في الأديان، أمراض اقتصادية، أمراض سياسية، أمراض في التوجه، أمراض في الفكر، من يشافيك منها إلا الشافي سبحانه وتعالى. فانطرح بين يديه وسأله سبحانه وتعالى أن يشفيك حتى ييسر الله عز وجل لك. لا تظلم هذا الاسم حقه فتسأل الله عز وجل العافية من المرض الحسي وتنسى المرض المعنوي. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. لاحظوا، في ديني ودنياي. الله سبحانه وتعالى ذكر عن القرآن أنه شفاء، فقال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لما القرآن شفاء؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. شفاء من ماذا؟ من وجع في الرأس أو ألم في الظهر أو مشكلة في العضد؟ نعم، لكنه شفاء كذلك لتخبط الناس الحاصل في مناهجهم، في أفكارهم، في حياتهم. والله عز وجل قد قال عن هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. من خلال هذا القرآن تصل إلى الشفاء من كل الأمراض، سواء كانت معنوية أو حسية. وبناء عليه أستثمر هذه الفرصة، وأنا أتذكر ما عند ربي سبحانه وتعالى من العطاء والتوفيق والتسديد، وأنا أتذكر أن ربنا عز وجل يطمعنا في فضله، فأقول: يا ربي، من كان منا مريضا فشافه، ومن كان منا مبتلى فعافه، ومن كان منا تائبا فاقبل توبته، ومن كان منا فقيرا فأغنه بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك، ومن كان منا غنيا فبارك له في أهله وماله ونفسه وأنفاسه واجعله من الشاكرين لك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لسه بتقول عني انا مواعيد ضاربة؟ والله يا تايسون انت مواعيدك اتريته بالمرة. ايه موعدك قبل ساعتين تيجي، هل جيت جيت انت؟
1: بس يا جارين غلص، مداهو جاب الاشي غلص، يعني الواحد عذره معاه ولا اجري يا تايسون؟
2: انتوا قاعدين كل واحد بيفتي من شقة ومش عارفين ايش صار معايا.
0: ايش صار معاك يعني؟ بدك تقول

0: زحمة في الشارع؟
1: لا مش زحمة يا قرن أفندي. لما جيت أخذ الشقفة من أبو الزكر سمعنا صوت الأزعاجات تبعت الشرطة، فكرناهم مكافحة وجايين يكبسوا علينا. رحت لنا رميت الشقفة برا الورشة.
2: طيب والمكافحة قشت أخدتكو وحققت معاكو وجبت أسامينا هيجي للزهر؟
1: ما احنا كنا مفكرين انه هادي مكافحة، طلعت سيارة شرطة ماشي على الخط.
0: طيب والشقفة هذه اللي انت جبتها من وين جبتها مدامك رامي هديك الشقفة؟
1: فانا يا قرين رحت لفيت ورا الورشة ودورت عليها لما نزهقت لما لقيتها.
2: طيب خلاص احنا بدنا نضيع الوقت، يلا مين بده يلف؟
1: انا بفتفت والقرين بلف.
0: وابو الادام ايش بده يعمل؟
2: انا بشرب وبطلع من مناخيري.

0: هبة؟
1: أيوة يا نهيل.
0: حطيتي ملح على الطبيخ؟
1: حطيت.
0: طيب بدي أدوقه. الله يملحك بين يا بعيدة.
1: ليش؟ إيش فيه؟
0: والكب المرتبان كله على الطبيخ. تعالي دوقي شوفي حالك بتقدري تاكليه هيك؟
1: والله يا دوب حطيت بيدي زي ما كل مرة بنحط.
0: الله يخزيكي ما أكذبك، ولك أنت معجونة بالكذب. أنت بتحطي زي ما كل مرة بنحط؟
1: عادي زي ما كل مرة بنحط.
0: انقلعي عن وجهي، انقلعي انقلعي. إيش بدي أعمل في الطبيخ هالقيت؟ بدي أكبه وأطبخ من أول وجديد.
1: والله حطيت ملح زي ما أنت بتحطي.
0: ما أطول لسانك، خلص اسكتي اطلعي برا.
2: يا ام الديب.
0: ايوه يا زكر.
2: وين جوزك؟ ما روحش
0: لسه؟ والله.
2: ولا وائل؟
0: لسه ما حدش روح. ومالك انت مروح من الورشه؟
2: فيش شغل يا نهيل.
0: يلا الله بيرزق.
2: ايش شامي مريح الطبيخ؟ وقتيش بدك تحطه تتغدوا؟
0: اليوم فيش غدا يا زكر، فيش.
2: ليش؟ ايش الدعوه؟ صيام؟
0: اسال بنت عمك هبه.
2: وليش اسالها؟ مش انت المسؤوله في الدار؟
0: اي بس انت اسألها، قولها ليش فيش طبيخ اليوم.
2: وينك يا هبة؟ يا هبة.
1: ايوة يا زكر.
2: ايش الدعوة؟ ليش بدناش نتغدى اليوم؟
1: نهيل قالت لي حطي معلقة ملح على الطبيخ، وانا حطيت معلقة. لما اجت تدوقه لقته مالح كتير.
2: ما هم الشياطين لما انت حطيتي اجوا بعديك حطوا 10 معالق. ولك يا بنت الناس، هو انت بتكيش تسلك معانا؟
1: هو انتو مالكو علي؟ انا ايش عملت؟
2: ايوه تمسكن. يقول ولاد عمي ظلميني، ولاد عمي بضربوني. ايوه صيحي كمان. انت عايشه في الدار زيك زي اي واحد فينا، وبتفكري حالك صغيره لحتى الان مش عارف الطبيخ تطبخيه.
1: عادي طلع الطبيخ مالح، كل النسوان بيغلطوا.
0: كنت بتعدي حالك من النسوان انت، ولك انت بدك 100 سنه لتصيري ست بيت.
2: طيب علميها يا نهيل، علميها. يعني هي بدها تضل قاعده للاكل والشرب في الدار؟
0: ما هو المثل بيقول علم في المتبلم بصبح ناسي. هي هذه بتتعلم مخها حجر.
1: خلص مدام مش عاجبكو شغلي وطبيخي ما حدش يحكي لي يعملي حاجها.
0: شايف كبرت منافسها. شايف؟
2: احترمي مرة ابن عمك. ولا مش بكفي قاعدة في الدار لا شغلة ولا عملة، بس أكل وشرب.
1: حرام عليكو حرام عليكو، انتو الصبح تمسيكو غلط وبالليل تمسيكو غلط، حرام عليكو.
0: أيوة عيطي يا أختي عيطي، مسكينة ظلمينك إحنا. روحي روحي ولك على غرفتك، روحي امشي.

0: ايش ابو حميد؟ بشوفك جايب دفعة سيارات جديدة.
1: بصراحة يا نازك في طلب جديد على السيارات الحديثة.
0: طب هو الناس معها مصاري للحديث؟
1: في مصاري، المحتاج بيشتري يا نازك. تاني حاجة، في عندك هلقيت عن طريق البنك، في عندك بالتقسيط، والامور ماشية. الدنيا مش زي زمان يا نازك. هلقيت الواحد بقول لك انا بدي اشتري حديث وجديد اريح راسي.
0: والله فعلا يا احمد، فعلا اللي بيشتري حديث بريح راسه.
1: المهم انت طمني، كيف الوضع؟ كيف مصنع النايلون؟ كيف الارض؟
0: والله اخوي تايسون مجنني يا ابو حميد.
1: اي انت شوي شوي عليه، انت ما تضغطش عليه.
0: هو الملك هذا الي الحالي، هذا الملك اله اله، والولد مش راضي يشيل مسؤولية بالمرة.
1: ما هو انت لازم تعلمه برضه يا نازك، ولازم تفهمه ايش يعني مسؤولية.
0: يا اخوي هذا روح معلقة مع الشباب اصحابه، بموت على السهر، بموت على الطشات.
1: ماشي انت برضه، بس انت شايله حمل، ما تقولوش روح انت وتطلع، شايله حمل.
0: كيف شايله حمل؟
1: يعني مثلا انت اعطيه وظيفة رسمية في قلب الشركة او في قلب مصنع النايلون مثلا، مش تقوله روح راقب، لا انت مسؤول عن الشغلة هاد، بده يداوم 8 ساعات. او في الارض مثلا انت بدك تكون مسؤول عن الشحون اللي بحمل البضاعة وبطلع، او عن المزارعين، او عن البرابيش، او عن المية، عشان ما يقدرش يسيب الشغل، هيك بحس بالشغل.
0: انا يا ابو حميد لو بدي اشغل اخوي زي هيك بكملش ساعة على بعضها. اخوي وعارفه فلسنجي
1: يا سيدي انت، بس يعني ايش منه. المهم انت حسسه انه هذا المال الي وإلك، قديش انت بتعتني فيه، قديش بتكسب زي زيك. حسسه زيك، ما تحسسوش انه انت الكل في الكل، ما تحسسوش انه كل اسرار الشغل معاك، والمصاري معاك، والشغل معاك، والتصدير والاصدارات والبيع والشراء.
0: والله بحكي له، والله بحكي له، والله جنني.
1: طب اسمع، دقة دقة معاه، بديش تخسره.
0: انت عارف ايش بدي اعمل؟ يوم هيك لما بدنا نقعد مع بعض بدي اجيبه معي وانت تحكي معي، ايش رأيك؟
1: مش غلط، وبالذاته بيحترمني يعني وبيحبني.
0: كلمتك بتنزلش الارض عنده، بس بدي اياك تعطيه درس نظيف.
1: خلص ولا يهمك.
0: وكمان بالمرة بدي اياه يسيب الشباب اللي معاه، لاني انا بصراحة خايف منه.
1: هو اذا التهف الشغل خلص حيسيب كل الدنيا.
2: اسمع يا ابو الديب، بدك تعمل لي حل لهالمشكلة.
3: مالك مالك هدي، الواحد مروح من الشغل تعبان، بده حد يقول له صح بدنك يعطيك العافية، مش يفوع فيه.
2: حاضر، صح بدنك يعطيك العافية.
3: ما شاء الله، لا والله قمت بالواجب. اتفضلي قولي ايش القصة، بس اسحك تقولي لي هبة بنت عمك. ها
2: هو في غيرها؟ هو في غيرها منكد علينا عيشتنا؟
3: ايه سوت هبة؟
2: يا زلمة يا زلمة، لحتى الآن بتعرفش تحط ملح على الطبيخ. بقولها حطي معلقة، بتجيب المرتبان وبتديره على طنجرة الطبيخ. والله كأنه شغلها كله دقارة.
3: يعني معقول هي هبة بدها تدير المرتبان كله بالعمدن على الطبيخ؟ أكيد جابت المرتبان بدها تكمله وندفع، اندلب منها.
2: يوه، هو أنت بتدافع عنها يا زلمة؟
3: طب هي إيش مصلحتها تدير الملح على الطبيخ وتخرب الطبيخ؟ مش هي بتاكل منه؟
2: ما هي بتقول علي وعلى أعدائي يا رب، بدها تنتقم منا.
3: طب ماشي، إيش بدك إياني يعني أعمل فيها؟ بدك انا اطردها ارميها في الشارع؟ ايش بدهم يقولوا عنا الناس؟
2: اتصل في ابوها، شوفه في اي قلعة، اتصل عليه وقول له تعال شوف بنتك.
3: عيب يا نهيل تحكي عن عمي زي هيك. تاني حاجة، ايش بدها تقول الناس علينا؟ بدهم يقولوا رموا بنت عمهم في الشارع؟
2: طب احكي معاها، احكي لها، قولها، فهمها تعقل.
3: حاضر حاضر يا نهيل، اتفضل. ايش في كمان؟
2: ولا حاجة، خلص سلامتك.
4: ايش الدعوة؟ مالك جمعنا يا ابو الديب؟
3: بدنا نفك من هالمشكلة، بدنا نلاقي لها حل، احنا كل يوم بدنا نقامس في بعض.
5: طب اي مشكلة؟ طب احكي ايش القصة.
3: هبة بنت عمكو.
5: مالها هبة؟
4: قالت لك مرتك عن الطبيخ؟
3: قالت لي.
5: ايش قصة الطبيخ؟
4: ما هو انت اصلا من حزبها، من حزبها انت واقف معاها، عامل حالك مش عارف.
5: ايش من حزبها؟ وكيف انا بدي اعرف وانا لسه جاي من الجامعة؟
3: نهيل بتقول انه هبة بتخرب في الدار بالعامد، يعني بتقولها حطي معلقة ملح على الطبيخ بتروح بتدير المرتبان، بتقولها روحي ضبي غرفة الضيوف بتقعد 10 ساعات في الغرفة، وعد على صابعك كتير مشاكل.
5: يا عمي حرام عليكم، اي والله البنت محترمة وغلبانة، مش بكفي؟ مش بكفي شغالة خدامة في الدار عنا؟
4: انت يا وائل اخر واحد تحكي، اللي بسمعك بصدقك وبقول انه احنا مشغلينها خدامة عن جد في البيت.
5: خدامة خدامة، هو انتوا بتخلوها تقعد؟ هذا غير الشتم والإهانة من مرت أخويا أبو الديب.
3: إيه ايش خدامه ومش خدامه وشتم مش شتم، زيها زي مرتي بتشتغل في الدار ومرتي بتشتغل اكتر منها. وليكون بدك اياه تحط رجل على رجل في الدار وتقول هاتولي اكل وشرب في الدار، كلنا هن في الدار سواسيه بنشتغل عشان ناكل.
5: بس انا يا اخوي كذا مره شفت مرتك بتسب عليها وبتشتم عليها.
3: مرتي بتشتمش عليها، مرتي بتحاول تعلمها.
5: يعني لما تقولها الله ينكبك وينكب اليوم اللي جيت فيه هذا تعليم؟ لما تقولها الدهية تاخدك ونرتاح منك هذا تعليم؟
4: انت حد وقفك محامي إلها؟ انت اصلا مش حامل مسؤولية، لانه انا واخوك اللي بنصرف عليك على الجامعة، لو بتشتغل وبتتعب ما بتقول كلام هذا.
3: اسمع يا ابو الذكر اسمع شوية، احنا اجيت مش في المعايرة، بدنا نلاقي حل.
4: كيف بدنا نلاقي؟
3: نهيل بتقول لي نتصل في ابوها ويجي ياخدها.
4: هو ابوها حد عارف له علوم؟ ومحدش عارف وين.
3: احنا لازم ندور على عنوانه لما نلاقيه ونتصل عليه.
5: كل اللي بتحكوه هاد كلام فاضي، عمي إله طالع هلقيت 10 سنين، ولو إله علوم أو معروف في أي بلد لاتصل زمان.
3: طب وش الحل يا فالح؟
5: الحل إنه إحنا نعملها باحترام، إذا إحنا عملناها باحترام وبتدير حتزبط شغلها في الدار، وإذا إحنا ضلينا نسب عليها ونشتم عليها مش حتخرب الطبيخ وبس، ما تستبعدش إنه تحرق حالها.
4: أوبا بشوفك أنت بتحكي في التقيل.
5: أنا بحكي المنطق اللي حيصير لو أنتوا ضليتكوا زي هيك.
3: أنا لو بينفع تعيش لحالها لأعطيها غرفة في الدار وتعيش لحالها.
4: إيش تعطيها غرفة في الدار؟ مالك يا كبير؟ هو أنت بتفكر الدار هذه لك لحالك؟
3: ما أنا قاعد بقول لك لو بقدر لأعطيها وتفصل عنا. إذا أنت حابب تتنازل عن غرفة ومطبخ إلها خلينا نخلص.
4: ولا بتنازل عن صانت واحد، وقرارك كاد تعدوش بالمرة.
3: خلص مدام هيك بدنا نتحملها.
6: يا رجب يعطيك العافية.
7: عافيك الحمد لله. good morning boys.
6: أضلكش تتهابل وتقول لي good morning boys و good morning teacher. بقول لك يعطيك العافية بتقول الله يعافيك.
7: الله قال الناس هيك محكو. أنا
6: بكرة يا رجب بدك تتجوز، كيف بدك تحكي مع نسايبة؟
7: بكرة الجمعة، بكرة قاعدين ما فيش حد بيشتغل.
6: ولك مش قصدي بكرة بكرة، قصدي في المستقبل.
7: ما بقولهم عادي زي ما بقولهم هم بقولوا لي.
6: ماشي ماشي، المهم يا رجب.
7: مين؟
6: هات الغلة.
7: مين؟
6: الغلة.
7: ما الغلاية محطوط في قلبها شاي من امبارح، وهي الغلاية على التخت محطوطة.
6: يخرب بيت عقلك، ولكن انت عقلك بوكسة بندورة مخمجة؟
7: رميت التخميس كلهيت وحطيتها بمندورة هي كلهيت على الرف.
6: ولك المصاري، المصاري اللي اشتغلت فيهن، المصاري.
7: ما لك انت بتقصى حالك، اشرشك بدك طلع زي حبال الغسيل.
6: ما هني بدي نصير زي حبال الغسيل منك، هات المصاري اللي اشتغلت فيهن.
7: طيب قل لي بدل المصاري، قل لي امسك.
6: أوه مزبطة معك يا رجب، 80 شيكل.
7: ما 80 شيكل، موتت من الشغل، ضليتني أنظف في المحلات وفي الأسفلتات، ورحت على السوبر ماركت بلبل، ورحت كمان على الجزار أبو حسن، وضليتني أنظف وأعطاني مصاري وهي نقول هيتم.
6: أيوة يا رجب جدع حبيبي أنت يا رجب، أنت يا رجب قوي، أنت 100 حصان. أيوة هيك ضلك اشتغل وجيب مصاري عشان أجوزك بدل الوحدة 4.
7: طب هكيت بدك تبني لي دار أنت؟
6: منفعش يا رجب حاجتين مع بعض، ضربتين في الراس بتوجع. أنا هلقيت يا رجب بجوزك وبزبطك، وبعد 20 سنة 25 سنة بصير زلمة ببني لك أحلى بيت.
7: غازك عشان من أكبر.
6: أيوة بتكبر وبصير راجل.
7: ايه ماشي، بس أنا ما قلتش من الصبح بدي أشتري شاورما ضبل.
6: لا يا رجب اوعى تجيب سيرة الشاورما على لسانك.
7: طب خلاص انت جيبها.
6: قصد الشاورما بتعمل لك مشكلة. هاي اما الناس اللي زبطت لك صحن خبيزة بتشرب وشرب وجنبه ربطة خبز وشوية سلطة وبتكيف عليهم.
7: طيب وانت ايش بتاكل انت؟
6: انا صايم يا رجب، بتقرب لربنا عشان احوش لك قرش على قرش على قرش واجوزك وزبطه.
7: بس مش مبين عليك شيخ، مبين عليك مشلق.
6: ايش بتقول؟
7: خلاص خلاص.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. ما زال الحديث معكم أحبتي عن أولئك النساء العظيمات اللاتي عشن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهن فأجلهن وأكرمهن صلوات ربي وسلامه عليه. والمرأة التي سأحدثكم عنها في هذه الحلقة هي امرأة لها علاقة قديمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أم هاني بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب وبنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتربى في بيت عمه أبي طالب بعد أن مات جده عبد المطلب، وماتت أمه قبل ذلك، ومات أبوه وهو في بطن أمه صلوات ربي وسلامه عليه. أم هاني هذه التي أسري به صلى الله عليه وسلم من بيتها في ليلة الإسراء والمعراج. أم هاني لم تسلم إلا في عام الفتح، تأخر إسلامها، لكنها تكن حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ويكن لها تقديرا. لما فتح الله عز وجل مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم هاني، لأنه لم يبق له بيت في مكة. عقيل بن أبي طالب باع الديار وسأل أسامة النبي صلى الله عليه وسلم أين المنزل غدا، فقال صلى الله عليه وسلم وهل أبقى لنا عقيل من رباع. نزل عند بنت عمه أم هاني ودخل البيت واستقر فيه، ودخلت أم هاني البيت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، وابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تستره صلوات ربي وسلامه عليه، فدخلت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت قال من هذه، فقالت أم هاني بنت أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني. تأملوا معي هذه الكلمة وهذا الترحيب. ثم انتظرت حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في بيتها 8 ركعات في كساء واحد، ثم جاءت إليه فقالت يا رسول الله يزعم ابن أمي، يعني أخوها، أنه قاتل فلان ابن هبيرة رجل، وإني قد أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. الله أكبر، الله أكبر. أصبح للمرأة هذه المكانة، تجير في رجل فيتوقف الجيش عن قتله ويحقن دمه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدرا لها وهي تجير قد أجرنا من أجرتي، يرفع مكانتها. وانظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها، كيف رحب بها، والكلمات لها وقع عظيم على النفوس، والإنسان يبدو في كلامه حبه للشخص أو بغضه للشخص، والكلمات تعبر عما في الأرواح وما في القلوب، خاصة إذا خرجت بطريقة الحب والمحبين. أم هاني رحب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأم هاني رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدرها وأجار من أجارت، كما إنه صلى الله عليه وسلم قد أجار من قبل ذلك أبو العاص بن الربيع لما أجارته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي المرأة، وهكذا تعامل بالنبي معها، وهكذا تعامل مع قرابته. وليتنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع ذوي القربى، لأن الله عز وجل جعل لهم حقا وجعل لهم رحما. وهكذا رد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الإحسان، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه هو الكريم في طبعه وفي صفاته وفي خلاله صلوات ربي وسلامه عليه. خرجت أم هاني من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسرورة مغبوطة بهذا الصنيع وبهذا الأمر وبهذه المنقبة التي أكرمها بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأم هاني هذه تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، تقدم لها ليخطبها، فقالت يا رسول الله لست عنك براغبة، ولكني امرأة كبيرة
ولي عيال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناهن على صغير. وذكر منقبة أخرى أنهن مع أزواجهن خير من يحفظن له الود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المنقبة وهذا الأمر وهذا الثناء لأنها كانت امرأة عاقلة، نظر لها وهي تنظر أبنائها وكبر سنها، وكأنها أرادت أن تتفرغ لأبنائها وأن تحنو على أولئك الصغار. وهنا أسأل نفسي وإياكم: أين اللاتي ربما تهمل أبنائها وبناتها ولا تفكر إلا في مصلحتها؟ هذه امرأة عظيمة، وهذه من أسرة هاشمية ومن نسل عظيم رفع الله ذكرها بالإسلام، وكانت لها هذه المكانة. وهكذا هو صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين الذي يعلي للمرأة كرامتها، وسيبقى دين الإسلام دين عظيم تفتخر كل أمة مسلمة أنها قد دخلت في هذا الدين، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا انطلق.
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي.
0: وراية التوحيد أعلي.
2: وراية التوحيد.
3: راية الحق بالعالي رفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي.
2: وللمستقبل قد مضي.
4: خلي عدوك يولي.
0: معكم.
2: معكم.
0: فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، فرحبوا به معي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم.
0: أكرمكم الله سيدي. سيدي، الآية اليوم هي يوضحها مثل من أمثالكم. الآية من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كيف لهذا المخلوق الضعيف أن يرجو لقاء الخالق العظيم القوي جل جلاله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لو أخذنا مثال من الجيش، بل في جيوش الأرض كلها، في مراتب، في مجند، في جندي، في عريف، في مساعد إلى آخره، ملازم، نقيب، أعلى شيء فريق. هل يستطيع مجند في جيش أن يفتح باب الفريق، قائد الجيش يدخل بلا استئذان؟
0: يكاد يكون مستحيل.
1: هذا مستحيل في كل جيوش العالم، في نظام، لأنه إلا في حالة واحدة، ابن هذا الفريق يسبح في مسبح فغرق، فهذا الجندي ألقى بنفسه في البحر وأنقذه. هذا الجندي الذي قدم لهذا الفريق خدمة لا تقدر بثمن، يستطيع أن يدخل عليه بلا استئذان. فمن كان يرجو لقاء ربه، من أنت؟ أنت لا شيء، خالق الأكوان، خالق الأرض والسماء، الذات الكاملة، كمال مطلق، خالق الكون. أنت كمؤمن بعمل صالح تستطيع أن تقبل عليه، أن تدعوه في الليل، أن ترجوه، أن تسأله، أن تستعيذ به، أن تحتمي به، أن يكون الإله معك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لكن هناك معيتان: معية عامة كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه فقط، هو مع الكافر، مع الظالم،
0: يعلم ما يصنع.
1: نعم، لكن المعية الخاصة مهمة جدا: إن الله مع المؤمنين، معهم بالحفظ، معهم بالنصر، معهم بالتوكيل، معهم بالتوفيق. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ خالق الكون معك، هل تخاف أحدا؟
0: معاذ الله.
1: يعني إذا واحد فرضا ابن قائد الجيش، هل يجرؤ إنسان بكل هالجيش أي يضربه؟
0: مستحيل.
1: تقريبا التقريب. فإذا كنت مع الله كان الله معك، هي المعية الخاصة. إن الله مع المؤمنين، معهم بالنصر وبالتأييد وبالحفظ وبالتوفيق.
0: نعم. إذن سيدي، ثمن لقاء الله أن تخدم له عباده
1: أبدا. وحينئذ عند الله لا يضيع شيء، مهما كان العمل بسيطا لا يضيع، هو الخالق. العمل الصالح يعني هو أولا صالح لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا وافق السنة. هذا العمل الصالح هو الرسالة إلى الله، هو الوسيلة إلى الله. فمن كان يرجو لقاء ربه، اخدم يتيم، أطعم مسكين، ارعى أرملة، اعتني بالأيتام، قدم مساعدة لجمعية خيرية، أنقذ إنسان من ورطة كبيرة جدا، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، بل إن علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح. والدليل القوي الإنسان إذا شرف الموت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، مو لعلي أنهي البناء لعلي أعمل صالحا، لأن العمل الصالح علة وجود الإنسان في الأرض. وسمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة.
0: نعم سيدي، لو نعود إلى في الوقت المتبقي إلى الآية، قل إنما أنا بشر، لماذا كان سيد الخلق بشرا؟
1: لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، يشتهي كما نشتهي، ويخاف كما نخاف، ويرجو كما نرجو. لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، لأنه انتصر على بشريته
0: صلى الله عليه وسلم،
1: بينما الفساق والفجار انهزموا أمام بشريته.
0: نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم، وفي الحديث في صحيح مسلم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، لكن قال بشر مثلكم يوحى إلي. هذه
1: هو بشر كالبشر تماما، إلا أن الله ميزه بالوحي، فالوحي كلام خالق الأكوان، يعني هو دعوته كمال مطلق. الإنسان إذا فكر درس نال دكتوراه، يعني في العام الأغلب يصيب ويخطئ، الخطأ وارد، إلا أن الوحي من المطلق، فما كان مدام الوحي من المطلق مطلق في كماله، لا يمكن أن تجد في كتاب الله ولا في ما صح عن رسول الله خطأ مطلقا. أنت مع منهج صحيح قويم ما في عليه خلاف أبدا، لذلك مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح.
0: نعم. إذن سيدي، هي الحالة بشر مثلكم يوحى إليه، لأن هناك اليوم دعوات لوصف النبي صلى الله عليه وسلم قائد مصلح عبقري،
1: هذا لا يجوز إطلاقا. جميع الصفات التي يوصف بها المتفوقون العباقرة القادة
0: المطلب،
1: لا، هو نبي معه وحي السماء، معه تعليمات الصانع، معه منهج الله عز وجل، في فرق نوعي، مو فرق بالدرجات، فرق نوعي. هذا معه وحي السماء، أما ما سواه معه ثقافة الأرض. ثقافة الأرض هي عبارة عن علم وفلسفة وفن. العلم ما هو كائن، والفلسفة ما يجب أن يكون، والفن ما هو ممتع. فالوحي من نوع آخر، الوحي من السماء، من المطلق، من خالق الأكوان، الوحي من المصمم، من الخبير، من العليم، من الرحيم. أسماء الله كلها حسنى، هذا الوحي من نوع آخر. فأي أكبر خطأ أن نقارب بين وحي السماء وبين قوانين الأرض، في فرق كبير. القانون يصنعه إنسان، يصنعه بعقله الباطن لمصلحته،
0: وما ينطق عن الهوى
1: دائما وأبدا. القوانين تلبي مصالح واضعها،
0: نعم،
1: وقد تنسى مصالح الآخرين. أما خالق الأكوان، الخلق كلهم عياله، فوحي السماء بينصف الحاكم من المحكوم، والمحكوم من الحاكم، والقوي من الضعيف، والضعيف من القوي، والغني من الفقير، والفقير من الغني. خالق الأكوان جميعا عباده. أما النبي الكريم لعظمة نبوته ذاق القوة والضعف، والغنى والفقر، والشهرة والتعتيم، هو في الحالين كان كاملا، فهو قدوة للفقراء والأغنياء معا، وللأقوياء والضعفاء، وللأصحاء والمرضى. أذاقه الله من كل شيء طرفيه الحدين، فهو قدوة لنا.
0: نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
1: يعني بدأ التوحيد نهاية العلم، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. دقيق. وما أرسلنا من رسول، أي من لاستغراق أفراد النوع، أي رسول إلا نوحي إليه، نقطتين. ما سيأتي بعد النقطتين ملخص دعوة الأنبياء جميعا، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. علماء ماذا قالوا؟ نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل العبادة. أنت بين فكر تؤمن به وبين حركة تقوم بها، الفكر توحيد والحركة عبادة، فإذا وحدت الله وعبدته حققت الهدف من وجودك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي. نعم. وأحسن إليكم إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شاكرا لفضيلة شيخنا ما تفضل به من هذه الكلمات والأمثال الطيبة، إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا.
1: أنا المائد أن يخرج من قرقوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
4: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
4: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
5: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على شفا جرف هار، هذا البرنامج بعنوانه الذي يوحي بالخطر، نتحدث فيه عن الكبائر، نفصل باختصار ونشرح وندلل إلى بعض التفاصيل. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أبواب النار، وقبلها عن أبواب الجنة، واليوم ننطلق في الحديث عن الكبيرة الأولى، بل الكبيرة الأخطر، الشرك بالله، الشرك الأكبر والنفاق، والشرك الأصغر أي الرياء بأقبح صوره، حيث يعتقد الإنسان بأن مخلوقا ما، إنسانا كان أو جنا أو دولة أو جهة أو أي سبب كان، يستطيع أن يضره أو أن ينفعه أو يرزقه، فيعلق قلبه به ويثق به أكثر مما يثق بالله تعالى، والعياذ بالله. يقول الله سبحانه في كتابه العزيز: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومن النفاق أن يعبد الإنسان الله على حرف، فإن أصابه خير فرح بالله واستمر بطاعته، وإن أصابه شر غضب من قضاء الله وتوقف عن طاعته. ومن أوجه النفاق أيضا أن يظهر المرء بين الناس بمظهر المحب للدين ولله ولرسوله، ثم يبطن غير ذلك. أما الحديث عن الرياء فينطلق من كونه صفة ذميمة خبيثة، حيث يعمل أحدهم لكي يرى الناس أو يسمعوا ما فعل من خير أو ما شابه، كمن يتبرع لكي يعلم الناس بذلك، فإن ظن أن الناس لن يعلموا بما فعل من أوجه الخير امتنع عن فعله، سواء كان صلاة أو تبرعات أو حجا أو بناء مسجد. هو يرجو النفع من الناس بالجاه أو بالتعظيم أو بالسمعة، ولا يرجو ذلك من الله سبحانه، لذلك هناك خلل كبير في إيمانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذب، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن
6: ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.
5: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
3: كنا وإياكم مع برنامج
4: على شفا جرف هارم.
3: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات. قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
7: هذه الأرض ذرة في فضاء الكون، وهذا الإنسان ذرة في الأرض. إلى متى يظل ينسى قدره ودوره؟

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: سابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان، كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع، ما الذي تغير، وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان، وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا،
5: عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
6: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
5: لا إله إلا الله،
3: عزة عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
6: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة. هذه الحلقة نخصصها لمعاملات مالية واجتماعية معاصرة، ونقارنها ببعض منصات المخاطر المالية الحديثة، ونختمها بالحديث عن شعيرة العقيقة وأحكامها. نبدأ بالمسألة الأولى الشائعة في بلداتنا، والسائل يقول: أنا من بلدة دير عمار. طبعا حي الله أهل دير عمار، وحي الله أوفياء دير عمار وأوفياء كل البلدات. يقول: أسأل عن حكم الجمعيات المالية، حيث يعمد مجموعة من الأشخاص تجمعهم معرفة وصيلة أو لا تجمعهم، يعمدون إلى جمع مبلغ من المال متفق عليه مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع حسب الاتفاق يعني فيما بينهم، ثم يجمعون المال بشكل دوري يأخذه شخص يتم اختياره بالقرعة أو التوافق عليه، ثم يتم إخراج اسمه من القرعة، وهكذا حتى يأخذ الجميع حصصهم. نعتمد هذه الطريقة حتى نجمع قدرا من المال من دون استدانة من أحد ومن دون الخوض في أي محرمات. السؤال: ما حكم هذه الجمعيات، وهل فعلا فيها ربا؟ في الحقيقة كثيرا ما يصلنا مثل هكذا استفسارات، أسئلة عن حكم الجمعيات الشهرية أو الأسبوعية، حيث يشترك مجموعة من الأشخاص، يدفع كل واحد منهم مبلغا ثابتا، ثم يعطى المبلغ كاملا لأحدهم في دوره حتى يستفيد الجميع، وعند انتهاء الجمعية يكون كل فرد شارك فيها قد أخذ ما دفعه بلا زيادة ولا نقصان. هذا التوصيف. أقول: هذه الجمعية جائزة شرعا إذا كانت بلا زيادة ولا فائدة مالية، لأنها من باب التعاون والقرض الحسن وليست من باب الربا، بل هي عمل مبرور فيه خير وتعاون وتفريج كرب. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والحديث عند مسلم. وقد أفتى كبار العلماء بجوازها واعتبروها تعاونا مباحا، لأن كل مشترك يأخذ مثل ما دفع، والفارق فقط هو في الوقت. هذه الجمعية لا يعتبر فيها ربا، لأن الربا هو الزيادة المشروطة على القرض، والقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن هنا لا يوجد زيادة ولا نفع مادي، بل كل واحد يأخذ المبلغ نفسه الذي دفعه، والمصلحة مشتركة بين الجميع. فمن أخذ المال أولا انتفع بقضاء حاجته، ومن أخذه آخرا انتفع بادخار ماله، فالجميع رابح. هذه الجمعيات في الحقيقة صورة مشرقة من صور التكافل الاجتماعي، تعين الناس على قضاء حوائجهم، وهي من أبواب الخير التي يثاب عليها المسلم، لأنها تحقق معنى التعاون والتراحم الذي دعا إليه الإسلام. فلنحرص أن تكون هذه الجمعيات بالعدل والشفافية، لتكون بابا للبركة ووسيلة لتفريج الكربات. المسألة الثانية المعروضة بين أيدينا: أرسل أحمد من طرابلس يسأل عن التداول عبر منصة CFI. أنا عندما عدت إلى المعلومات الواردة عن هذه المنصة على النت، وجدت أن المنصة نفسها لا تقدم حسابا إسلاميا رسميا، مما يجعل الأمر محل إشكال شرعي عند كثير من العلماء. لكن هذه المنصة مرخصة من جهات رقابية في قبرص وبريطانيا، وهذا طبعا يجعلها آمنة من الناحية القانونية إذا صحت هذه التراخيص. التداول عبر منصة CFI في ذاته ليس محرما شرعا إذا اقتصر على السلع المباحة ذهب ونفط، لكن الحكم يتوقف على طبيعة العقود المستخدمة، خاصة عقود الفروقات والرافعة المالية، وهل تتضمن فوائد ربوية أو ممارسات محرمة. الأصول المتاحة عبر هذه المنصة: تداول الذهب، النفط، الغاز، المعادن، الأسهم المالية، العملات الأجنبية، العملات الرقمية، السندات والعقود الآجلة. أنواع الحسابات فيها: هناك حسابات بعمولة صفرية أو بفروقات سعرية ضيقة، لكن في الحقيقة لا يوجد حساب إسلامي رسمي يضمن خلو التداول من الفوائد الربوية. طيب، ما الحكم الشرعي للتداول عبر CFI؟ هناك عقود مباحة، تداول ذهب، تداول في النفط، سلع مباحة، بشرط أن يكون البيع والشراء حقيقيا أو عبر عقود لا تتضمن فوائد أو رسوم ربوية. وقد يكون في هذه المنصة عقود محرمة. التداول عبر عقود الفروقات CFDS إذا تضمنت فوائد تبييت سواب أو رسوم مرتبطة بالفائدة، أو كان التداول على أصول محرمة كعقود الخمور أو الشركات الربوية. الإشكال في مثل هذه المنصات، مرة أخرى أقول، غياب الحساب الإسلامي. هذا يجعل من الصعب ضمان خلو التداول من الفوائد الربوية والأموال المحرمة، حتى لو كان الأصل مباحا كالتعامل أو التجارة في الذهب أو النفط. لذا ينصح قبل التداول التأكد من الحساب الإسلامي. اسأل الشركة مباشرة عن إمكانية فتح حساب إسلامي، يعني خال من فوائد التبييت، ثم ركز أثناء تداولك مع أي منصة على السلع المباحة. التزم بالذهب، بالنفط، بالسلع المباحة، تجنب العملات الرقمية أو الأسهم الربوية. استشر أهل العلم، اعرض تفاصيل العقد على عالم موثوق له خبرة في هذا المجال للتأكد من خلو العقد من المحاذير الشرعية. لا تستخدم الرافعة المالية العالية، لأنها تزيد المخاطر وقد تؤدي إلى شبهات شرعية، وقد تؤدي أيضا إلى خسائر كبيرة، خاصة في أسواق النفط والذهب المتقلبة. الخلاصة، يعني هناك مخاطر شرعية ومالية عند التداول مع المنصة المذكورة. من المخاطر الشرعية احتمال وجود فوائد ربوية في عقود الفروقات أو رسوم التبييت. هناك مخاطر مالية كالتداول بالرافعة المالية. هناك مخاطر قانونية، يعني رغم أن المنصة مرخصة إلا أن غياب الحساب الإسلامي يجعلها غير مناسبة لمن يريد الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية. بقي أن أقدم لك شرحا يوضح الفرق بين التداول الفوري سبوت والتداول الآجل فيوتشرز في الذهب والنفط، مع بيان الضوابط الشرعية والتنبيه إلى أن الحكم قد يتغير إذا تغيرت طبيعة المنصة أو العقود أو السلعة المتداولة. أولا التداول الفوري سبوت تريدن، تعريفه هو شراء وبيع الذهب أو النفط مباشرة بسعر السوق الحالي مع التسوية الفعلية أو القريبة جدا، يعني عادة خلال يومين عمل. في هذه الحالة إذا كان البيع والشراء يتمان بشكل حقيقي أو عبر عقود تضمن التسليم الفعلي أو القريب فهذا أمر جائز. يشترط في الذهب والفضة بالذات أن يكون التقابض فوريا يدا بيد كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أو إلكترونيا موثوقا لتجنب الربا. أما النفط والسلع الأخرى فلا يشترط فيها التقابض الفوري بنفس درجة الذهب والفضة لعدم ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشترط وضوح العقد وخلوه من الجهالة. وإذا أضيفت رسوم تبييت سواب أو فوائد على العقود المفتوحة فهذا يدخل العقد في الربا ويصبح محرما. ثانيا التداول الآجل فيوتشرز تريدن، هي عقود يتم فيها الاتفاق على شراء أو بيع الذهب أو النفط في تاريخ لاحق بسعر محدد مسبقا. هذا العقد غير جائز لأنه يدخل في بيع ما لا يملك وفيه مقامرة. وطبعا هذه المصطلحات التي أذكرها يعرفها من يعمل في مثل هذه المنصات. أما إذا كان العقد يضمن التسليم الفعلي للسلعة في المستقبل فهو جائز بشرط وضوح الشروط وخلوه من الربا وبسعر الوقت الذي يتم فيه تسليم السلعة. ونحن إذ نتحدث هنا عن مخاطر شرعية في مثل هذه العقود، فسبب ذلك أن معظم منصات التداول الحديثة يعني تقدم العقود الآجلة بصيغة عقود فروقات CFDS، وهي لا تنتهي بتسليم فعلي إنما بتسوية نقدية. هذا يجعلها أقرب إلى المقامرة ويثير إشكالا شرعيا. هناك ضوابط عامة يجب مراعاتها دائما: وضوح العقد، لا يجوز الدخول في عقود فيها جهالة أو غموض، خلو العقد من الربا، يعني أي رسوم أو فوائد مرتبطة بالزمن تجعل العقد محرما. السلعة المباحة، يجب أن تكون السلعة مباحة ذهب نفط لا محرمة كالخمور أو الخنزير. وينبغي هنا الحذر من تغير المنصة، يعني الحكم يتغير إذا غيرت المنصة طبيعة العقود أو أضافت رسوما جديدة أو سمحت بسلع محرمة أو غيرت شيئا في طبيعة العقود. لذا يجب مراجعة العقود دوريا لأن المنصات تعدل شروطها باستمرار. إذن الحكم الشرعي ليس ثابتا على المنصة نفسها بل على طبيعة العقد وطبيعة السلعة. إذا كانت السلعة مباحة والعقد واضح خال من الربا فهو جائز. إذا تغيرت السلعة أو أضيفت فوائد أو رسوم ربوية يصبح محرما. لذلك يجب على المتداول أن يكون يقظا وأن يعرض تفاصيل العقد على أهل العلم عند أي تعديل أو تحديث. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الفضلاء الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة. طبتم، السلام عليكم ورحمة الله.
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: رسالة إلى أهل غزة. أعرف أن القلم مهما تطاول في قامته فلن يصل إلى كعب البندقية، وأن الحبر مهما قال بلاغة فسيبدو ركيكا في حضرة الدم، ولكنها كلمات جاشت في صدري فأردت أن أكتبها. وقد قال غسان كنفاني قبلي: إن كل كلامنا هو تعويض صفيق لغياب البندقية. يا تيجان الرؤوس،
1: يا تيجان الرؤوس،
0: إنها المعركة الأولى في التاريخ التي تسبق نتيجتها نهايتها. فهنيئا لكم هذا النصر الذي لن يغيره توقيت نهاية المعركة. لقد أحدثتم في روح هذا الكيان شرخا لن يرمم أبدا، ودققتم في نعشه مسمارا لن يستطيع نزعه، وأعدتم إلى الأمة كلها روحا كانت قد فقدتها، فكأنها نفخة إسرافيل في الناس الميتة أن قوموا. ثمة مشاعر عزة زرعتموها فينا أنتم لا تعلمون شيئا عنها، فالعصفور لا يعلم ما يحدثه صوته في قلوب سامعيه، والوردة لا تستطيع أن تشم شذاها. يا تيجان الرؤوس،
1: يا تيجان الرؤوس،
0: إن الله تعالى لا يختار لأنقى معاركه إلا أنقى جنوده، وإننا والله نغبطكم على هذا الاصطفاء. وإن الله تعالى تأذن أن يبعث على أحفاد القردة عبادا له يسومونهم سوء العذاب، فكنتم عباده الذين اختارهم. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن خير الرباط رباط عسقلان، وقد رأينا كتائب القسام تجداحها. يا تيجان الرؤوس،
1: يا تيجان الرؤوس،
0: يكفيكم والله شرفا أن تكونوا تفسير الآيات في المصحف الشريف، وموعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الحديث، فنتقوى ونزداد إيمانا على إيماننا أن هذا الدين حق، وأنه لا غالب إلا الله، وأنتم أهله وصفوته، وإنكم لغالبون بإذنه. يا تيجان الرؤوس،
1: يا تيجان الرؤوس،
0: نعلم أنكم في نهاية المطاف بشر، وأن الحرب موجعة والقصف أليم والتهجير مضن وفقد الأحبة غربة، ولكن الله تعالى لا يضع ثمارا على غصن لا يستطيع حملها، وإنه سبحانه يكلف بالممكن لا بالمستحيل. وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وقد مضت سنة الله تعالى في الصراع بين الحق والباطل أنه لا تمكين بلا امتحان، ولا أمن إلا ويسبقه فزع. في غزوة الخندق بلغت قلوب الصحابة الحناجر، فالأحزاب من الخارج واليهود والمنافقون من الداخل، وقد راهنوا جميعا أنها أيام الإسلام الأخيرة. وبعد 10 سنوات من غزوة الخندق كان الصحابة الكرام يدكون إمبراطوريتي الروم والفرس، وإنكم اليوم تعبدون الطريق إلى المسجد الأقصى، فوالله ما هي إلا سنوات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة إلا ونحن نصلي في المسجد الأقصى محررا بفضل الله ثم بفضل جهادكم وثباتكم. يا تيجان الرؤوس،
1: يا تيجان الرؤوس،
0: لستم وحدكم، وإن بدا المشهد كذلك، من ورائكم أمة تغلي ومارد محبوس في قمقمه دبت فيه الروح وأحيته مشاعر العزة وشوقته إلى زمن الفتوحات، وليغيرن الله الحال إلى حال أخرى بإذنه وكرمه. فإن خذلتكم الجيوش فقد أكبرتكم الشعوب، وإن لم تساندكم الطائرات فقد ظللتكم الدعوات. ثم ألستم الظاهرين على الحق في بيت المقدس وأكنافه؟ ألستم الموعودين بالخذلان من قبل أن تولدوا، ولكنكم المبشرون بالثبات حتى يأتيكم أمر الله وأنتم كذلك؟ طبتم وطاب جهادكم، وقبلاتنا لرؤوسكم، والسلام.

صوت للحق، توحيد للصف، صرخة للمقاومة في مواسم المساومة. إذاعة التوحيد

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدينا في ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المباشرة المفتوحة والمستمرة. عمليات يمنية جديدة تستهدف العمق السعودي في إطار مواجهة التصعيد بالتصعيد في استهدافات لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. بالموازاة تتحدث تقارير إسرائيلية عن طلب للمساعدة وجهته الرياض إلى تل أبيب في مواجهة التقدم اليمني في جبهة الساحل الغربي. وتنفي طهران أي علاقة لها بتطورات الجارية في اليمن، فيما كشف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن تأجيل اجتماع صلالة جاء بناء على طلب سعودي رغم اكتمال التفاهم الإيراني العماني بشأن مسارات الملاحة الآمنة في مضيق هرمز. وفي الميدان حرس الثورة يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فوق أجواء المضيق. عناوين عديدة إذن نناقشها في هذه الساعة من التغطية. معنا فيها هنا في استديو الميادين في طهران المحلل السياسي سيد مرتضى سمياري من صنعاء، سينضم إلينا مدير مكتب الميادين في اليمن الزميل عبد الله الفرح، ومن بيروت ينضم إلينا محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية الزميل قاسم عز الدين. أرحب بكم جميعا. سنبدأ وإياكم مشاهدينا مما أكده المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع استهداف المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بحشرات الصواريخ البالستية، وذلك ردا على استهداف السعودية محافظات عدة في اليمن.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التبخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته، وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة بفضل الله.
0: العميد سريع أكد أن القوات المسلحة ستواصل العملية العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي ما استمرت الرياض في حصارها وعدوانها على صنعاء.
1: إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي طالما استمر في عدوانه الظالم على شعبنا، وإن أي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد بإذن الله. مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
0: في موازاة ذلك نشرت شركة بانتر الأمريكية مشاهد تظهر محطة ضخ تابعة لخط الأنابيب السعودي الاستراتيجي شرق غرب وتبدو متفحمة ومتضررة بشدة نتيجة تعرضها لهجوم من القوات المسلحة اليمنية.

0: كما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية صور أقمار اصطناعية كشفت فيها الأضرار الكبيرة التي لحقت بخط الأنابيب السعودي إترو لاين الرئيس الممتد من الشرق إلى الغرب إثر هجوم من يمني بطائرات مسيرة. وأظهرت الصور محطة ضخ تابعة للخط الذي يمتد بطول نحو 1200 كيلومتر بعدما تعرضت لاحتراق وأضرار جسيمة. وبحسب مشترين وتجار للنفط السعودي فإن المملكة قد تستنفد مخزوناتها المخصصة للتصدير في خلال أيام إذا لم يستأنف تشغيل الخط. إذا انضم إلينا الزميل عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن معنا من العاصمة اليمنية صنعاء. هذه التطورات التي عرضنا جانبا من أبرزها يجب أن نقف عندها وإياك في جديدها زميلنا عبد الله الفرح، قبل أن نقول ما هي حصيلة يعني هذه العمليات، ما كشف أو أعلن من القوات المسلحة اليمنية وما نقلته هذه التقارير حول حجم الأضرار بالنسبة لخط شرق غرب في السعودية، ما الجديد في الميدان اليمني لا سيما ما يتم تناوله حول بأن قوات التابعة للسعودية تحصد أو تستعيد بعض النقاط باتجاه تعز؟
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعود بكم لمتابعة نشرة أخبار الميادين بعد رفع أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نبقى مع بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الجارية في العالم.
2: الجيش اليمني عن مساراته في تعز أو في الحديدة، ولم توقف أيضا العمليات العسكرية التي تستهدف العمق السعودي. نتحدث عن شرورة خلال 48 ساعة الماضية تم استهداف قاعدة عسكرية فيها، وهي منطقة محددة لمحافظة حضرموت. ونتحدث اليوم عن خميس مشيط بعملية متعددة الأسلحة، يعني لم يستخدم سلاح واحد وإنما أسلحة باليستية متعددة وطائرات أيضا متعددة الأنواع والأنماط استهدفت هذه القاعدة، وبالإضافة إلى ترتيب الوضع الميداني في الساحل الغربي بعد السيطرة الكاملة. وهناك تفاصيل مؤلمة جدا فيما يتعلق بمعركة الساحل، هناك أنباء تتحدث عن أن بعض الجنود ماتوا من الخوف وبعض الجنود توفوا من الانتحار بعد أن تم أيضا خيانتهم من أصدقائهم من قوات العمالقة، وتم سحب أسلحتهم من هذه القوات. بعضهم توفى من العطش في الصحراء، بعضهم توفى نتيجة الغرق. كانت هناك حالة رعب شديدة جدا انتابت هذه القوات. والجيش اليمني يرتب هذه العمليات، يقوم بتطبيع الأوضاع، برفع الجثث، بترتيبها، وكذلك باستقبال العشرات والمئات من العائدين ممن شاركوا في هذه القوات لترتيب أوضاعهم، من بينهم قادة ألوية وقادة كتائب. فكل نسق وكل منطقة عسكرية تعرف جيدا ما الذي تعمله. لا يمكن أن يكون هناك خلل فيما يتعلق بالقيادة والسيطرة في إدارة مسرح العملية، سواء في الداخل اليمني في الساحل أو حتى في مختلف الجبهات. في الأيام الماضية كانت هناك أيضا محاولات في الجوف وفي مأرب، وكان هناك تصدي، وكان الجيش اليمني يعمل على أكثر من جبهة. أما بما يتعلق بالصاروخية والمسير فهي مسارات متعددة وتسند أيضا كافة الجبهات، وبالإضافة إلى العمليات في العمق السعودي.
3: طب ولو بعجالة زميل عبد الله الفرح بنقطتين، كيف تبدو حركة الملاحة في باب المندب بعد هذه السيطرة على الساحل الغربي وعلى المضيق بطبيعة الحال؟ والنقطة الثانية، هل هناك من أي مسار أو رسائل سياسية تصل إلى صنعاء بعد هذه التطورات الاستراتيجية؟
2: حركة الملاحة هي اعتيادية. كان الجيش اليمني وكانت صنعاء تسيطر على شريط ساحلي كبير جدا، ولم تتأثر حركة الملاحة حتى مع سيطرتهم على الحديدة وشريط ساحلي كبير جدا، أكثر من 800 كيلو كانوا يسيطرون عليها من الساحل من حجة إلى الحديدة، وليس انتهاء بحدود الحدود البحرية لمحافظة تعز. وكانت حركة الملاحة اعتيادية، فقط هي البروباغندا الإعلامية كما تقول صنعاء هي التي تضخم الأمر وتحاول أن تعسكر باب المندب، وتحاول أيضا أن تخوف الجميع بأن صنعاء ستوقف حركة الملاحة. فوزارة النقل أفادت قبل 24 ساعة من الآن أن أكثر من 70 سفينة عبرت هذا المضيق، وأن حركة باب المندب اعتيادية. بخصوص التواصلات مع صنعاء، فحتما لم يكن هناك مرحلة توقفت فيها التواصلات وتوقفت فيها النقاشات حول الوضع. فيما يبدو أنه الآن لا يوجد وضعية متجذرة للحوار أو للنقاش ما بعد هذه العملية الاستراتيجية والنوعية، وضرب أكبر قوة من التحشيدات التابعة للسعودية وأخذ أسلحتها، لأن الأوراق الميدانية اليوم هي التي تتحدث. وأيضا لا يزال هناك غارات، نحن نتحدث عن غارات بالمئات، ونتحدث أيضا بعمليات داخل العمق. فالمفاوضات هي مستمرة لكنها لم تكن متجذرة أو توصلت إلى وقف إطلاق النار، وربما لن تتوقف هذه المفاوضات. وصنعاء لديها شروطها، وكذلك الإقليم بأكمله ربما يتحدث عن الدخول في هذه الأزمة التي تغرق فيها السعودية كما تقول صنعاء.
3: هذا مهم جدا زميلنا عبد الله الفرح، الكلمه للميدان واوسع في اطار التاثيرات والمعادلات في الاقليم. شكرا جزيلا لك زميلنا عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن، كنت معنا من صنعاء. وبما ختمنا واياك نتجه اليك سيد مرتضى سمياري، مرحبا بك معنا من جديد. اذا هذه التطورات الميدانيه ما وصلنا اليه وحتى حدثناه في هذه الساعه، نسال مباشره كيف تؤثر في الحسابات الاقليميه والدوليه؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما بینندگان الميادين سلام عرض میکنم، آرزوی نصرت و سربلندی برای رزمندگان اسلام به ویژه در جبهه یمن و لبنان رو دارم.
5: ببینید اتمنى لكم النصر و كذلك للاخوه في اليمن السعوديه من خلال توجيهات امريكا. الان وقعوا في مستنقع حتى انه قائد السنتكام حتى من خلال زيارته للرياض لا يستطيع انقاذ محمد بن سلمان من هذه الازمه ومن هذا المستنقع. وكما قال الجنرال يحيى سريع بان العمليات عمليات انصار الله وقوات المسلحه في اليمن سوف تستمر لكي تحدث هذا الموازنة الجديدة في المنطقة. هذه الموازنة الجديدة ماذا تعني؟ تعني بأن كافة بلدان المنطقة وخاصة الأمريكيون الذين يعتبرون أنفسهم هم المسيطرون على المنطقة يجب أن يقبلوا بهذه الحقيقة بأن في المرحلة الراهنة بأن المسيطر والحاكم الأساسي والشرعي في اليمن هو أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية، هم الذين يعينون ويحددون مصير اليمن. وكذلك الحقائق الميدانية تتجه بهذا النحو. وفي الحقيقة أن الشروط التي وضعتها اليمن على طاولة المفاوضات لإيجاد توازن ووقف الحرب، تعلمون بأنه إذا لم تتوقف الحرب فربما المجاهدون اليمنون حتى ربما أن يقتربون من تخوم الرياض بسبب قدراتهم الميدانية الكبيرة التي تفتقر إليها الجيوش الكلاسيكية ولا تقوى على مواجهة المجاهدين اليمنيون. لذلك فهناك ثلاث شروط أساسية على طاولة المفاوضات. أولا بأن السعودية يجب أن تخرج من الأراضي السعودية بشكل كامل، وثانيا أن ينتهي الحصار على اليمن بشكل كامل، وثالثا أن يتم تعيين الإرهابيين المرتبطين بالعرب السعودية الذين عليهم أن ينسحبوا من أراضي اليمنية وعليهم نقلهم إلى مناطق أخرى. في الحقيقة أن السعودية كانت تظن بضوء أخضر من أمريكا وكذلك بريطانيا أن تستطيع بعد أن تغلبت على القوات الإماراتية وحلفائها فإنها تستطيع أن تسيطر على مضيق باب المندب وأن توجد معادلة عسكرية سياسية جديدة في داخل اليمن في ظل الظروف التي حصلت بعد الحرب الإيرانية الأمريكية. ولكن هناك عنصر أساسي فاجأ به القوات المسلحة اليمنية وهي القدرات المفاجئة والكبيرة التي ازدهرت وحطمت كل هذه المخططات التي كان يحيكها العربية السعودية بالتعاون مع أمريكا. وهذا ما أربك الحسابات السعودية والقوات المتحالفة معها. والآن السعودية تقف اليوم في ظروف تريد أن تنهي هذه الحرب، ولكن الشروط التي حددها اليمن هي شروط إذا ما أراد بن سلمان أن يقبلها فإنه يقر ويعترف بالفشل العسكري الذريع منذ 2015، أي بالنسبة لابن سلمان أمر خطر وكبير جدا. هناك نقطة أخرى فيما يتعلق بالتوجهات الأمريكية لبعض بلدان المنطقة، فيجب أن ينتبه بلدان المنطقة بأن الأمريكيون الآن ليس لديهم قدرة عن الدفاع عن قواعدهم العسكرية، فكيف يستطيعون تقديم الدعم للعربية السعودية؟ وفي الحقيقة رأيتم كيف أن أنصار الله استطاعوا أن يعبروا حدود تعز ويحققوا كل هذه الانتصارات الاستراتيجية والكبيرة.
3: طيب انطلاقا ما تفضلت وقبل الانتقال إليك زميلنا قاسم عز الدين، أيضا نعرض لما نقلته صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر دبلوماسية أن السعودية توجهت إلى دول شرق أوسطية وبصورة غير مباشرة إلى إسرائيل طالبة المساعدة على الحرب ضد أنصار الله في اليمن. اليمن، وفق الصحيفة التي أضافت بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب عبر القيادة المركزية الأمريكية مساعدة استخبارية وغيرها من إسرائيل بعد الهزائم القاسية في اليمن والتهديد المحدق بباب المندب وفق تعبيرها. هنا أنتقل إليك زميلنا قاسم عز الدين، انطلاقا من هذه النداءات للمساعدة بين واشنطن وتل أبيب وما شاهدناه وعرض بالأقمار الاصطناعية أيضا في الضغط على مستوى أنابيب نقل النفط لا سيما أنبوب شرق غرب، كيف تبدو خيارات السعودية وواقعها الحالي؟
6: مساء الخير لك الأستاذ مرتضى والزملاء المشاهدين ميادين الكريمين. حقيقة الأمر بن سلمان طلب من ترامب التدخل العسكري وجاء الجواب بعدم إمكانية هذا التدخل، ولا تستطيع الولايات المتحدة في هذه الظروف أن تفتح حرب أخرى إلى جانب الحرب، ولا يمكنها أن تتوسع بهذه الحرب. أما لجهة يعني العلاقات الاستخبارية، هناك يعني 100 أو 200 جندي أمريكي هم مكلفون بالعمل الاستخباري، وليس سرا يعني حتى ترامب والأركان الأمريكية نشرت بأن قائد القيادة المركزية الوسطى في الرياض اتفق على التنسيق الاستخباري و المعلومات من الفضاء وغير ذلك. وعندما نتحدث يعني القيادة الأمريكية الوسطى، هذه القيادة تضم ليس فقط أمريكيين، تضم إسرائيليين وغير إسرائيليين. لكن ما هذا الموضوع يعني أصبح على الهامش، يعني التدخل الخارجي، التدخل الإسرائيلي والأمريكي وحتى الدول الغربية أصبح على الهامش لسبب أساسي، أن المعادلة تغيرت. يعني أعتقد أن في اللحظة الأولى يعني نحن،
3: لكن الرفض يعني بحد ذاته زميلنا قاسم عز الدين، الرفض بحد ذاته أيضا له دلالة، يعني أن تطرق الرياض باب واشنطن وتل أبيب وأن لا يكون هناك من استجابة، هذا له دلالاته سواء كان في قدرة على التأثير إذا ما استجابت أم لا. صحيح؟
6: نعم، يعني هو له دلالاته. هذا الموضوع على حدة يعني نبحثه عندما نتطرق إلى واقع الاستراتيجية الأمريكية اليوم في هذه المنطقة وما هي الخيارات المطروحة أمامها. لكن فيما يتعلق اليمن، هناك موضوع خاص في اليمن. يعني تذكرين عندما بدأت يعني بدأ الجيش اليمني واللجان بالسيطرة على الساحل الغربي، ذكرنا أن هذه الحرب وهذا الإنجاز هو إنجاز فرعي، أما الإنجاز الأساسي هو اليمن، هو تغيير المعادلة في اليمن. واليوم قرأت للدكتور جواد عبد الوهاب مقال، يعني هو مقال رصين ومتعمق بهذا الاتجاه. يعني طبعا هو يعني مطلع أكثر مني على أحوال اليمن ويفصل أكثر تحت عنوان صنعاء تغير قواعد الحرب وأن السعودية مضطرة للبحث عن مخرج، هذا عنوان المقال، ويشرحه بالتفصيل يعني بناء على تجربة اليمن مع السعودية قبل هذه الحرب. لكن بالنهاية النتيجة واضحة، أن المعادلة تغيرت وانقلبت من اليد العليا للسعودية، خاصة 2015 مع ما سمي يعني التحالف الدولي والإقليمي والغطاء السياسي الكبير والمساعدات الأمريكية والأوروبية وغير ذلك، انقلبت رأسا على عقب. اليوم أصبحت المعارك التي ذكرتها يعني في التقرير وفصلها الزميل عبد الله فرح، سواء في غرب تعز أو البيضاء أو مأرب أو لحج والضالع وغير ذلك، هي معارك على شروط إنهاء الحرب. وقضي الأمر يعني بنهاية المطاف، الأيام دول يتم تداولها بين الناس والحرب سجال. واليوم ها هذه الحرب أصبحت بسجال بمعادلة أخرى وموازين قوى أخرى، والنهاية واضحة الأفق منذ هذه اللحظة. مهما فعلت السعودية ومهما فعلت الدول، إلا إذا كانت يعني تذهب السعودية إلى اتجاه تخفيف الخسائر والاتفاق على إنهاء شروط الحرب وحفظ اليمن والأمن لليمن مقابل الأمن للسعودية.
3: نعم، قبل العودة إليك سيد مرتضى، أيضا نعرض لهذا التقرير في ذات السياق. بعد تحرير مدينة المخا تتجه الأنظار إلى مينائها ومطارها باعتبارهما من أهم المرافق الحيوية في المدينة، ومع استعادة الأمن تبرز أمال الأهالي بعودة هذه المنشآت إلى العمل واستعادة دورها الاقتصادي والإنساني. التفاصيل في هذا التقرير للزميل عدنان شميري.
7: يا ربي لك العام.
8: لم تكن معركة الساحل الغربي في اليمن مجرد تطور ميداني محلي، فسيطرة القوات المسلحة اليمنية على مدينة المخا ومينائها بالتزامن مع السيطرة على مطار المخا تنقل الصراع إلى واحدة من أكثر النقاط حساسية على خريطة الملاحة الدولية.
9: نشكر القيادة الثورية الممثلة بالسيد القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية الممثلة بالمشير مهدي المشاط على التوجيهات التي ألزمت أو التوجيهات التي ساعدت على إنهاء باقي الاحتلال على أراضينا اليمنية منها مدينة المخا. نتقدم بشكر جزيل لقواتنا المسلحة.
8: المخا تقع على مقربة من باب المندب، والسيطرة على هذه المنطقة تمنح صنعاء موقعا متقدما للمراقبة والتأثير في الحركة البحرية في جنوب البحر الأحمر، وتمنح الأهالي إمكانية تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
10: أنا أقول للأعداء خبتوا وخابت ظنونكم، واليوم بعدكم إن شاء الله إلى ما بعد عدن.
8: تكتسب السيطرة على الميناء والمطار في المخا أهمية إضافية لكونها تمنح القوات المسلحة اليمنية نقطة بحرية وبنية لوجستية وجوية في منطقة استراتيجية، بينما يتزامن ذلك مع تطورات ميدانية في جزر ومناطق أخرى قريبة من باب المندب. التبعات لعملية الجيش اليمني والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، بدأ تأثيرها يتجاوز الجغرافية اليمنية، إذ أثارت السيطرة على المخا مخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، لترد صنعاء بأن المخا وباب المندب لن يكون ساحة صراع، بل سيكونان ممرين آمنين لكل دول العالم باستثناء السعودية. هنا لا تعود الحياة إلى ميناء ومطار فحسب، بل إلى مدينة انتظرت طويلا لحظة الأمان. وفي المخا تفتح استعادة هذه المرافق بابا للأمل وتمنح الناس فرصة لبدء حياة جديدة. من أمام ميناء المخا، محافظ التعز عدنان الشميري، الميادين.
3: ونكمل في يعني المعطيات المرتبطة بالتطورات الخاصة بالمواجهة الكبرى، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن النقاشات التي تطرح بشأن إسناد الأحداث الجارية بين السعودية واليمن إلى إيران هي غير صحيحة، مشيرا إلى أن هناك أطرافا تستغل هذه الأوضاع لتصعيد الخلافات والانقسام بين الدول الإسلامية.
11: النقاشات التي تطرح بشأن إسناد إيران للأحداث الجارية بين السعودية واليمن خاطئة، فمشكلة اليمن لها جذور طويلة الأمد، ونحن قلنا دائما وأثبتنا عمليا أننا مستعدون للمساعدة في

0: الخارجي بأمنيات.
1: ما تم التفاهم عليه بين إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة البحرية يتعلق بالدول الساحلية، وقد تم التوصل إليه بصورة نهائية، وكان من المقرر أن يطرح هذا الموضوع في اجتماع عمان حصرا. إذا كانت دول المنطقة تؤمن فعلا بأنه ينبغي علينا أن نجلس معا ونتحاور بشأن إنشاء منطقة آمنة بعيدا عن اللاعبين الخارجيين المخربين، فقد كانت هذه فرصة مناسبة جدا وفرتها إيران وعمان. لا أعتقد أن أي طرف مسؤول سيقبل بأن نضيع هذه الفرصة وألا نعقد هذا الاجتماع لأي سبب كان، سواء بسبب ممارسة أطراف من خارج المنطقة نفوذها أو بسبب ذرائع لا علاقة لها بإيران إطلاقا. السعودية طلبت عدم عقد هذا الاجتماع في الوقت الراهن، وسنتخذ بالتشاور مع عمان بشأن الكيفية التي سنعلن بها هذا التفاهم أو نوثقه.
2: وردا على سؤال الميادين، قال بقائي ان اجتماع صلالة كان سيشكل خطوة في طريق احياء الحوار بين ايران ودول منطقة الخليج، معتبرا ان الامر لا يتعلق بايران فقط بل ان تلك الدول نفسها تحتاج ايضا الى الحوار فيما بينها بشأن بعض الخلافات التي شكلت ارضية لكثير من القضايا في المنطقة بما في ذلك في اليمن.
1: الاجتماع بدول المنطقة الذي أرجئ في الوقت الراهن كان يمكن أن يمثل خطوة على طريق إحياء الحوار بين إيران ودول الخليج. لقد ضاعت فرصة الاجتماع في الوقت الراهن، ونأمل أن يبذل الجميع جهودا جادة لإحيائها وإيجاد فرصة مماثلة، ونحن بالتأكيد سنستفيد من أي فرصة للتذكير بأن أول خطوة من أجل إرساء التفاهم والثقة المتبادلة هي أن تحول دول المنطقة دون استخدام أجوائها وأراضيها وإمكاناتها لتنفيذ اعتداء وعدوان عسكري على إيران.
2: سيد مرتضى سمياري، تأجيل هذا الاجتماع ما دلالاته، ولا سيما إذا ما وضعنا ما قدم من مبررات لتأجيله علما أنه كان في توافق على عقده؟
3: اسمحوا لي أن أخذكم إلى عام 2017. في عام 2017 عندما كان بن سلمان يفتقر إلى التجربة ودخل إلى حرب اليمن، الجلسة الإيرانية قدمت اقتراحا لحل الأزمة في اليمن. بن سلمان في ذلك اليوم بسبب غروره قال ردا بأننا لا نقبل بمقترح إيران، وبدل ذلك سوف ننقل الحرب إلى داخل إيران. وبسبب هذه الخط وما قامت به السعودية اليوم ترونه في الحرب في اليمن وفي ميناء المخا الذي عرضه تقريركم، نرى بكل وضوح فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة وفي الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد في صلالة، فإن اقتراح جونسة من الإيرانية سواء قبل بداية الحرب المفروضة على إيران وبعد ذلك هو التعاون ومشاركة بلدان المنطقة لإيجاد نظام أمني جديد ولتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية. ولكن في هذا الأمر بعض البلدان الخليجية للأسف اعتادوا على أن يستعينوا بالدول خارج المنطقة ويستعينوا ويستشيروا هذه الدول ولكي يؤثروا على العلاقات في المنطقة، ونحن قلنا لهم دوما بأنكم تخطئون وهذا الخطأ سوف يكون له أثمان باهظة بالنسبة لكم. في هذه المرحلة التي كان من المقرر أن يعقد الاجتماع في عمان، فإن إيران قدمت حلولا واضحة وملموسة لكي تستطيع كل البلدان التي لديها مصالح داخل المنطقة أن يستخدموا مضيق هرمز وفق الترتيبات الإيرانية بكل حرية. ولكن للأسف التدخل الذي قام به ترامب وكذلك تغريدات التي أردف حول هذا الموضوع وأنني لا أتدخل في المنطقة وهذه المنطقة وهذا الأمر يرتبط بالمنطقة ونحن ليس لدينا أمر في مضيق هرمز وأمثال هذه التغريدات، ولكن تبين بأن خلف الستار بأن كل هذه التغريدات للرئيس ترامب في الحقيقة هي ممارسة الضغط على الإمارات والسعودية والبحرين لكي لا يشاركوا في هذا الاجتماع أو يوفروا ظروف لإلغاء هذا الاجتماع. و

0: الذراع التي تذرع بها السعودية ليوقف إطلاق النار في اليمن أمام فتح مضيق هرمز، هذا أمر لا يرتبط الواحد بالآخر. كما أشار السيد بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية، مرات عديدة مددنا يدنا إلى السعودية من منطلق الأخوة والجيرة لكي نحل الأزمة في اليمن، ولكن هم كانوا يرغبون في حل الموضوع مع أمريكا ويرون نتيجة ذلك. فيما يتعلق بمضيق هرمز، نقول لهم بأن أنتم خسرتم مضيق باب المندب وأيضا ميناء ينبع يتعرض لضربات اليمنية، المنفذ الوحيد لكم هو مضيق هرمز، وأنتم بسبب لجوءكم إلى أمريكا فأنكم تخسرون هذه الفرصة أيضا، وندعوكم لأن لا تلقوا نفسكم في بئر أمريكا، نحن ننصحكم. فالأمريكان يريدون فرض رجم على المنطقة، ما تطلبه إيران هو تحديد الأمور والمسار الاستراتيجي الذي يمر عن جزيرة لارك، وهذا أمر منطقي، وهذا هو نتيجة واقع النصر الذي حققته في الحرب. ولكن السعودية في هذه المرحلة خسرت فرصة ذهبية، وربما رسالة إيران للسعودية بأن لن يبقى لكم فرصة ثانية لاستثمارها، كما أنكم خسرتم مضيق باب المندب وأنكم سوف تخسرون مضيق هرمز بدرجة كبيرة.
1: زميلنا قاسم عز الدين، من ضمن ما قدم في مبررات تأجيل هذا الاجتماع وضع ملف اليمن، وهنا ربطا بما قاله بقائي اعتبر أن هذا الاجتماع كان فرصة لحوار يمكن أن ينطلق بين إيران ودول الخليج، وليس فقط بينهما وإنما بين الدول بحد ذاتها، لأن في خلافات شكلت أرضية في قضايا بالمنطقة ولا سيما اليمن. ما أهمية هذه الإشارة وكيف نرى انعكاساتها فيما طلب تحت عنوان ملف اليمن كمبرر للتأجيل؟
2: كل دنيا على الحوطة والسؤال، لأن فعلا هذا هو الموضوع. اليمن هو الجزء الأساسي اليوم، يعني هو الحرب القائمة في اليمن وإنهاء الحرب في اليمن هو موضوع من أهم المواضيع بالعلاقة والحوار بين إيران ودول الخليج حتى دول المنطقة ككل. لكن هو في السياق، يعني كان واضحا أن السعودية تتحفظ وجاءت البحرين لكي تنطق باسم السعودية من دون يعني توضيح كبير برفض هذا اللقاء. وزير الخارجية العماني وبيان وزارة الخارجية العماني أعتقد هو المفصل وهو الأساس. ماذا قالت؟ قالت أن هذه اللقاءات التي وعدت يعني بتهيئة الظروف وباستمرار العمل بهذا الاتجاه لأسباب متعددة، أولها الحوار بين إيران ودول الخليج ودول المنطقة لتثبيت الاستقرار والتعاون من أجل سلام دائم بين دول وشعوب هذه المنطقة والتفاهمات مستدامة. هذا هو أفق الحوار. إيران تقدمت بمبادرة، باراك رابيد عن بأكسيوس نقل عن المسؤولين الخليجيين وحتى وسائل الإعلام العربية صرحوا بما لا يقبل الشك بأن السعودية متخوفة مما تسميه اليد العليا الإيرانية على دول الخليج. إذا كانت السعودية ودول الخليج متخوفة، كيف يمكن يعني حل هذه المعضلة؟ إيران طرحت مبادرة، ما هي مبادرتكم أنتم؟ هل الانكفاء وتعطيل كل الحوار والتفاهم والاستقرار الإقليمي بين بعضكم البعض؟ أم على العكس من ذلك هذا يستوجب المزيد من الحوار، المزيد يستوجب تلقف هذه المبادرة، وإذا كان لكم يعني وجهات نظر أخرى تقدموا بمبادرات، هكذا يمكن حل المشاكل. أما التعطيل والتمترس يعني بوضع متكلس واعتبار أن يعني مضيق هرمز يجب أن يفتح ويعاد إلى ما كان عليه سابقا، ما هو تغيرت الدنيا وتغيرت، حتى ترامب الذي يعني المستفيد الأول من القوانين الدولية والمجتمع الدولي والآخر هو الذي يكسر بالقوانين الدولية، وأساسا الاتفاقيات الدولية معدة لأن تتغير ولأن لا تبقى أبد الآبدين كما تتصورون. المطلوب أن تتغير عقليتكم، لا أن تتغير الدنيا كما تشتهون وما كما تتوقعون. وأعتقد أن يعني المبادرة الإيرانية هي خطوة من أهم الخطوات لبناء النظام الإقليمي على أسس جديدة، وهي تطرح على دول الخليج تعالوا فيما بيننا، يوجد شيء بالدنيا اسمه المشاركة والتشارك والمصالح المتبادلة، ولا يوجد دائما بكل الكون إلا بعقليات يعني متكلسات حرب داعس والغبراء إلى أبد الآبدين. على كل حال الوضع أصبح في المقلب الآخر، والمعادلات تتغير والتوازنات وقواعد الاشتباك تتغير. إما أن تلتحق بها دول الخليج، وهناك عقلاء، بعض العقلاء، حمد بن جاسم وزير الخارجية الأسبق ورئيس الوزراء الأسبق هو في هذا الاتجاه، بعض الخليجيين العقلاء بهذا الاتجاه، لكن الرسميون الذين يؤدون يعني وظيفة التحرير والنفخ في الجمر تحت الرماد لأجل سواد يعني عقلية متكلسة، هذا هو الخطر بعينه. السعودية ودول الخليج خطرها منها وفيها، ولا يأتي فقط يعني من التناقضات وعدم الاتفاق على المسائل الأخرى. المسائل الأخرى يمكن حلها، ويجب بحث عن حلول وبدائل، وليس التمترس والخرافة بالعودة إلى ما انقضى مضى وانقضى. هذا انتهى، وكلنا وكل هذه الشعوب وكل هذه الدول مطالبة بالبحث عن حلول بالحوار والتكاتف والتضامن والتشارك بين دول المنطقة لمصلحة شعوبها، ومن الأفضل أن تشترك يعني نخب هذه الشعوب بهذا الاتجاه لكي تعزز الاتجاه الذي يمكن أن يحل المشاكل وننتهي بأقل خسائر ممكنة من هذه المأساة التي وقعنا فيها منذ 40 سنة حتى اليوم.
1: تبقى معنا زميلنا قاسم، وأيضا نعرض في الجانب الميداني، حيث أعلن حرس الثورة في إيران إسقاط طائرة مسيرة من نوع MQ-1 طراز واحد كما أشرنا فوق أجواء مضيق هرمز. وفي بيان أكد حرس الثورة طراز المسيرة بواسطة منظومة دفاع جوي متطورة وحديثة تابعة للقوى الجوفضائية في حرس الثورة وتحت سيطرة شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد. أذا ورجح وزير الطاقة العماني سالم العوفي أن تكون الاضطرابات في مضيق هرمز قصيرة الأمد، مشددا على الحاجة إلى تنويع نقاط الخروج وتحديد خيارات تصدير بديلة سواء عبر عمان أو اليمن. بالتوازي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه غير مهتم باجتماع صلالة، وتوقع مجددا انتهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
3: لا يهمني ذلك، الأمر متروك لهم، يمكنهم أن يكونوا سعداء، إذ كانت إسرائيل بالإضافة إلى الدول التي نتحدث عنها السعيدة فهذا جيد. في النهاية سنخرج من هناك إلا إذا قررنا البقاء والحفاظ على النفط كما حدث في فنزويلا. سنرى.
1: سيد سيمياري، يكرر دونالد ترامب موضوع نافذة الوقت التي تحدث عنها ما قبل أو ما بعد اجتماعات انتخابات الفصلية، هذا كيف يفهم لدى إيران؟ وأيضا يعني قول ترامب بأنه لم يكن مباليا في اجتماع صلالة، فيما توضع بصمات للأمريكيين في التأثير على هذا القرار وتأجيل الاجتماع.
4: ببینید امریکایی ها اتفاقا خیلی
0: نعم الامریکان يعطون اهمیه کبیره لهذا الاجتماع والاحداث التي حصلت في مضيق هرمز تحظى باهميه كبيره بالنسبه لهم وخاصه بالنسبه لترامب شخصيا الذي يقترب من الانتخابات الامريكيه والشعب الامريكي يهتم بهذا الامر بان الانتخابات الامريكيه ارتبطت بأسعار الطاقة داخل أمريكا. رأيتم بأن أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير خاصة بعد انتصارات أنصار الله في اليمن، وبعد ذلك ارتفعت أيضا بعد توقف بسيط، ورأيتم بأن محطات الوقود داخل أمريكا ارتفعت أسعار البنزين من 4 إلى 6 دولارات. لذلك فإن الأمريكيون مع وجود ادعاء ترامب بأنه لا يهتم باجتماعات صلالة، وبمناسبة هو يهتم بشكل كبير جدا وهو تدخل بشكل كبير خلف الستار لتأجيل هذا الاجتماع، ولهذه الأسباب لأنهم يرون بأن هذا النظام الجديد إذا تشكل في المنطقة فأن الأمريكيون سوف لن يكون لهم أي حصة في المنطقة. في الحقيقة الأمريكان يتصورون بأنهم يعودون إلى ظروف ما قبل الحرب 28 شباط وأن يشرفوا على نقل النفط وفق مصالحهم، ولكن هذه الظروف بالنسبة لهم لن تعود مطلقا. الوضع الأمريكي هو في وضع متأزم جدا من الناحية العسكرية والسياسية ومن الناحية الاقتصادية. أنتم نشرتم تقريرا فيما يتعلق بمسيرات MQ-1 التي ذكرتموها، وهذه هي من المسيرات التي خرجت عن الخدمة، ولكن بسبب أن مسيرات MQ-9 قد نفدت وجزء منها سقطت على يد القوات المسلحة الإيرانية فأنهم أجبروا إلى استخدام مخازنهم، فتح مخازنهم أمام المسيرات القديمة MQ-1. هذا هو وضع الجيش الأمريكي. الأمريكان يحاولون إدارة أوضاعهم المتأزمة في الميدان، وهم لن يطيقوا ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة في الانتخابات الأمريكية. فكنقطة آخر، الشعب الأمريكي سوف يسأل ما هي إنجازات ترامب في الحرب مع إيران. هذا هو وضعنا العسكري المتأزم، وهذا هو وضعنا الاقتصادي أيضا المتأزم أيضا، ومضيق هرمز أغلقت ويتخضع لسيادة إيران، وترامب عاد بخفي حنين من الحرب مع إيران، وهو ذلك يسعى ويطلق تهديدات ويحاول الضغط على بلدان الخليج الفارسي. هذا يعكس القلق العميق لفريق ترامب من أوضاع المنطقة.
1: وربطا يعني أيضا في تطورات، لأنه كان وما زال عاجل على شاشة الميادين، وكالة إرنا تنقل عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي بأن منع رئيس المنظمة محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء خطير لجميع الدول، وشدد على أن الوكالة والدول الأعضاء عليهم الوقوف في وجه ما وصفها البلطجة والضغوط السياسية الأمريكية. أسمع منك تعليق سيد سيمياري عن ذلك وعن فهم إيران لهذه الإجراءات، حيث تذهب بعيدا الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع طهران.
0: هناك جملة أقولها لكم عن قروسي. قروسي دائما يدعي بأن الوكالة هي مؤسسة غير سياسية وفنية، وعندما ممثل إيران لا يسمح له بالسفر إلى مقر الوكالة ولا يستطيع أن يمثل إيران في الاجتماع، فواضح جدا بأن القرارات التي تتخذ داخل الوكالة ليست فنية فقط فحسب، هي سياسية واضحة ويتخضع لهيمنة القوى الاستكبارية الأمريكية والصهاينة. في الحقيقة التجربة التي حصلنا عليها في الحرب 12 يوما وحرب رمضان كلها تؤكد بأن قرارات الوكالة هي في خدمة إرادة أمريكا والكيان الصهيوني.
1: زميلنا قاسم عز الدين ولو بعجالة بنقطتين، النقطة الأولى، هل تبدو أداة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن صح التعبير أداء قوية ضمن خيارات إدارة ترامب؟ وكيف تفهم يعني موضوع المهل الزمنية التي تمدد والآن يقدمها ترامب ويكررها ما قبل أو ما بعد الانتخابات الفصلية، فيما زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب يتحدث عن ضرورة أن تكون مثل هكذا مواعيد واقعية؟
2: يعني عمليا واضح تماما، يعني تحدثنا مرارا عن وجود ترامب في عنق الزجاجة، والخيارات أمامه محدودة، يعني هو بنهاية المطاف سيخرج من المنطقة، وآجلا يعني هو يحدد قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة، لكن كيف سيخرج؟ هذا هو السؤال. يبدو أن نشاط الوكالة وكالة الطاقة وجروسي هو سلاح بيد ترامب وأيضا الدول الغربية، وكان تعودنا مرارا على أن هذا السلاح يستخدم مبرر للعدوان. السؤال، هل سيخرج ترامب قبل أن يشن عدوان واسع على إيران بذريعة يعني وجود سلاح نووي وقضاء على السلاح النووي؟ هل يفتح الحرب؟ لكن إذا تجرأ وفتح الحرب يمكن أن يفتح هو الحرب، لكنه لا يستطيع أن ينهي الحرب. من يستطيع أن ينهي الحرب إذا تجرأ ترامب هو إيران وليس ترامب.
1: شكرا جزيلا لك زميلنا قاسم عز الدين محلل الميدان للشؤون السياسيه والدوليه، كنت معنا من بيروت. سيد مرتضى سمياري المحلل السياسي ضيفنا هنا في استديو الميادين في طهران، شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم مشاهدينا، هذه الساعه من التغطيه وصلت الى نهايتها، دائما هي تحيه متجدده من العاصمه طهران، الى اللقاء.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم. إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله. وشرط المحبة أن تكون لله وفي الله، لا تكدرها المصالح الشخصية ولا تنغصها المطامع الدنيوية. فالمحبة في الله هي المحبة الدائمة الباقية إلى يوم الدين، فإن كل محبة تنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كانت من أجل الله وفي طاعته. قصة حديث اليوم توضح فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد وسبب لدخول الجنة. بطل قصتنا اليوم هو رجل صالح جاءه صاحبه أثناء عمله في الحقل، فجلس بجواره للراحة بعض الوقت وتبادل الحديث.
2: اجلس للراحة قليلا يا أخي، فالحر شديد والعمل مرهق.
3: إنني بالفعل أحتاج لبعض الراحة، وأحتاج للحديث معك في أمر يا صاحبي.
2: خيرا إن شاء الله.
3: نعم هو خير، وكل الخير إن شاء الله. لا تنشغل، هل تتذكر صاحبنا الذي يسكن القرية الغربية التي فوق التل؟
2: نعم بالطبع أتذكره جيدا. هل حدث له مكروه؟
3: معاذ الله، أنا أريد أن أذهب لزيارته والاطمئنان على أحواله، ولقد نويت أن أتوجه إليه غدا في الصباح الباكر.
2: نعم يا أخي، ولكنه يسكن على طرف الصحراء الغربي، وأنت لا تملك حتى دابة تعينك على الطريق.
3: المعين هو الله يا أخي.
2: ونعم بالله. هل استعددت جيدا لرحلتك هذه يا أخي؟ فالطريق طويل ووعر.
3: لقد عزمت وتوكلت على الله يا أخي، فلا تقلق.
2: اعذرني يا أخي، ولكن هل هناك ضرورة لزيارتك هذه التي قد تعرضك للمخاطر لا قدر الله؟
3: ليس بعد زيارة أخ لي أحبه في الله ضرورة.
2: هل لك عنده حاجة؟ هل هو مدين لك ببعض المال؟
3: أما المال فلا والله، وأما الحاجة فنعم.
2: وما هي حاجتك؟ أخبرني، قد أساعدك ولا تضطر لهذه الرحلة.
3: أحتاج لأن أبذل في سبيل رؤيته وأن أطمئن عليه دون مسألة أو حاجة، ولكن لوجه الله تعالى الذي أحببته فيه.
2: عجبت لك يا أخي، ولا أملك إلا الدعاء لك بأن تصل سالما وتعود غانما.
3: غنيمتي أني سألقى الله عند أخي الذي سأزوره محبة في الله عز وجل، هكذا وعدنا الله تعالى. أستودعك الله.
2: تصحبك السلامة.
1: إن فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد، وفيها فوائد جمة، فهي تؤلف القلوب وتزيد الإيمان وتفرح النفس، وفيها التناصح والتعاون على الخير. عودة إلى صاحبنا الصالح ورحلته الشاقة إلى صاحبه، فقد عانى الرجل الكثير خلال رحلته التي ما أخرجه إليها إلا حبه لصاحبه الخالص لوجه الله. وأثناء سيره منهكا استوقفه ملك في صورة رجل ودار بينهما حديث.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ماذا أتى بك إلى هذا الطريق الوعر في هذه الساعة المتأخرة؟
3: إني خرجت لزيارة أخ لي في القرية التي فوق التل.
4: إنها رحلة شاقة وأنت تسير على قدميك، لابد أن لك حاجة عاجلة إلى ذلك، ربما مال أو أنه يدين لك بنعمة.
3: لا هذا ولا ذاك، والله ما أخرجني إلا أنني أحببته في الله.
4: بارك الله فيك أيها الرجل الصالح، إنما أنا رسول من الله إليك لأبلغك أن الله عز وجل أحبك كما أحببت فيه.
1: فلما أتى الملك قال له: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله والفوز بجنته، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر. والمحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها نظر العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا انطلق، من هنا انطلق.
1: وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل قد مضي.
4: علي علي علي علي. خلي عدوك يولي،
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أزرار القميص، أنا متأكد أنه الأغلب عم بيسأل طب شو علاقة هذا بتربية الأبناء؟ يا جماعة والله أعظم من أعظم الأمثلة اللي سمعتها بحياتي وتشبيه حقيقة التربية وأثر سلوكنا على سلوك أبنائنا مثل أزرار القميص، أحكي لكم إياه وتذكروا لأنه غريب عجيب عن جد رح يأثر فيكم، رح ينزرع لأنه صادق وغريب بنفس الوقت. تخيلي حالك، بحكي الآن مع الزوجات، صحيت الصبح لقيتي زوجك بيطلع على الشغل ومزرر قميصه بطريقة خاطئة، عوج زرار قميصه، تلقائيا حتقولي له زرر زرار قميصك صح، تلقائيا هو راح يتفرج على المراي عشان يتأكد عن زرار قميصه صح، وهذا غالبا بيصير. طيب رحتي انتي رجعتي على زوجك لقيتي مد ايديه على المراي عم بيضبط بأزرار قميصه اللي شايفها بالمراي عشان يضبطها، شو هتحكي له؟ هتحكي له ما الموضوع، شو مالك، ايش في خير ان شاء الله، لانه هذا سلوك غير صحيح بالنسبة إليك وبالنسبة إله غير مقبول. مستحيل حدا يصلح إزرار قميصه الغلط من خلال تصليحه على المراي، والله لو حاول ألف سنة ما حيزبطه، لأنه المراي هي انعكاس للحقيقة اللي هي إزرار قميصه. البعض لقطها أو الأغلب لقطها، هذا تماما علم السلوك الإنساني. سلوك أبنائنا هو مرآة تعكس تماما سلوكنا، فإذا شاهدنا خلل بسلوك أبنائنا، إذا شاهدنا مشاكل بسلوك أبنائنا، إذا شاهدنا اضطراب بسلوك أبنائنا سواء كانوا أطفال أو يافعين أو يافعات، فهو بسببنا. يا إما إلى شكلين هذا الانعكاس، يا إما تقليد مباشر لسلوك أنا عم بقوم فيه، مثلا لا سمح الله لا قدر الله ابني يكذب، هو انعكاس ربما لكذب عند الوالدين أو أحدهم، احكي له سيبك بابا نايم ما بدي رد على التليفون، فهو تعلم، هو عم بيعكس الصورة اللي شاهدها منك. أو خوف من سلوك أو ردة فعل أهل رح تكون شديدة على الأبناء، ابني نفس المثال بكذب، لأنه إذا أنا حكيت بابا عرف أني أنا كسرت الكاسة رح يصرخ ويضرب، فهو انعكاس، هو سلوك الكذب يا إما انعكاس مباشر لسلوكي أنا كأب أو انعكاس لأثر أو خوف ابني من سلوكي. الموضوع سهل جدا، الموضوع حتقولي له يا زلمة شو بتعمل، كيف أنت مد إيديك على المراي بتزبط، أنت زبط قميصك فورا المراي راح تتعدل، راح تشوف انعكاس إزرارك على المراي. نفس الشيء أولادنا، لا تقرب عليهم خاصة من المراحل المبكرة من عمرهم، أنا بالذات عم بحكي من 10 سنوات ودون وأصغر، سريع تبدل سلوكهم إذا أنا عدلت سلوكي. بدي أقيم، أنا قيمت أولادي في عنده سلوك غلط أو سلوك غير مرغوب فيه وفي شد وفي تكرار بسلوكه غير مرغوب، قبل ما ألومه بدي ألوم حالي وأدور وين الزر اللي في قميصي غلط عشان أعدله، وأعرف بالتالي راح يكون في انعكاس حقيقي على سلوك أولادي. فعن جد أنا قيمت سلوك أولادي من حيث المرغوب فيه أو غير مرغوب، لكن تعديله بيبدأ من عندي أنا الأب أو أنا الأم. إذا أنا كنت عصبي أو عصبية بعرف أنه راح يكون عندي مشاكل، تأخر دراسي، عصبية عند أولادي، ضعف نوم، قلق دراسي إلى آخره. إذا أنا كنت لا سمح الله بضرب أبنائي بعاقبهم بشدة وبعنف، أنا بعرف أنه أبنائي راح يكونوا برضو عنيفين بالمدارس ومشكلجية بالمدارس وإلى آخره. هذا كله انعكاس حقيقي لي ما أقوم به أنا مع أبنائي. إذا بدنا جيل مميز وإذا بدنا جيل جديد قادر، بدي أكون واعي بإني أنتبه لهذا الموضوع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد. مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

مستمعينا الكرام، تحية طيبة إليكم من جديد عبر أثير إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريضة عبير أسعد نعمان بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة O بوزيتيف. إذن فئة الدم O بوزيتيف والحاجة ماسة. لمن يستطيع التبرع، الرجاء التوجه إلى بنك الدم في الصليب الأحمر اللبناني في طرابلس أو التواصل على الرقم 70 319 563. إذن مستمعين الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريضة عبير أسعد نعمان بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة O بوزيتيف. إذن فئة الدم O بوزيتيف والحاجة ماسة. لمن يستطيع التبرع، الرجاء التوجه إلى بنك الدم في طرابلس أو التواصل على الرقم 70 319 563. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

0: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
0: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.
2: صنع الله الذي أتقن.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق الشمس الجزء الثالث.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله.
1: مستمعين الأكارم، أجدد الترحيب بكم في مطلع هذه الحلقة، وبإذن الله تعالى نحن على موعد اليوم مع وجبة علمية إيمانية مباركة تعمق وتؤصل في نفوسنا استشعار عظمة الله الخالق سبحانه وتعالى.
0: أحبتنا الكرام، توقفنا في الحلقة الماضية عند سؤال مهم، وهو ما مصير الشمس بعد انتهاء العالم وانقضاء الدنيا؟ وجواب العلماء عن هذه المسألة أنها تكور، كما أخبر الله تعالى عن تكويرها في القرآن الكريم:
2: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سنرت.

0: قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.
1: قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره القيم: إذا كان يوم القيامة تكور الشمس أي تجمع وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النار.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، رواه البخاري.
1: وفي رواية للطحاوي والبزار: الشمس والقمر ثوران يكوران في النار يوم القيامة. فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال أبو سلمة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: وما ذنبهما؟
2: وفي حديث أنس عند أبي يعلى أن الحكمة من ذلك ليراهما من عبدهما. قال الخطابي: ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك، ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة.
1: أيها الإخوة المستمعون، إن حر الدنيا الشديد يذكرنا بحر الآخرة، وإن لهب الشمس اللافح يذكرنا بلهبها في عرصات يوم القيامة. ولن ينجو أحد من حر ذلك اليوم الشديد بعد رحمة الله تعالى إلا بما قدم لنفسه في هذه الحياة الدنيا من الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح. فالبدار البدار إلى الطاعات وفعل الخيرات.
3: جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل صاحبه أبا ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تأتي فتسجد تحت العرش، ونحن لا نعلم كيفية سجودها، لكننا نؤمن أن الشمس على جرمها العظيم تسجد تحت العرش لرب العالمين جل جلاله، ثم تستأذن ربها فيأذن لها، حتى إذا دنت القيامة استأذنت ربها فلا يأذن لها، ويقال لها: ارجعي من حيث أتيت، فتطلع على الناس من المغرب. عندها تكون الآية الكبرى، ولا يقبل الله جل وعلا حينها إيمان أي أحد. قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
2: إخوتنا الكرام، وقبل أن ننهي كلامنا عن خلق الشمس، نذكر هنا بعض الحقائق العلمية التي تؤكد بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة قدرة الله تعالى الخالق العظيم.
1: إن هذا الكون مليء بالأدلة الكونية الناطقة بعظمة الله عز وجل.

0: لقد بيّنت الدراسات الفلكية الحديثة ضخامة حجم الشمس، إذ يبلغ قطرها نحو 1,384,608 كيلومترات، بينما يبلغ قطر كوكب الأرض 12,660 كيلومترا فقط. فالشمس أكبر من الأرض بنحو 1,300,000 مرة،
1: وكتلة الشمس تعادل 333,000 مرة كتلة الأرض، وتعادل جاذبيتها 28 مرة ضعف جاذبية الأرض. كما تبعد الشمس عن الأرض نحو 150 مليون كيلومتر. فسبحان الله الخالق العظيم.
0: ويذكر علماء الفلك أن للشمس نواة من عنصر الهيليوم تتجاوز درجة حرارتها 25 مليون درجة مئوية.
1: أحبتنا المستمعين، إن علماء الفلك يذكرون أن الأرض كوكب صغير من بين 9 كواكب تدور كلها حول الشمس في مجموعتنا الشمسية.
0: وشمسنا كما يقول هؤلاء العلماء هي مركز مجموعتنا الشمسية، وما هي إلا نجم من 400 مليار نجم في مجرتنا التي تسمى بدرب التبانة أو الطريق اللبني.
1: كما يذكر هؤلاء الفلكيون أن الشمس تبعد عن مركزها الذي تدور حوله مسافة 30,000 سنة ضوئية، وأن مجرتنا ليست إلا 1 من 100 مليار مجرة في هذا الكون، وكل مجرة من هذه المجرات فيها 100 مليار نجم أو شمس مثل شمسنا وأكبر منها.
0: ويذكر العلماء أن سرعة الضوء في الفراغ تبلغ 300,000 كيلومترا في الثانية الواحدة، وبالتالي فضوء الشمس يقطع مسافة تساوي 18 مليون كيلومترا في الدقيقة الواحدة. وضوء الشمس هذا يصلنا في 8 دقائق ضوئية.
1: وقد وقف الباحثون المسلمون من هذه الأرقام 3 مواقف. أما أصحاب الموقف الأول يقبلون هذه الأرقام، إذ لا يوجد مانع عقلي ولا شرعي يمنع من قبولها، بل يجعلونها دليلا على عظمة الخالق سبحانه وتعالى.
0: وأما أصحاب الموقف الثاني فيرون التوقف في قبولها، فلا نصدقها ولا نكذبها، لأنها من أخبار أهل الكتاب وليس في الشرع ما يؤيدها أو يعارضها.
1: بينما رفض أصحاب الموقف الثالث هذه الأرقام جملة وتفصيلا. وبعد أيها الإخوة المستمعون، كانت تلك بعض أخبار الشمس ومنافعها ومصيرها ومعلومات عنها. تلك الشمس التي يهرب الناس من شدة حرها ويهرع آخرون إلى دفئها.
0: مستمعين الأعزاء، إلى هنا وينتهي وقتنا لهذه الحلقة. نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بأن نتابع معكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى مخلوقا آخر في كون الله الفسيح. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
1: هذا خلق الله.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الإمام عبد الله بن المبارك يقول لك: ما قسم ظهور الرجال إلا الدين. الدين ده فعلا ذل بالنهار وهم بالليل، ذل بالنهار وهم بالليل، ده حقيقة. أكتر حاجة كنت بتشوف، من أكتر الحاجات اللي كنا بنشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها هو الدين. أصل أكرم حاجة للبني آدم إن محدش يطلبه بشيء، إن محدش يقول له عليك شيء. وبيني وبينكم إحنا كلنا محتاجين إن ربنا يفك عنا الدين، ومحتاجين إنه ما يدي الناس. عدم الدين هو الغنى. أنا بقولها لكم بصراحة، عارفين مين الغني؟ مش الغني اللي معاه فلوس، الغني اللي مش مديون. عشان كده ده دعاء أنا لما بسمعه بحب أمن قوي معاه، لأن كلنا محتاجينه. تعالوا نأمن مع الدعاء ده علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيني وينجيكم من شر الدين.

0: اللهم امين اللهم امين اللهم امين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ فعلا يا جماعه، يعني اقصى حاجه ممكن تتخيلها ان واحد يبقى فاقد لحريته. الفقدان الحريه ده امر يعني امر شديد جدا. لذلك انت بتلاحظ في الدعاء ثاوم بين غلبه الدين وغلبه العدو، وكان الدعاء متوازن توازن عجيب. اللهم اني اعوذ بك من غلبه الدين وغلبه العدو وشماته الاعداء. هي بالظبط كده، يعني الدين بيتساوى مع العداوه بالظبط. العدو بيحاول يذل البني آدم، بيحاول يذل الإنسان، بيحاول يسلبه كرامته. برضو الدين بيعمل كده بجد. الله يكون في عون كل مديون. الدين ده عبء. تخيلوا بقى، شوفوا حضراتكم الدليل إن ربنا هو الرزاق. إن الواحد لو مديون لواحد بمبلغ من المال عمال يفكر يجيبه منين ولا روح فين، أمال ربنا اللي بيدبر أرزاق كل الناس. في مرة من المرات الناس نازلين وهم يوم النفرة كده من عرفات، واحد بيقول للإمام أحمد بن حنبل سؤال جميل قوي. الناس كتيرة بقى ده في وقتها، يعني والمثل كان وقتها 30,000 40,000 واحد، النهاردة 3 مليون 4 مليون. فالراجل المهم بيقول للإمام أحمد: انظر يا إمام، كل هؤلاء الخلق كيف سيحاسبهم الله في وقت واحد؟ قال له: كما يرزقهم في وقت واحد. زي ما رزقهم يا أخي. كل دول بيتعشوا، كل دول بيفطروا، كل دول بيتغدوا، كل دول بيتعشوا، كلهم بيشربوا مية، كلهم بيتنفسوا هواء. واللي بيدبر كل ده هو ربنا عز وجل. الواحد فينا لو بيجري على عيل ولا عيلين وشايل همهم، أمال بقى ولله المثل الأعلى. خالق السماوات والأرض، رزاق السماوات والأرض، اللي خلق الكون ده كله وجعله مطوي برحمته وبقدرته. ربنا بيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العجيب إن إحنا بنصلي ومش ضمنين إن ربنا يتقبل صلاتنا، إنما بنعمل اللي علينا ونصلي. بنيجي في الرزق وبنخاف، بنيجي في سداد الدين وبنخاف. يا أخي ما تخافش، مو سداد الدين ده طالما في أمر مشروع، بس اوعى يكون الدين في امر غير مش غير مشروع. يعني واحد يستلف علشان امور طرفيه، لا ما تستلفش عشان امور طرفيه، لانه الدين زي ما قلت لك ظلم بالنهار وهم بالليل. وربنا يريد المؤمن يكون عزيز النفس. فعلى العموم لو كان دينك في دواء او في غذاء او في كساء او في
1: ايواء، يعني حد
0: يسكن ولا يعيش ولا يتستر ولا،
1: هذا الكلام امر مقبول جدا جدا جدا، بس استعين بالله.
0: على فكرة الدعاء دوت للناس اللي ناوية تسد. أصل في ناس النهاردة تستلف إنما مش ناوية تسد، ومش ناوية توريك وشها بعد ما تستلف. في ناس كده ربنا يهديهم، لكن اللي ناوي يسد
1: يستعين بالله على السداد.
0: تعال بقى معايا للدعاء التاني، بس هقوله
1: لحبايبنا وأصدقائنا. خد بالك أنت بقى معايا من الدعاء اللي جاي ده. الدعاء إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا من كل الأساليب ومن كل الأشياء ومن كل الوسائل اللي بتصيب الإنسان بالإحباط. يقول: أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من الدين وقهر الرجال. ده كلام مهم جدا. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل. الإنسان المحبط، في واحد محبط تلقاه قاعد كده ولا بيتحرك ولا بيعمل ولا بيحاول ولا بيشتغل
0: ولا ناوي يعمل ده، وعمال طول الوقت
1: انا حغرق انا حضيع انا دوت، عمره ما هيواجه مشاكله وعمره ما هيقف على رجليه.
0: لابد انك تعرف ان ربنا بيقول: انا عند ظن عبدي بي. انت ظنك بربنا ايه؟ انه هيسد دينك ولا لا؟
1: انه هيسد عنك ولا لا؟ انه هيساعدك ولا لا؟ عرفت بقى غلبة الدين وقهر الرجال. يعني ايه غلبة الدين؟ ان الديون تكتر على الانسان وما عرفش يسد. وقهر الرجال ان واحد يتحكم في واحد، ان واحد يصيب التاني بالقهر. مش انت بتقرا سوره الضحى وربنا بيقول: فاما اليتيم فلا ايه تقهر، واما السائله فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. يبقى شفت الدعاء اهو: اعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن، الهم اللي هو الشيء المستقر في القلب، الحزن انك تزعل من اي حاجه، واعوذ بك من العجز والكسل. شوف التناغم في الحديث، كانه قطعه موسيقيه. الدعاء كانه قطعه معزوفه: الهم والحزن، العجز والكسل،
0: واعوذ بك من غلبة الدين، واعوذ بك من الجبن والبخل،
1: واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. معاني عظيمة جدا. اخر
0: شابتر او اخر جزء في الدعاء جميل قوي،
1: لو بصيت في الجزء الأخير من الدعاء هتلقى حاجة في منتهى الإعجاز الكريم في الدعاء، يقول لك إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. كلها أمور غيبيات أهي، عذاب القبر، ومن أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يعني أي اختبار صعب وأنت عايش، وأي اختبار صعب بتتعرض له في سؤالك في القبر، وأعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. أجمل حاجة ممكن تسمعها في الدعاء. عارف المأثم يعني إيه؟ يعني أي حاجة تجرك إلى الإثم. المغرم أي حاجة تسبب لك تلفيات وخسائر. عشان كده أنا دايما أقول للناس، أنتوا عارفين يا جماعة يعني الرزق زي ربنا يبارك في الرزق، إنك ممكن يكون مرتبك بسيط إنما الحمد لله ما بتتحوكش لعمل عملية جراحية، ما بتتحوكش لدفع مخالفة، ما بتتحوكش إنك تدفع كفالة في محكمة، ما بتتحوكش إنك تعوض واحد عن تلفيات سببتها له. كل ده اسمه إيه؟ كل ده اسمه المغرم. يعني حاجات بتسبب غرامات، يبقى حاجة تسبب اسم، حاجة تسبب مغرم. أما بقى إنك تستعيذ بالله من الغيبيات بس ما ينفعش، الغيبيات والماديات، وقدم الغيبيات على الماديات. فعلا دعاء جميل إن الواحد يستعيذ من المأثم والمغرم. اللهم أمين، اللهم أمين. تعالوا بقى بعد ما فهمنا الدعاء نأمن بلحظة صفاء، عسى أن تكون ساعة إجابة. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يارب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مروية حب يرويها لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخا له في قرية. خرج رجل من قريته وتوجه إلى قرية ثانية، فأدرج الله عز وجل في مدرجته ملك وهو في الطريق، وهو منتقل في طريق السفر، يعتبر من قرية إلى قرية أو في مشوار طويل من قرية إلى قرية، أدرج في هذا الطريق ملك، والملك جاء على هيئة بشرية، فقال له: أين تريد أن تذهب؟ سؤال مشروع إذا كنت في طريق سريع ولا في طريق سفر، لعلك تجد على حافة الطريق من ينتظر، من يقف عنده حتى يسأل أو حتى يركب. فقال له: أين تريد؟ قال: أريد قرية كذا لزيارة أخي لي. هو الآن مجاوبس عن سؤاله وانت بتروح، لعله يريد أن يذهب معاه في نفس الطريق أو يتعذر. قال: لا، بل أريد أن أذهب إلى هذه القرية، وسبب ذهابي إلى هناك هي الزيارة لأحد الأخوة الذين قد تآخيت معهم. قال هذا الرجل: هل لك، وفي رواية هل عليك، من نعمة تربها؟ يعني عندك مصالح فيما بينك وبينه، في شيء يعني تريد أن تتمه من المصالح سواء لك أو عليك؟ قال هذا الرجل: لا، إلا أني أحبه في الله. سبب خروجي من قريتي وذهابي إلى هذه القرية وسبب زيارتي هي زيارة لله عز وجل، للاطمئنان عليه، للسؤال عنه، للجلوس معه، للمؤانسة في جلسته، لأخذ الخير منه، نتبادل أطراف الحديث والسؤال ثم أرجع. فقط ليست لي مصلحة، لا مصلحة دنيوية ولا مصلحة أخرى، وليس العرف الذي بيني وبينه لجمال ولا لمال ولا لحسب ونسب ولا لأي مصلحة من المصالح، إنما أحببته في الله عز وجل. أي معناه أن هذا الرجل الذي أريد أن أزوره هو من أهل الطاعة، هو من أهل الخير، هو من أهل الدين، وأنه يقوم في حياته بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فأنا أحببته لأنه فيما يظهر أنه من أولياء الله عز وجل، ومن الطائعين الصالحين، ومن المحسنين المتقين. وكما نعرف أن من كانت هذه صفته فإن من القربات التي تتقرب بها إلى الله عز وجل هو أن تتعرف على أمثال هؤلاء، وأن تحبهم في جلال الله عز وجل وفي روح الله وروحه. قال هذا الملك الذي على هيئة البشرية، قال: فإني رسول الله إليك. أنا ملك من الملائكة، لست من البشر، وقد أرسلني الله عز وجل، وهو من فوق عرشه جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، أرسلني لكي أقول لك إن الله قد أحبك لحبك لأخيك. هنيئا للمتحابين في جلال الله، هنيئا لمن كانت زيارته لله عز وجل وكانت أخوته لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أعد فضائل وفضائل كثيرة لأولئك الذين تحابوا في الله وفي روح الله وروح الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بهذه النعمة، أن نحب لله وأن نتقرب إليه بحبنا للطائعين والمسلمين والمؤمنين من عباد الله. ونلقاكم بإذن الله على الخير مع مروية حب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو مفهوم كيف تعبد رب العالمين على مراده وكما يحب. عن أبي هريرة يقول: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. ثم قيل له: فلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار، يعني لبن قديم كده دل عندها فبتطلعه. ثم قيل له: فلانة تصلي المكتوبة، يعني الفرائض بس، وتتصدق بأثوار. أثوار يعني لبن قديم دل عندها، ده اللي تقدر تتصدق به، وتتصدق بأثوار، لكنها لا تؤذي أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل الجنة. كنز من أعظم كنوز فهم يعني إيه إنسان قريب لربنا. بصوا يا جماعة، وجودك في الدنيا هنا للتخلق بأخلاق الله، ودي خلاصة دعوات الأنبياء، صناعة عبد رباني متخلق بأخلاق الله، أخلاق الجمال. ربنا سبحانه وتعالى عنده أخلاق جمال وأخلاق جلال. أخلاق الجمال زي العفو، الرحيم، اللطيف، الجميل، وهذه الأخلاق ربنا يحب يشوفها فيك على قد ما تقدر، بيسموها على قدرك البشري، يحب يشوفك عفو ورحيم ولطيف وجميل. وربنا عنده أخلاق جلال زي القوي، العزيز، العظيم، المتكبر، ودي ربنا سبحانه وتعالى يحب يشوفك متعلق بيها وتدعو بيها وتلجأ إلى الله عز وجل بأسماء جلاله. إذن أنت متخلق بأخلاق الجمال ومتعلق بأخلاق الجلال. طب الإنسان المؤذي ده متخلق بإيه؟ ربنا ما بيأذيش حد، وأي ابتلاء ربنا بيبتلي بيه أي إنسان بيبقى فيه وراه خير كتير، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن الإنسان المؤذي متخلق بأخلاق الشيطان، لم ينتفع بالإيمان، كان مؤمن في الظاهر لكنه مؤذي اللي حواليه، يبقى لم ينتفع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده النبي إجابته كانت واضحة دون تردد: إنسان أو إنسانة كثير الصلاة كثير الصيام مؤذي، قال: لا خير فيها، هي في النار. وإنسان أو إنسانة بيصلي الفرائض ويصوم الفريضة لكنه إنسان نافع وبيساعد، قال: هو في الجنة، اعمل حسابك. ده الفهم الصحيح للتدين، والفهم الصحيح للقرب من الله، والفهم الصحيح للسير على سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اعبد ربك بينك وبين ربك على قد ما تقدر، أقل حاجة الفرائض، لو تقدر تزود يبقى ربنا يتقبل. لكن المهم جدا اللي لازم كلنا نعرفه: الإنسان المؤذي لا خير فيه. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويبصرنا بالتدين الحقيقي، ومحدش فينا يكون مؤذي حتى يصير قريب من سيدنا محمد لو كان إنسان نافع، لأن سيدنا محمد هو أنفع الخلق للخلق. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيب المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميزه.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لسه بتقولوا عني انا مواعيد ضاربة؟ والله يا تايسون انت مواعيدك اثرته بالمرة. ايه موعدك قبل ساعتين تيجي، هل جيت جيت انت؟
1: بس يا قرن غلص، ما دامو جاب الاشي غلص يعني الواحد عذره معاه ولا اجريك يا تايسون؟
2: انتوا قاعدين كل واحد بيفتي من شقه ومش عارفين ايش صار معايا.
0: ايش صار معاك يعني؟ بدك تقول لي زحمه في الشارع؟
2: لا مش زحمه يا قرن افندي، لما جيت اخذ الشقفه من ابو الذكر سمعنا صوت الازعاجات تبعت الشرطه، فكرناهم مكافحه وجايين يكبسوا علينا، رحت لنا رميت الشقفه برا الورشه.
1: طيب والمكافحه خشيت اخذتكم وحققت معاكم وجبت اسامينا يجي للزهر؟
2: ما احنا كنا مفكرين انه هذه مكافحه، طلعت سياره شرطه ماشيه على الخط.
0: طيب والشقفه هذه اللي انت جبتها من وين جبتها ما دامك رامي هذيك الشقفه؟
2: ما انا يا قرين رحت لفيت ورا الورشه ودورت عليها لما نزهقت لما لقيتها.
1: طيب خلص يعني بدنا نضيع الوقت، يلا مين بده يلف؟
2: انا بفتفت والقرن بلف.
0: وابو العدام ايش بده يعمل؟
1: انا بشرب وبطلع من مناخيري.

0: يا هبة.
1: أيوة يا نهيل.
0: حطيتي ملح على الطبيخ؟
1: آه حطيت.
0: طيب بدي أدوقه. الله يملحك بين يا بعيدة.
1: ليش؟ إيش في؟
0: والكب المرتبان كله على الطبيخ. تعالي دوقي شوفي حالك بتقدري تاكليه هيك؟
1: والله يا دوب حطيت بيدي زي ما كل مرة بنحط.
0: الله يخزيكي ما أكذبك، ولك أنت معجونة بالكذب. أنت بتحطي زي ما كل مرة بنحط؟
1: عادي زي ما كل مرة بنحط.
0: انقلعي عن وجهي، انقلعي. ايش بدي اعمل في الطبيخ هالقيت؟ بدي اكبه واطبخ من اول وجديد.
1: والله حطيت ملح زي ما انت بتحطي.
0: ما اطول لسانك، خلص اسكتي اطلعي برا.
2: هاي ام الديب.
0: ايوه يا زكر.
2: وين جوزك؟ مروحش؟
0: لسه والله.
2: ولا وائل؟
0: لسه ما حدش روح.

0: ومالك انت مروح من الورشة؟
1: فيش شغل يا نهيل.
0: يلا الله برزق.
1: ايش شامي مريح الطبيخ، وقتاش بدكو تحطوا تتغدوا؟
0: اليوم فيش غدا يا زكر، فيش.
1: ليش؟ ايش الدعوة؟ صيام؟
0: اسأل بنت عمك هبة.
1: وليش اسألها؟ مش انت المسؤولة في الدار؟
0: اي بس انت اسألها، قولها ليش فيش طبيخ اليوم.
1: وينك يا هبة؟ يا هبة.
2: ايوة يا زكر.
1: ايش الدعوة؟ ليش بدناش نتغدى اليوم؟
2: نهيل قالت لي حطي معلقة ملح على الطبيخ، وانا حطيت معلقة، لما اجت تدوقه لقته مالح كتير.
1: ما هم الشياطين لما انت حطيتي اجوا بعديك حطوا 10 معالق. ولك يا بنت الناس، هو انت بتكيش تسلك معانا؟
2: هو انتو مالكو عليا؟ انا ايش عملت؟
1: ايوه تمسكن، يقول ولاد عمي ظلميني، ولاد عمي بضربوني. ايوه صيح كمان. انت عايشة في الدار زيك زي اي واحد فينا، وبتفكري حالك صغيرة، لحتى الان مش عارف الطبيخ تطبخيه.
2: عادي طلع الطبيخ مالح، كل النسوان بيغلطوا.
0: كود بتعدي حالك من النسوان انت، ولك انت بدك 100 سنة لتصيري ست بيت.
1: طيب علميها يا نهيل، علميها. يعني هي بدها تضل قاعدة للأكل والشرب في الدار؟
0: ما هو المثل بقول علم في المتبلم بصبح ناسي، هي هادي بتتعلم مخها حجر.
2: خلص مدام مش عاجبكو شغلي وطبيخي، ما حدش يحكي لي يعملي حاجها.
0: شايف كبرت منافسها، شايف؟
1: احترمي مرة ابن عمك، ولا مش بكفي قاعدة في الدار لا شغلة ولا عملة، بس أكل وشرب.
2: حرام عليكم، حرام عليكم، انتوا الصبح تمسيكوا غلط وبالليل تمسيكوا غلط، حرام عليكم.
0: ايوه عيطي يا اختي عيطي، مسكينه ظلمينك احنا. روحي ولك على غرفتك، روحي امشي.

0: ايش يا ابو حميد؟ بشوفك جايب دفعه سيارات جديده.
1: بصراحه يا نازك في طلب جديد على السيارات الحديثه.
0: طب هو الناس معاها مصاري للحديث؟
1: في مصاري، المحتاج بيشتري يا نازك. ثاني حاجه، في عندك لقيت عن طريق البنك، في عندك بالتقسيط، والامور ماشيه. الدنيا مش زي زمان يا نازك، هلقيت الواحد بقول لك انا بدي اشتري حديث وجديد اريح راسي.
0: والله فعلا يا احمد، فعلا اللي بيشتري حديث بريح راسه.
1: المهم انت طمني، كيف الوضع؟ كيف مصنع النايلون؟ كيف الارض؟
0: والله اخوي تايسون مجنني يا ابو حميد.
1: اي انت شوي شوي عليه، انت ما تضغطش عليه.
0: هو الملك هذا اللي الحالي، هذا الملك اله اله، والولد مش راضي يشيل مسؤوليه بالمره.
1: ما هو انت لازم تعلمه برضه يا نازك، ولازم تفهمه ايش يعني مسؤوليه.
0: يا اخوي هذا روح معلقه مع الشباب اصحابه، بموت على السهر، بموت على الطشات.
1: ماشي انت برضه، بس انت شايله حمل، ما تقولوش روح انت وتطلع، شايله حمل.
0: كيف شايله حمل؟
1: يعني مثلا انت اعطيه وظيفه رسميه في قلب الشركه او في قلب مصنع النايلون مثلا، مش تقوله روح راقب، لا انت مسؤول عن الشغله هذه، بده يداوم 8 ساعات. او في الارض مثلا انت بدك تكون مسؤول عن الشحون اللي بحمل البضاعه وبطلع، او عن المزارعين او عن البرابيش او عن الميه، عشان ما يقدرش يسيب الشغل. هيك بحس بالشغل
0: انا يا ابو حميد. لو بدي اشغل اخوي زي هيك بكملش ساعه على بعضها. اخوي وعارفه فلسنجي
1: يا سيدي انت، بس يعني ايش هو منه؟ المهم انت حسسه انه هذا المال الي والك، قديش انت بتعتني فيه، قديش بتكسب زي زيك، حسسه زيك. ما تحسسوش انه انت الكل في الكل، ما تحسسوش انه كل اسرار الشغل معاك، والمصاري معاك، والشغل معاك، والتصدير والاصدارات والبيع والشراء.
0: والله بحكي له، والله بحكي له، والله جنني.
1: طب اسمع، دقه دقه معاه، بديش تخسره.
0: انت عارف ايش بدي اعمل؟ يوم هيك لما بدنا نقعد مع بعض بدي اجيبه معي وانت تحكي معي، ايش رايك؟
1: مش غلط، وبالذات هو بيحترمني يعني وبحبني.
0: كلمتك بتنزلش الارض عنده، بس بدي اياك تعطيه درس نظيف.
1: خلص ولا يهمك.
0: وكمان بالمره بدي اياه يسيب الشباب اللي معاه، لاني انا بصراحه خايف منهم.
1: هو اذا التهى في الشغل خلاص حيسيب كل الدنيا.
2: اسمع يا ابو الديب، بدك تعمل لي حل لهالمشكله.
3: مالك هدي، الواحد مروح من الشغل تعبان، بده حد يقول له صح بدنك يعطيك العافيه، مش يفوق فيه.
2: حاضر، صح بدنك يعطيك العافيه.
3: ما شاء الله، لا والله قمت بالواجب. اتفضلي قولي ايش القصه، بس اسحك تقولي لي هبه بنت عمك. ها
2: هو في غيرها منكد علينا عيشتنا.
3: ايش سوت هبه؟
2: يا زلمه لحتى الان بتعرفش تحط ملح على الطبيخ. بقولها حطي معلقة، بتجيب المرتبان وبتديره على طنجرة الطبيخ، والله كأنه شغلها كله دقارة.
3: يعني معقول هي هبة بدها تدير المرتبان كله بالعمدن على الطبيخ؟ أكيد جابت المرتبان بدها تكمله ندفع اندلب منها.
2: يو هو أنت بتدافع عنها يا زلمة؟
3: طب هي إيش مصلحتها تدير الملح على الطبيخ وتخرب الطبيخ؟ مش هي بتاكل منه؟
2: ما هي بتقول علي وعلى أعدائي يا رب، بدها تنتقم منا.
3: طب ماشي، إيش بدك إياني أعمل فيها؟ بدك انا اطردها ارميها في الشارع؟ ايش بدهم يقولوا عنا الناس؟
2: اتصل في ابوها، شوفه في اي قلعه، اتصل عليه وقول له تعال شوف بنتك.
3: عيب يا نهيل تحكي عن عمي زي هيك. تاني حاجه، ايش بدها تقول الناس علينا؟ بدهم يقولوا رموا بنت عمهم في الشارع؟
2: طب احكي معاها، احكي لها، قولها، فهمها تعقل.
3: حاضر يا نهيل. اتفضل، ايش في كمان؟
2: ولا حاجه، خلاص سلامتك.
4: ايش الدعوة؟ مالك جمعنا يا ابو الديب؟
3: بدنا نفك من هالمشكلة، بدنا نلاقي لها حل، احنا كل يوم بدنا نقامس في بعض.
5: طب اي مشكلة؟ طب احكي ايش القصة.
3: هبة بنت عمكو.
5: مالها هبة؟
4: قالت لك مرتك عن الطبيخ؟
3: قالت لي.
5: ايش قصة الطبيخ؟
4: ما هو انت اصلا من حزبها انت واقف معاها، عامل حالك مش عارف.
5: ايش من حزبها؟ وكيف انا بدي اعرف وانا لسه جاي من الجامعة؟
3: نهيل بتقول انه هبة بتخرب في الدار بالعامد، يعني بتقولها حطي معلقة ملح على الطبيخ بتروح بتدير المرتبان، بتقولها روحي ضبي غرفة الضيوف بتقعد 10 ساعات في الغرفة، وعد على صابعك كتير مشاكل.
5: يا عمي حرام عليكم، اي والله البنت محترمة وغلبانة، مش بكفي شغالة خدامة في الدار عنا.
4: انت يا وائل اخر واحد تحكي، اللي بسمعك بصدقك وبقول انه احنا مشغلينها خدامة عن جد في البيت.
5: خدامة، هو انتوا بتخلوها تقعد؟ هذا غير الشتم والإهانة من مرت أخويا أبو الديب.
3: إيه ايش خدامه ومش خدامه وشتم مش شتم، زيها زي مرتي بتشتغل في الدار ومرتي بتشتغل اكتر منها. وليكون بدك اياها تحط رجل على رجل في الدار وتقول هاتوا لي اكل وشرب في الدار، كنا هان في الدار سواسيه بنشتغل عشان ناكل.
5: بس انا يا اخوي كذا مره شفت مرتك بتسب عليها وبتشتم عليها.
3: مرتي بتشتمش عليها، مرتي بتحاول تعلمها.
5: يعني لما تقولها الله ينكبك وينكب اليوم اللي جيت فيه هذا تعليم، لما تقولها الدهية تاخدك ونرتاح منك هذا تعليم؟
4: انت حد وقفك محامي إلها؟ انت اصلا مش حامل مسؤولية، لانه انا واخوك اللي بنصرف عليك على الجامعة، لو بتشتغل وبتتعب ما بتقول كلام هذا.
3: اسمع يا ابو الذكر اسمع شوية، احنا اجيت مش في المعايرة، بدنا نلاقي حل.
4: كيف بدنا نلاقي؟
3: نهيل بتقول لي نتصل في ابوها ويجي ياخدها.
4: هو ابوها حد عارف له علوم؟ ومحدش عارف وين.
3: احنا لازم ندور على عنوانه لما نلاقيه ونتصل عليه.
5: كل اللي بتحكوه هاد كلام فاضي، عمي إله طالع هالجيت 10 سنين، ولو إله علوم أو معروف في أي بلد لاتصل زمان.
3: طب وش الحل يا فالح؟
5: الحل إنه إحنا نعملها باحترام، إذا إحنا عملناها باحترام وبتقدير حتزبط شغلها في الدار، وإذا إحنا ضلينا نسب عليها ونشتم عليها مش حتخرب الطبيخ وبس، ما تستبعدش إنه تحرق حالها.
4: أوبا بشوفك أنت بتحكي في التقيل.
5: أنا بحكي المنطق اللي حيصير لو أنتوا ضليتكوا زي هيك.
3: أنا لو بينفع تعيش لحالها لعطيها غرفة في الدار وتعيش لحالها.
4: إيش تعطيها غرفة في الدار؟ مالك يا كبير؟ هو أنت بتفكر الدار هذه لك لحالك؟
3: ما أنا قاعد بقول لك لو بقدر لعطيها وتفصل عنا. إذا أنت حابب تتنازل عن غرفة ومطبخ إلها خلينا نخلص.
4: ولا بتنازل عن صانت واحد، وقرارك كاد تعدوش بالمرة.
3: خلص مدام هيك بدنا نتحملها.
6: يا رجب يعطيك العافية.
7: عافيك الحمد لله. good morning boys.
6: أضلكش تتهبل وتقول لي good morning boys وgood morning teacher. بقول لك يعطيك العافية بتقول الله يعافيك.
7: أما قال الناس هيك محكو. أنا
6: بكرة يا رجب بدها تتجوز، كيف بدها تحكي مع نسايبة؟
7: بكرة الجمعة، بكرة قاعدين ما بس حد بيشتغل.
6: ولك مش قصد بكرة، بكرة قصدي في المستقبل.
7: ما بقولهم عادي زي ما بقولهم هم بقولوا لي.
6: ماشي ماشي. المهم يا رجب
7: مين؟
6: هات الغلة.
7: مين؟
6: الغلة.
7: ما الغلاية محطوط في قلبك شاي من امبارح، وهي الغلاية على التخت محطوطة.
6: يخرب بيت عقلك، ولكن انت عقلك بوكسة مندورة مخمجة؟
7: رميت التخميط كلهيت وحطيتها بمندورة هي كلهيت على الرف.
6: ولك المصاري، المصاري اللي اشتغلت فيهن، المصاري.
7: ما لك انت متقاصح حالك، اشرشك بدك طالع زي حبال الغسيل.
6: ما هني بدي نصير زي حبال الغسيل منك، هات المصاري اللي اشتغلت فيهن.
7: طيب قول لي بدل المصاري، قول لي امسك.
6: اوه مزبطة معك يا رجب، 80 شيكل.
7: ما 80 شيكل، موتت من الشغل، ضليت انظف في المحلات وفي الاسفلتات، ورحت على السوبر ماركت بلبل، ورحت كمان على الجزار ابو حسن، وضليتني انظف واعطاني مصاري وهي انقلها يتم.
6: ايوه يا رجب جدع حبيبي. انت يا رجب، انت يا رجب قوي، انت ميت حصان. ايوه هيك ضلك اشتغل وجيب مصاري عشان اجوزك بدل الوحدة 4.
7: طب اجيت بدك تبني لي دار انت؟
6: منفعش يا رجب حاجتين مع بعض، ضربتين في الراس بتوجع. انا هلقيت يا رجب بجوزك وبزبطك، وبعد 20 سنة 25 سنة بصير زلمة ببني لك احلى بيت.
7: غزك عشان من اكبر.
6: ايوه بتكبر وبصير راجل.
7: ايه ماشي، بس انا ما قلتش من الصبح بدي اشتري شاورما دبل.
6: لا يا رجب اوعى تجيب سيرة الشاورما على لسانك.
7: طب خلاص انت جيبها.
6: قصد الشاورما بتعمل لك مشكلة. هاي اما الناس اللي زبطت لك صحن خبيزة بتشرب وشرب وجنبه ربطة خبز وشوية سلطة وبتكيف عليهم.
7: طيب وانت ايش بتاكل انت؟
6: انا صايم يا رجب، بتقرب لربنا عشان احوش لك قرش على قرش على قرش واجوزك وزبطة.
7: بس مش مبين عليك شيخ، مبين عليك مشلق.
6: ايش بتقول؟
7: خلاص خلاص.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: شروط البيع. الرضا في البيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. أخرجه الترمذي وأبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراه فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. أخرجه البخاري ومسلم.

أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. أخرجه البخاري. ملكية العاقد للمبيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. بيع الفضولي. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة. فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب، فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها. ثم جاء فقال: يا عبد الله، أعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم. أخرجه البخاري ومسلم. عن عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين،

فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه فدعا له بالبركة في بيعه. أخرجه البخاري ومسلم. القدرة على التسليم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال حتى تحمار. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. أخرجه البخاري ومسلم. العلم بالمبيع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. أخرجه البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. أخرجه البخاري ومسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل. أخرجه أحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. ما أرسل الله تعالى الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل إسعاد الناس في الدنيا والآخرة. تكاليف الإسلام ميسرة، فهي لا تستغرق إلا جزءا قليلا من وقت الإنسان في اليوم. ليس في هذه الشريعة الغراء ما يعسر اعتقاده أو يعسر أداؤه والقيام به، لكن الناس بحيادهم عن منهج الله تبارك وتعالى وعدم التزامهم بتعاليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاقوا العسف ولاقوا من أمرهم رهقا. من أراد سعادة الدنيا ففي التدين الحق المعتدل الوسطي سعادة الدنيا، ومن أراد سعادة الآخرة ففي التدين الحق الملتزم الوسطي سعادة الآخرة. دائما هناك نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات، بين ما نأخذه لأنفسنا وبين ما نعطيه لمجتمعاتنا، وينبغي علينا في هذا وذاك أن نقوم بالحق وبالقسط. ويظل الطريق الوسط هو الطريق الأجمل والطريق المنطقي والطريق الأسعد، لكن الناس مجبولون على التطرف وعلى الميل إلى جانب على حساب جانب آخر. ولهذا فإن سلوك طريق الاعتدال يحتاج إلى شيء من الوعي، ويحتاج إلى شيء من الانتباه، ويحتاج إلى شيء من مجاهدة النفس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عتبة الغلام. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال مسلمة: سمعت عن بسة الخواص يقول: كان عتبة الغلام يزورني، فربما بات عندي. قام ذات ليلة فبكى من السحر بكاء شديدا، فلما أصبح قلت له:

يصفون. قال إني ذكرت يوم العرض على الله. شو بده يصير معي هلأ؟ إذا عندك ابن عمره 3 سنين، رحت أنت ويالي تزوره إنسانا مهما جدا بهذا البلد، أنت لأنه عندك علم وعندك فهم بيكون هذه الزيارة لها خصوصية وفي هيبة تهاب هذا الذي تزوره. بس ابنك اللي عمره 3 سنين ما له فهمان شيء، لذلك بتلاقيه ممكن عم يركض بالغرفة جيئة وذهابا، ممكن يوقع الطاولة لأنه لا يفقه ولا يفهم ولا يعرف قيمة من تزور. الأولياء لمعرفتهم بحضرة الله عز وجل فهم يهابون من يوم العرض عليه. وإذا رأيت إنسانا عم بيقول لك إيه ما بدأ، لا تكبر الشغلة، الله غفور رحيم، بكره بيغفر لنا كلياتنا. مرة واحد قال لي أستاذ يعني هلأ أنت مفكر إنه الله عز وجل بيحط عقله بعقلنا؟ استغفر الله العظيم والله المثل الأعلى. هذا دليل بأن الذي يتكلم أو الذي يتصرف التصرف عقله الإيماني عقل طفل عمره سنة، لما سنتين لا يفقه شيئا ولا يعرف أمرا. لذلك قالوا على قدر علم المرء يعظم خوفه، على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. العلماء كلما علت رتبتهم كلما ازداد خوفهم. من أجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. أنا بخاف من الله عز وجل أكثر واحد بينكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بحضرة الله أعلم من كل الخلائق. فعتبة الغلام قال بكى، قال له صاحبه مما بكاؤك؟ قال يا عنبسة إني والله ذكرت يوم العرض على الله ثم مال ليسقط. قال فاحتضنته فجعلت أنظر إلى عينيه تتقلبان قد اشتدت حمرتهما. قال ثم أزبد وجعل يرتفع صوته بالبكاء، فناديته عتبة عتبة حيغمى عليه؟ قال فأجابني بصوت خفي قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين. قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين. كيف أنا بدي صير هيك؟ كيف أنت بدك تصير هيك؟ بدك 3 أشياء تتكرر هذه الأشياء 3 في كثير من المواطن. بدك ذكر، وبدك علم، وبدك صحبة صالحة. إلزموا مجالس الذكر أيها الإخوة، إلزموا مجالس العلم، والزموا صحبة الصالحين يأخذونكم إلى هذا المكان. بس إذا ما في مجالس علم، في مجالس جهل، مجالس كذب، مجالس غيبة، مجالس سخرية، مجالس استهزاء، مجالس لغو، مجالس مضيعة وقت، مجالس شدة، مجالس طاولة، مجالس هزأ، ما في علم، في عكسه، ما في ذكر، في غفلة، في فحش، في نظر إلى المحرمات، وما في صالحين، بالعكس في عونطجية. شو بده يصير؟ بيموت القلب، لذلك يفجأه الموت فيبهت، شو هذا؟ لماذا حدث؟ يرى في العالم الآخر الحقيقة فيندم ولا تساعة مندم. ذلك نصيحة يا شباب يا رجال يا أخواتي أيها الإخوة، إلزموا مجالس العلم والذكر وصحبة الصالحين. قال فأجابني بصوت خفي قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين. قال ثم جعل يحشرج بالبكاء ويقول تراك مولاي تعذب محبيك وأنت الحي الكريم. قال فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني، تراك مولاي تعذب محبيك وأنت الحي الكريم. الله يرزقنا الحب لحضرة الله عز وجل.

ارزقنا الخشية من حضرة الله عز وجل. وقال عتبة الغلام: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. يعني 20 سنة أنا عم صلي بس يعني هيك مكابدة، قهر للنفس، يعني عم صلي وما عم بفهم شيء، بدي فيها صلاة الصبح هيك، عم بجبر حالي جبر، وإلا أنا ماني مستمتع بالصلاة. بدي صلي العشاء وهيك متثاقل إليها، بس أنا مصر على هذا الشيء. مرات واحد أخ بيسأل إنه أنا عم صلي وما عم بخشع، شو ساوي؟ استمر في الصلاة. لأنه الشيطان مرات بيوسوس له، بيقول له أنت عم تصلي ما عم تفهم شيء من الصلاة. إيه بلاها الصلاة. إذا رد على الشيطان بيكون خسر. هذا رجل من الأولياء وعم بيقول أنا 20 سنة كابت الصلاة. أنت كم سنة صلاك عم تكابي؟ لسه في أمام، هو من الأولياء. فالشيطان ربما بيقول لك أخي أنت بدك تجي على قيام ليل، بدك تجي على صلاة تهجد، بدك تجي على الإحياء، شو جاي تساوي؟ أنت أصلا ما عم تفهم شيء من اللي قاعدين، يعني ما يحدث في المجلس. لا، ابقى جالسا وابقى ملتزما وابقى حاضرا معهم، لأنه أنه يوم بيفتح الباب. هلا في واحد يفتح الباب من أول يوم، في واحد 10 أيام، في واحد بعد 50 يوم، واحد بعد سنة، واحد بعد سنتين. هذا رزق يا شباب، هذا رزق يا أيها الإخوة والأخوات. هلا التاجر لما بيفتح محل بيعرف إيمت بده يعني تجيه الصفقة الكبيرة؟ ما بيعرف. بجوز من أول يوم يجي الزبون الكبير، بجوز بعد شهر، بجوز بعد سنة، بجوز بعد 10 سنين، بجوز بعد 20 سنة. بس إذا ظلوا ثابت بإذن الله، بإذن الله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. في أخ تاجر بيحضر معنا، تاجر كبير كبير كبير، فالشباب اللي بيعرفوه بعقلهم الباطن إنه نياله الله يهني، ما شاء الله، الله شو فاتح عليه، ما شاء الله شو بيزي مصاري. وهذا الكلام صح، بس أنا بعرف اللي أستاذ أنا بقيت 30 سنة بنزل على محلي 8 الصبح، أنا بفتح الغلاء وبسكر 8 المساء، ومعي السفرطاس تبعي، أخذ طبختي وأخذ فطوري. اللي 30 سنة من 8 الصبح ل 8 المساء. قلت له ما بتروح تتغدى البيت؟ قال لي لا. بقى انت شفته هلا هو عم بيجمع المصاري، بس ما شفت المقدمات انه 30 سنة. كتر خيره اللي فعل. والله يا ايها الاخوه، اذكر دعاني الى كتب كتاب بنته. هلا انت كم مره بعمرك بدك تكتب كتاب بنتك؟ يعني مره، واذا عندك بنتين معناتها مرتين، واذا 5 بنات يا سيدي 5 مرات. قلت له ايما؟ قال لي الساعة 9. قلت له والله كثير يا ابو فلان، الساعة 9 المساء؟ قال لي ايه، لانه انا بسكر الساعة 8. يا لطيف، يوم كتب كتاب بنته انه انا بسكر 8 بطلع، اما اجهز حالي 9 بيجوا الناس. لكن يلي بيجتهد بنال. بس هلا انت ما بتعرف ايمت الله بيفتح عليك، بعد سنه، لما سنتين، لما 3، لما 5، لما 30، بس انت بدك تبقى على الباب، بيقوم الله بيفتح عليك. ولا اذا واحد فتح محل، اعرف شبابا 3 تشاركوا مع بعضهم بدهم يفتحوا مطعم، بعد 4 أشهر سكروا. قال ما عم يجينا زباين كثير. ايش مين قال لك بعد 4 أشهر يعني بتكفت العمله عليك؟ بدك تضلك ثابت. هلا هادي يا اخوان ويا ايتها الاخوات بامور الدنيا. طيب فامور الاخره شو؟ قال انا صلي عم بحضر 4 أشهر ما صار معي، ما صرت مثل هدول، بس 4 أشهر. هذا من الأولياء ويقول أنا كابدت الصلاة 20 سنة بس بعدين واستمتعت بها 20 سنة. الله لما بيعطيك يدهشك بعطائه، بس عليك أن تثبت، عليك أن تستقيم، عليك أن تري ربك من نفسك خيرا. يا رب إني على الباب لن أفارقه، تعطيني، تمنعني، توسع علي، تضيق علي، أنا باق على بابك. هلأ لما بشوف صدقك هيك فيعطيك شيئا يليق بكرمه. فكان يقول كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وقال عبد الله بن مبشر دعا عتبة الغلام ربه أن يهب له 3 خصال في دار الدنيا:
دعا الله أن يمن عليه بصوت حزين ودمع غزير وغذاء من غير تكلف. قال: فكان إذا قرأ بكى وأبكى، وكانت دموعه جارية دهره، وكان الله تعالى يرزقه غذاءه من دون تكلف. سبق في الدرس الماضي هو كان عنده محل بينزل عليه بيشتغل، بس كان يأتيه رزقه، لا يحتاج يعني أن يسأل الناس شيئا. وقال رجل لعبد الواحد بن زيد: تعلم أحدا يمشي في الطريق مشتغلا بنفسه؟ قال: ما أعرف إلا رجلا واحدا، الساعة يدخل عليكم، فدخل عتبة مشغول بنفسه، ما بيدخل فيما لا يعني، ما بيجي بيقول هذا قصير هذا طويل هذا كتير هذا قليل، يشتغل بنفسه. ختاما قال قدامة بن أيوب وكان من أصحاب عتبة: رأيت عتبة الغلام في المنام، فقلت: ما صنع الله بك؟ يعني بعد موته. قال: يا قدامة، دخلت الجنة بتلك الدعوات المكتوبة في بيتك. قال: فلما أصبحت أتيت إلى بيتي يعني غرفتي، فإذا خط عتبة، لقيت ورقة كاتبة عتبة بنفس خطه مكتوب فيها: يا هادي المضلين، ويا راحم المذنبين، ويا مقيل عثرات العاثرين، ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين، وجعلنا من الأحياء المرزوقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم أوليائه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فطني
1: إنها صوت الحق.
0: ونمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: فغدا نصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
2: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
1: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
2: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
1: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
2: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
1: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
2: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعي إذاعة التوحيد. الذكاء الاصطناعي، ذكاء عبر الأثير. كيف يستخدم الداعية والمربي الذكاء الاصطناعي؟ ترى هل سأل داعية يعتلي المنبر منذ سنوات ويصعد إليه كيف يجهز ويعد خطبة الجمعة؟ هل سأل أحدكم نفسه ما الذي يمكن أن أقدمه لرواد المسجد وأنا يجلس بين يدي الطفل الصغير الكبير المسن المثقف العامي؟ هل سأل أحدكم مرة نفسه أيها الأحبة الكرام كيف يمكن أن يكون خطابي لهؤلاء وكيف تكون مهارات الاتصال بيني وبينهم؟ هل كل من يعتلي المنبر أو يجلس ليقدم درس قادر على أن يقنع الآخرين، أم أن هناك فجوة فيما بين العالم أو الداعية وبين من يستمع إليه؟ ما يقال عن الدعاء يقال عن المعلمين، فالمعلم داعية والداعية معلم، وكلاهما يحقق الهدف الذي وجد من أجله والذي كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، أنك تخاطب الناس على قدر عقولهم. وبالتالي أحبائي، أتى الـ AI لكي يبسط المعلومة. الذكاء الاصطناعي بكل تطبيقاته ما أتى إلا ليحقق عملية التعلم، وبالتالي قد أعلم، ولكن عندما تسأل المتعلم هل تعلمت يقول لك لا. لماذا تحب المعلم فلان أو المعلمة فلان؟ يقول لك لأنه ذكي مبتسم يشرح لي بسهولة. طب لماذا تكره المعلم فلان أو المعلمة؟ يقول لك لأنه دائما متجهم، صعب، يعاقبني بغلظة ويتعامل معي أو يتجاهلني ولا يسألني داخل الصف. وهنا أحبائي رسالتي إلى المعلمين وإلى الدعاء، عليك أن تتعامل مع الفئة اللي بين إيد حضرتك وتعرف أنماط تعلمها. هناك البصري الذي يحب أن يرى المعلومة، هناك السمعي الذي يحب أن يسمع ويتعلم من خلال الاستماع، هناك الحركي الذي لن يتعلم إلا إذا ما استدعيته وقام وتحرك. وبالتالي هذا من سنن الله، داخل البيت وخارج البيت لابد للأب والأم أن يراعوا طبيعة وأنماط تعلم أبنائهم، لابد لمعلمة الروضة أن تراعي ذلك، ولابد للإمام والداعية ومحفظ القرآن في حلقات التحفيظ أن يراعي أن هناك من يتملكه الشعور الحركي في عملية التعلم فيتحرك، وهناك من يريد أن يستمع فيميل إلى التعلم بالاستماع، وهناك من يميل إلى الجانب البصري، فلا بد أن أعد عروض تقديمية جميلة رائعة تلفت انتباه هؤلاء المتعلمين. رسالتي إليك أيتها الأم وأيها الأب، عليك أن تراعي ذلك مع أبنائك. إلى الدعاء، عليكم دائما أن تنظروا بمنظور المعلم الفاهم الواعي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة فيقول الجميع كأننا ننظر إليه وهو يتحدث، كأنه ينظر إلى كل واحد منا. هذه شمولية الطرح والنية الصادقة من المعلم إلى المتعلمين. أيها الأحبة الكرام، من المهم جدا أن نعي أن الذكاء الاصطناعي أداة وليست مفتي يستخدم في التحضير والبحث، لكن الفقه والفتوى والدعوة تحتاج عالما ربانيا. لابد من التحقق من الآيات والأحاديث قبل استخدامها وقبل عرضها، لأن الذكاء الاصطناعي قد يخطئ أو يختلق. تلك الرسالة الهامة التي أختم بها تلك الحلقة أحبائي. لا نسلم بما يأتي بين أيدينا، ولا بد أن نراجع. يعني إذن رسالتي أيها الداعية أيها المعلم، إذا ما استخدمت أي تطبيق ChatGPT أو جيميناي أو كوين أو ديبسيك أو غيرها من التطبيقات وأتت إليك المعلومة، عليك أن تراجع، عليك أن تعدل، عليك أن تكون حذر جدا. لماذا؟ لأنه عندما وجدت قاعدة البيانات، وجدت تلك القاعدة، وجدت باللغة الإنجليزية أولا، ولم يكن هناك اهتمام باللغة العربية. ثم مرت سنوات من 21 إلى 23 بدأوا يهتموا بوضع التراث وغيره في السياق، وبدأت تتحسن نسبيا، ولكن هذا لا يمنع أنه يخطئ، وعندما يخطئ لابد وأن تراجعه. فأنت المسؤول وأنت الذي يقود، ومن صنع الذكاء الاصطناعي هو الإنسان، فلا يجب أن تجعله هو دليلك، وإنما أنت المتحكم به. نلتقي بكم دوما على خير، دمتم في أمان الله، نستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. دكتور صلاح عبد السميع.
1: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
2: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
1: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
2: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
1: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
2: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
1: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
2: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أزرار القميص، أنا متأكد أنه الأغلب عم بيسأل طب شو علاقة هذا بتربية الأبناء؟ يا جماعة والله أعظم من أعظم الأمثلة اللي سمعتها بحياتي وتشبيه حقيقة التربية وأثر سلوكنا على سلوك أبنائنا مثل أزرار القميص. أحكي لكم إياه وتذكروا لأنه غريب عجيب عن جد رح يأثر فيكم، رح ينزرع لأنه صادق وغريب بنفس الوقت. تخيلي حالك، بحكي الآن مع الزوجات، صحيتي الصبح لقيتي زوجك بيطلع على الشغل ومزرر قميصه بطريقة خاطئة، عوج زرار قميصه، تلقائيا حتقولي له زرر زرار قميصك صح. تلقائيا هو راح يتفرج على المرايي عشان يتأكد على انه زرار قميصه صح، وهذا غالبا بيصير. طيب رحتي انت رجعتي على زوجك لقيتي مد ايديه على المراي عم بيظبط بأزرار قميصه اللي شايفها بالمراي عشان يظبطها، شو هتحكي له؟ هتحكي له ما الموضوع، شو مالك، ايش في خير ان شاء الله، لانه هذا سلوك غير صحيح بالنسبه اليك وبالنسبه له، غير مقبول. مستحيل حدا يصلح ازرار قميصه الغلط من خلال تصليحه على المراي، والله لو حاول ألف سنه ما حيظبطه، لانه المراي هي انعكاس للحقيقه اللي هي ازرار قميصه. البعض لقطها او الاغلب لقطها، هذا تماما علم السلوك الانساني. سلوك ابنائنا هو مراه تعكس تماما سلوكنا، فاذا شاهدنا خلل بسلوك أبنائنا، إذا شاهدنا مشاكل بسلوك أبنائنا، إذا شاهدنا اضطراب بسلوك أبنائنا سواء كانوا أطفال أو يافعين أو يافعات، فهو بسببنا. يا إما إلى شكلين هذا الانعكاس، يا إما تقليد مباشر لسلوك أنا عم بقوم فيه، مثلا لا سمح الله لا قدر الله ابني يكذب، هو انعكاس ربما لكذب عند الوالدين أو أحدهم، احكي له سيبك بابا نايم ما بدي أرد على التليفون، فهو تعلم، هو عم بيعكس الصورة اللي شاهدها منك. أو خوف من سلوك أو ردة فعل أهل رح تكون شديدة على الأبناء. ابني نفس المثال بكذب، لأنه إذا أنا حكيت بابا عرف أني أنا كسرت الكاسة رح يصرخ ويضرب، فهو انعكاس، هو سلوك الكذب يا أما انعكاس مباشر لسلوكي أنا كأب، أو انعكاس لأثر أو خوف ابني من سلوكي. الموضوع سهل جدا، الموضوع حتقولي له يا زلمة شو بتعمل، كيف أنت مد إيديك على المراي بتزبط، أنت زبط قميصك فورا المراي راح تتعدل، راح تشوف انعكاس إزرارك على المراي. نفس الشيء أولادنا، لا تقرب عليهم خاصة من المراحل المبكرة من عمرهم، أنا عم بالذات عم بحكي من 10 سنوات ودون وأصغر، سريع تبدل سلوكهم. إذا أنا عدلت سلوكي بدي أقيم، أنا قيمت أولادي في عنده سلوك غلط أو سلوك غير مرغوب فيه وفي شد وفي تكرار بسلوكه غير مرغوب، قبل ما ألومه بدي ألوم حالي وأدور وين الزر اللي في قميصي غلط عشان أعدله، وأعرف بالتالي راح يكون في انعكاس حقيقي على سلوك أولادي. فعن جد أنا قيمت سلوك أولادي من حيث المرغوب فيه أو غير مرغوب، لكن تعديله بيبدأ من عندي أنا الأب أو أنا الأم. إذا أنا كنت عصبي أو عصبية بعرف أنه راح يكون عندي مشاكل، تأخر دراسي، عصبية عند أولادي، ضعف نوم، قلق دراسي إلى آخره. إذا أنا كنت لا سمح الله بضرب أبنائي بعاقبهم بشدة وبعنف، أنا بعرف أنه أبنائي راح يكونوا برضو عنيفين بالمدارس ومشكلجية بالمدارس وإلى آخره. هذا كله انعكاس حقيقي لي ما أقوم به أنا مع أبنائي. إذا بدنا جيل مميز وإذا بدنا جيل جديد قادر، بدي أكون واعي بإني أنتبه لهذا الموضوع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد. مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سيدي، الآية اليوم هي يوضحها مثل من أمثالكم. الآية من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كيف لهذا المخلوق الضعيف أن يرجو لقاء الخالق العظيم القوي جل جلاله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لو أخذنا مثال من الجيش، بل في جيوش الأرض كلها، في مراتب، في مجند، في جندي، في عريف، في مساعد إلى آخره، ملازم، نقيب، أعلى شيء فريق. هل يستطيع مجند في جيش أن يفتح باب الفريق، قائد الجيش يدخل بلا استئذان؟
0: يكاد يكون مستحيل.
1: هذا مستحيل في كل جيوش العالم، في نظام، لأنه إلا في حالة واحدة، ابن هذا الفريق يسبح في مسبح فغرق، فهذا الجندي ألقى بنفسه في البحر وأنقذه. هذا الجندي الذي قدم لهذا الفريق خدمة لا تقدر بثمن، يستطيع أن يدخل عليه بلا استئذان. فمن كان يرجو لقاء ربه، من أنت؟ أنت لا شيء، خالق الأكوان، خالق الأرض والسماء، الذات الكاملة، كمال مطلق، خالق الكون. أنت كمؤمن بعمل صالح تستطيع أن تقبل عليه، أن تدعوه في الليل، أن ترجوه، أن تسأله، أن تستعيذ به، أن تحتمي به، أن يكون الإله معك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لكن هناك معيتان، معية عامة كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه فقط، هو مع الكافر، مع الظالم،
0: يعلم
1: مع
0: ما يصنع.
1: نعم، لكن المعية الخاصة مهمة جدا: إن الله مع المؤمنين، معهم بالحفظ، معهم بالنصر، معهم بالتوكيل، معهم بالتوفيق. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ خالق الكون معك، هل تخاف أحدا؟
0: معاذ الله.
1: يعني إذا واحد فرضا ابن قائد الجيش، هل يجرؤ إنسان بكل هالجيش أي يضربه؟
0: مستحيل.
1: تقريبا التقريب. فإذا كنت مع الله كان الله معك، هي المعية الخاصة. إن الله مع المؤمنين، معهم بالنصر وبالتأييد وبالحفظ وبالتوفيق.
0: نعم، إذن سيدي، ثمن لقاء الله أن تخدم له عباده
1: أبدا. وعندئذ عند الله لا يضيع شيء، مهما كان العمل بسيطا لا يضيع، هو الخالق. العمل الصالح يعني هو أولا صالح لأنه يصلح للعرض على الله، ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا وافق السنة. هذا العمل الصالح هو الرسالة إلى الله، هو الوسيلة إلى الله. فمن كان يرجو لقاء ربه، اخدم يتيم، أطعم مسكين، ارعى أرملة، اعتني بالأيتام، قدم مساعدة لجمعية خيرية، أنقذ إنسان من ورطة كبيرة جدا. والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، بل إن علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح. والدليل القوي: الإنسان إذا شرف الموت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، مو لعلي أنهي البناء، لعلي أعمل صالحا، لأن العمل الصالح علة وجود الإنسان في الأرض. وسمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله،

0: وصواب الموافقة السنة.
1: نعم سيدي، لو نعود إلى في الوقت المتبقي إلى الآية، قل إنما أنا بشر، لماذا كان سيد الخلق بشرا؟
0: لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، يشتهي كما نشتهي، ويخاف كما نخاف، ويرجو كما نرجو. لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، لأنه انتصر على بشريته
1: صلى الله عليه وسلم،
0: بينما الفساق والفجار انهزموا أمام بشريته.
1: قل إنما أنا بشر مثلكم، وفي الحديث في صحيح مسلم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، لكن قال بشر مثلكم يوحى إلي. هذه
0: هو بشر كالبشر تماما، إلا أن الله ميزه بالوحي، فالوحي كلام خالق الأكوان، يعني هو دعوته كمال مطلق. الإنسان إذا فكر، درس، نال دكتوراه، يعني في العام الأغلب يصيب ويخطئ، الخطأ وارد، إلا أن الوحي من المطلق، فما كان مدام الوحي من المطلق مطلق في كماله، لا يمكن أن تجد في كتاب الله ولا في ما صح عن رسول الله خطأ مطلقا. أنت مع منهج صحيح قويم ما في عليه خلاف أبدا، لذلك مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح.
1: نعم، إذن سيدي هي الحالة بشر مثلكم يوحى إليه، لأن هناك اليوم دعوات لوصف النبي صلى الله عليه وسلم قائد مصلح عبقري،
0: هذا لا يجوز إطلاقا. جميع الصفات التي يوصف بها المتفوقون العباقرة
1: ليست القادة المطلب،
0: لا، هو نبي معه وحي السماء، معه تعليمات الصانع، معه منهج الله عز وجل، في فرق نوعي، مو فرق بالدرجات، فرق نوعي. هذا معه وحي السماء، أما ما سواه معه ثقافة الأرض. ثقافة الأرض هي عبارة عن علم وفلسفة وفن. العلم ما هو كائن، والفلسفة ما يجب أن يكون، والفن ما هو ممتع. فالوحي من نوع آخر، الوحي من السماء، من المطلق، من خالق الأكوان، الوحي من المصمم، من الخبير، من العليم، من الرحيم، أسماء الله كلها حسنى، هذا الوحي من نوع آخر. فأي أكبر خطأ أن نقارب بين وحي السماء وبين قوانين الأرض، في فرق كبير. القانون يصنعه إنسان، يصنعه بعقله الباطن لمصلحته
1: وما ينطق عن الهوى
0: دائما وأبدا. القوانين تلبي مصالح واضعها،
1: نعم،
0: وقد تنسى مصالح الآخرين. أما خالق الأكوان، الخلق كلهم عياله، فوحي السماء بينصف الحاكم من المحكوم، والمحكوم من الحاكم، والقوي من الضعيف، والضعيف من القوي، والغني من الفقير، والفقير من الغني. خالق الأكوان جميعا عباده. أما النبي الكريم لعظمة نبوته ذاق القوة والضعف، والغنى والفقر، والشهرة والتعتيم، هو في الحالين كان كاملا، فهو قدوة للفقراء والأغنياء معا، وللأقوياء والضعفاء، وللأصحاء والمرضى. أذاقه الله من كل شيء طرفيه الحدين، فهو قدوة لنا.
1: نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
0: يعني التوحيد نهاية العلم، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. دقيق. وما أرسلنا من رسول، أي من لاستغراق أفراد النوع، أي رسول إلا نوحي إليه، نقطتين. ما سيأتي بعد النقطتين ملخص دعوة الأنبياء جميعا، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. علماء ماذا قالوا؟ نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل العبادة. أنت بين فكر تؤمن به وبين حركة تقوم بها. الفكر توحيد والحركة عبادة، فإذا وحدت الله وعبدته حققت الهدف من وجودك.
1: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي. نعم. وأحسن إليكم إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شاكرا لفضيلة شيخنا ما تفضل به من هذه الكلمات والأمثال الطيبة. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على شفا جرف هار، هذا البرنامج بعنوانه الذي يوحي بالخطر، نتحدث فيه عن الكبائر، نفصل باختصار ونشرح وندلل إلى بعض التفاصيل. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أبواب النار، وقبلها عن أبواب الجنة، واليوم ننطلق في الحديث عن الكبيرة الأولى، بل الكبيرة الأخطر، الشرك بالله، الشرك الأكبر والنفاق، والشرك الأصغر أي الرياء بأقبح صوره، حيث يعتقد الإنسان بأن مخلوقا ما، إنسانا كان أو جنا أو دولة أو جهة أو أي سبب كان، يستطيع أن يضره أو أن ينفعه أو يرزقه، فيعلق قلبه به ويثق به أكثر مما يثق بالله تعالى، والعياذ بالله. يقول الله سبحانه في كتابه العزيز: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومن النفاق أن يعبد الإنسان الله على حرف، فإن أصابه خير فرح بالله واستمر بطاعته، وإن أصابه شر غضب من قضاء الله وتوقف عن طاعته. ومن أوجه النفاق أيضا أن يظهر المرء بين الناس بمظهر المحب للدين ولله ولرسوله ثم يبطن غير ذلك. أما الحديث عن الرياء فينطلق من كونه صفة ذميمة خبيثة، حيث يعمل أحدهم لكي يرى الناس أو يسمعوا ما فعل من خير أو ما شابه، كمن يتبرع لكي يعلم الناس بذلك، فإن ظن أن الناس لن يعلموا بما فعل من أوجه الخير امتنع عن فعله، سواء كان صلاة أو تبرعات أو حجا أو بناء مسجد. هو يرجو النفع من الناس بالجاه أو بالتعظيم أو بالسمعة، ولا يرجو ذلك من الله سبحانه، لذلك هناك خلل كبير في إيمانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذب، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذب، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارٍ
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم. إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله. وشرط المحبة أن تكون لله وفي الله، لا تكدرها المصالح الشخصية ولا تنغصها المطامع الدنيوية. فالمحبة في الله هي المحبة الدائمة الباقية إلى يوم الدين، فإن كل محبة تنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كانت من أجل الله وفي طاعته. قصة حديث اليوم توضح فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد وسبب لدخول الجنة. بطل قصتنا اليوم هو رجل صالح جاءه صاحبه أثناء عمله في الحقل، فجلس بجواره للراحة بعض الوقت وتبادل الحديث.
2: اجلس للراحة قليلا يا أخي، فالحر شديد والعمل مرهق.
3: إنني بالفعل أحتاج لبعض الراحة، وأحتاج للحديث معك في أمر يا صاحبي.
2: خيرا إن شاء الله.
3: نعم هو خير، وكل الخير إن شاء الله، لا تنشغل. هل تتذكر صاحبنا الذي يسكن القرية الغربية التي فوق التل؟
2: نعم بالطبع أتذكره جيدا. هل حدث له مكروه؟
3: معاذ الله، أنا أريد أن أذهب لزيارته والاطمئنان على أحواله، ولقد نويت أن أتوجه إليه غدا في الصباح الباكر.
2: نعم يا أخي، ولكنه يسكن على طرف الصحراء الغربي، وأنت لا تملك حتى دابة تعينك على الطريق.
3: المعين هو الله يا أخي.
2: ونعم بالله. هل استعددت جيدا لرحلتك هذه يا أخي؟ فالطريق طويل ووعر.
3: لقد عزمت وتوكلت على الله يا أخي، فلا تقلق.
2: اعذرني يا أخي، ولكن هل هناك ضرورة لزيارتك هذه التي قد تعرضك للمخاطر لا قدر الله؟
3: ليس بعد زيارة أخ لي أحبه في الله ضرورة.
2: هل لك عنده حاجة؟ هل هو مدين لك ببعض المال؟
3: أما المال فلا والله، وأما الحاجة فنعم.
2: وما هي حاجتك؟ أخبرني، قد أساعدك ولا تضطر لهذه الرحلة.
3: أحتاج لأن أبذل في سبيل رؤيته وأن أطمئن عليه دون مسألة أو حاجة، ولكن لوجه الله تعالى الذي أحببته فيه.
2: عجبت لك يا أخي، ولا أملك إلا الدعاء لك بأن تصل سالما وتعود غانما.
3: غنيمتي أني سألقى الله عند أخي الذي سأزوره محبة في الله عز وجل، هكذا وعدنا الله تعالى. أستودعك الله.
2: تصحبك السلامة.
1: إن فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد، وفيها فوائد جمة، فهي تؤلف القلوب وتزيد الإيمان وتفرح النفس، وفيها التناصح والتعاون على الخير، عودة إلى صاحبنا الصالح ورحلته الشاقة إلى صاحبه، فقد عانى الرجل الكثير خلال رحلته التي ما أخرجه إليها إلا حبه لصاحبه الخالص لوجه الله. وأثناء سيره منهكا استوقفه ملك في صورة رجل ودار بينهما حديث.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ماذا أتى بك إلى هذا الطريق الوعر في هذه الساعة المتأخرة؟
3: إني خرجت لزيارة أخ لي في القرية التي فوق التل.
4: إنها رحلة شاقة وأنت تسير على قدميك، لابد أن لك حاجة عاجلة إلى ذلك، ربما مال أو أنه يدين لك بنعمة.
3: لا هذا ولا ذاك، والله ما أخرجني إلا أنني أحببته في الله.
4: بارك الله فيك أيها الرجل الصالح، إنما أنا رسول من الله إليك لأبلغك أن الله عز وجل أحبك كما أحببت فيه.
1: فلما أتى الملك قال له: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله والفوز بجنته، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر. والمحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها نظر العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. الإمام عبد الله بن المبارك يقول لك ما قسم ظهور الرجال إلا الدين. الدين ده فعلا ذل بالنهار وهم بالليل، ذل بالنهار وهم بالليل، ده حقيقة. أكتر حاجة كنت بتشوف، من أكتر الحاجات اللي كنا بنشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها هو الدين. أصل أكرم حاجة للبني آدم إني محدش يطلبه بشيء، إني محدش يقوله عليك شيء. وبيني وبينكم إحنا كلنا محتاجين إن ربنا يفك عنا الدين، ومحتاجين إنه ما يدي الناس. عدم الدين هو الغنى. أنا بقولها لكم بصراحة، عارفين مين الغني؟ مش الغني اللي معاه فلوس، الغني اللي مش مديون. عشان كده ده دعاء أنا لما بسمعه بحب أمن قوي معاه، لأن كلنا محتاجينه. تعالوا نأمن مع الدعاء ده علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيني وينجيكم من شر الدين.

0: الكريم.
1: اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. شفت الدعاء جميل إزاي؟ فعلا يا جماعة، يعني أقصى حاجة ممكن تتخيلها إن واحد يبقى فاقد لحريته. الفقدان الحرية ده أمر يعني أمر شديد جدا. لذلك أنت بتلاحظ في الدعاء ثاوم بين غلبة الدين وغلبة العدو، وكان الدعاء متوازن توازن عجيب. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. هي بالضبط كده، يعني الدين بيتساوى مع العداوة بالضبط. العدو بيحاول يذل البني آدم، بيحاول يذل الإنسان، بيحاول يسلبه كرامته. برضو الدين بيعمل كده بجد. الله يكون في عون كل مديون. الدين ده عبء. تخيلوا بقى، شوفوا حضراتكم الدليل ان ربنا هو الرزاق. ان الواحد لو مديون لواحد بمبلغ من المال عمال يفكر يجيبه منين ولا روح فين؟ امال ربنا اللي بيدبر ارزاق كل الناس. في مرة من المرات الناس نازلين وهم يوم النفرة كده من عرفات، واحد بيقول للامام احمد بن حنبل سؤال جميل قوي. الناس كتيرة بقى ده في وقتها، يعني والمثل كان وقتها 30,000 40,000 واحد، النهارده 3 مليون 4 مليون. فالراجل المهم بيقول للامام احمد: انظر يا امام، كل هؤلاء الخلق كيف كيف سيحاسبهم الله في وقت واحد؟ قال له: كما يرزقهم في وقت واحد. زي ما رزقهم يا اخي. كل دول بيتعشوا، كل دول بيفطروا، كل دول بيتغدوا، كل دول بيتعشوا، كلهم بيشربوا ميه، وكلهم بيتنفسوا هواء. واللي بيدبر كل ده هو ربنا عز وجل. الواحد فينا لو بيجري على عيل ولا عيلين وشايل همهم، امال بقى ولله المثل الاعلى. خالق السماوات والارض، رزاق السماوات والارض، اللي خلق الكون ده كله وجعله مطوي برحمته وبقدرته. ربنا بيقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. العجيب ان احنا بنصلي ومش ضامنين ان ربنا يتقبل صلاتنا، انما بنعمل اللي علينا ونصلي. بنيجي في الرزق وبنخاف، بنيجي في سداد الدين وبنخاف. يا اخي ما تخافش، مو سداد الدين ده طالما في امر مشروع. بس اوعى يكون الدين في امر غير مش غير مشروع، يعني واحد يستلف علشان امور طرفيه. لا، ما تستلفش عشان امور طرفيه، لانه الدين زي ما قلت لك ذل بالنهار وهم بالليل. وربنا يريد المؤمن يكون عزيز النفس. فعلى العموم، لو كان دينك في دواء او في غذاء او في كساء او في
2: ايواء، يعني حد
1: يسكن ولا يعيش ولا يتستر ولا،
2: هذا الكلام امر مقبول جدا جدا جدا. بس استعين بالله.
1: على فكرة الدعاء دوت للناس اللي ناوية تسد. اصل في ناس النهاردة تستلف انما مش ناوية تسد، ومش ناوية توريك وشها بعد ما تستلف. في ناس كده ربنا يهديهم، لكن اللي ناوي يسد
2: يستعين بالله على السداد.
1: تعال بقى معايا للدعاء التاني، بس هقوله
2: لحبايبنا واصدقائنا. خد بالك انت بقى معايا من الدعاء اللي جاي ده. الدعاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا من كل الأساليب ومن كل الأشياء ومن كل الوسائل اللي بتصيب الإنسان بالإحباط. يقول: أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من الدين وقهر الرجال. ده كلام مهم جدا. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل. الإنسان المحبط، في واحد محبط تلقاه قاعد كده ولا بيتحرك ولا بيعمل ولا بيحاول ولا بيشتغل
1: ولا ناوي يعمل ده، وعمال طول الوقت
2: انا حغرق، انا حضيع، انا دوت، عمره ما هيواجه مشاكله وعمره ما هيقف على رجليه.
1: لابد انك تعرف ان ربنا بيقول: انا عند ظن عبدي بي. انت ظنك بربنا ايه؟ انه هيسد دينك ولا لا؟
2: انه هيسد عنك ولا لا؟ انه هيساعدك ولا لا؟ عرفت بقى غلبة الدين وقهر الرجال. يعني ايه غلبة الدين؟ ان الديون تكتر على الانسان وما عرفش يسد. وقهر الرجال ان واحد يتحكم في واحد، ان واحد يصيب التاني بالقهر. مش انت بتقرا سوره الضحى وربنا بيقول: فاما اليتيم فلا ايه تقهر، واما السائله فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. يبقى شفت الدعاء اهو: اعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن، الهم اللي هو الشيء المستقر في القلب، الحزن انك تزعل من اي حاجه، واعوذ بك من العجز والكسل. شوف التناغم في الحديث، كانه قطعه موسيقيه. الدعاء كانه قطعه معزوفه: الهم والحزن، العجز والكسل،
1: وأعوذ بك من غلبة الدين، وأعوذ بك من الجبن والبخل،
2: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. معاني عظيمة جدا. آخر
1: شابتر أو آخر جزء في الدعاء جميل قوي.
2: لو بصيت في الجزء الاخير من الدعاء هتلقى حاجه في منتهى الاعجاز الكريم في الدعاء، يقول لك ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. كلها امور غيبيات اهي، عذاب القبر، ومن اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. يعني اي اختبار صعب وانت عايش، واي اختبار صعب بتتعرض له في سؤالك في القبر، واعوذ بك اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. اجمل حاجه ممكن تسمعها في الدعاء. عارف المأثم يعني ايه؟ يعني اي حاجه تجرك الى الاثم. المغرم اي حاجه تسبب لك تلفيات وخسائر. عشان كده انا دايما اقول للناس، انتوا عارفين يا جماعه يعني الرزق ازاي ربنا يبارك في الرزق، انك ممكن يكون مرتبك بسيط انما الحمد لله ما بتتحوكش لعمل عمليه جراحيه، ما بتتحوكش لدفع مخالفه، ما بتتحوكش انك تدفع كفاله في محكمه، ما بتتحوكش انك تعوض واحد عن تلفيات سببتها له. كل ده اسمه ايه؟ كل ده اسمه المغرم. يعني حاجات بتسبب غرامات، يبقى حاجة تسبب اسم، حاجة تسبب مغرم. أما بقى إنك تستعيذ بالله من الغيبيات بس ما ينفعش، الغيبيات والماديات، وقدم الغيبيات على الماديات. فعلا دعاء جميل إن الواحد يستعيذ من المأثم والمغرم. اللهم أمين اللهم أمين. تعالوا بقى بعد ما فهمنا الدعاء نأمن بلحظة صفاء، عسى أن تكون ساعة إجابة. الله.

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لسه بتقولوا عني انا مواعيد ضاربه. والله يا تايسون انت مواعيدك اثرته بالمره. ايه موعدك قبل ساعتين تيجي، هلقيت جيت انت
1: بس يا جارم. غلص مدامه جاب الاشي غلص، يعني الواحد عذره معاه ولا اجري يا تايسون.
2: انتوا قاعدين كل واحد بيفتي من شقه ومش عارفين ايش صار معايا.
0: ايش صار معاك يعني؟ بدك تقول لي زحمه في الشارع؟
2: لا مش زحمه يا قرن افندي. لما جيت اخذ الشقفه من ابو الذكر سمعنا صوت الازعاجات تبعت الشرطه، فكرناهم مكافحه وجايين يكبسوا علينا. رحت لنا رميت الشقفه برا الورشه.
1: طيب والمكافحه خشيت اخذتكم وحققت معاكم وجبت اسامينا يجي للزهر؟
2: ما احنا كنا مفكرين انه هذه مكافحه، طلعت سياره شرطه ماشيه على الخط.
0: طيب والشقفه هذه اللي انت جبتها من وين جبتها ما دامك رامي هذيك الشقفه؟
2: انا يا قرين رحت لفيت ورا الورشه ودورت عليها لما نزهقت لما لقيتها.
1: طيب خلص انا بدنا نضيع الوقت، يلا مين بده يلف؟
2: انا بفتفت والقرين بلف.
0: وابو العدام ايش بده يعمل؟
1: انا بشرب وبطلع من مناخيري.

0: انقلعي عن وجهي، انقلعي انقلعي. ايش بدي اعمل في الطبيخ هالقيت؟ بدي اكبه واطبخ من اول وجديد.
1: والله حطيت ملح زي ما انت بتحطي.
0: ما اطول لسانك، خلص اسكتي اطلعي برا.
2: هاي ام الديب.
3: ايوه يا زكر.
2: وين جوزك؟ ما روحش؟
3: لسه والله.
2: ولا وائل؟
3: لسه ما حدش روح. ومالك انت مروح من الورشه؟
2: فيش شغل يا نهيل.
3: يلا الله بيرزق.
2: ايش شامي مريح الطبيخ؟ وقتيش بدك تحطه تتغدوا؟
3: اليوم فيش غدا يا زكر، فيش.
2: ليش؟ ايش الدعوه؟ صيام؟
3: اسال بنت عمك هبه.
2: وليش اسالها؟ مش انت المسؤوله في الدار؟
3: اي بس انت اسالها، قولها ليش فيش طبيخ اليوم.
2: وينك يا هبه؟ يا هبه.
1: ايوه يا زكر.
2: ايش الدعوه؟ ليش بدناش نتغدى اليوم؟
1: نهيل قالت لي حطي معلقه ملح على الطبيخ، وانا حطيت معلقه، لما اجت تذوقه لقته مالح كتير.
2: ما هم الشياطين لما انت حطيتي اجوا بعديك حطوا 10 معالق. ولك يا بنت الناس، هو انت بدكيش تسلك معانا؟
1: هو انتو مالكو علي؟ انا ايش عملت؟
2: ايوه تمسكن. يقول ولاد عمي ظلميني، ولاد عمي بضربوني. ايوه صيحه كمان. انت عايشه في الدار زيك زي اي واحد فينا، وبتفكري حالك صغيره، لحتى الان مش عارف الطبيخ تطبخيه.
1: عادي طلع الطبيخ مالح، كل النسوان بيغلطوا.
0: كود بتعدي حالك من النسوان انت، ولك انت بدك 100 سنه لتصيري ست بيت.
2: طيب علميها يا نهيل، علميها. يعني هي بدها تضل قاعده للاكل والشرب في الدار؟
0: ما هو المثل بيقول علم في المتبلم بصبح ناسي. هي هذه بتتعلم مخها حجر.
1: خلص ما دام مش عاجبكوا شغلي وطبيخي، ما حدش يحكي لي اعملي حاجه.
0: شايف كبرت منافسها. شايف؟
2: احترمي مرة ابن عمك. ولا مش بكفي قاعدة في الدار لا شغلة ولا عملة، بس أكل وشرب.
1: حرام عليكم، حرام عليكم. انتوا الصبح تمسيكوا غلط وبالليل تمسيكوا غلط، حرام عليكم.
0: أيوة عيطي يا أختي عيطي، مسكينة ظلمينك. إحنا روحي روحي ولك على غرفتك، روحي امشي.

0: ايش ابو حميد؟ بشوفك جايب دفعة سيارات جديدة.
1: بصراحة يا نازك في طلب جديد على السيارات الحديثة.
0: طب هو الناس معها مصاري للحديث؟
1: في مصاري، المحتاج بيشتري يا نازك. ثاني حاجة، في عندك هالقطع عن طريق البنك، في عندك بالتقسيط، والامور ماشية. الدنيا مش زي زمان يا نازك، هلقيت الواحد بقول لك انا بدي اشتري حديث وجديد اريح راسي.
0: والله فعلا يا احمد، فعلا اللي بيشتري حديث بريح راسه.
1: المهم انت طمني، كيف الوضع؟ كيف مصنع النايلون؟ كيف الارض؟
0: والله اخوي تايسون مجنني يا ابو حميد.
1: اي انت شوي شوي عليه، انت ما تضغطش عليه.
0: هو الملك هذا اللي الحالي، هذا الملك اله اله، والولد مش راضي يشيل مسؤوليه بالمره.
1: ما هو انت لازم تعلمه برضه يا نازك، ولازم تفهمه ايش يعني مسؤوليه.
0: يا اخوي هذا روح معلقه مع الشباب اصحابه، بموت على السهر، بموت على الطشات.
1: ماشي انت برضه، بس انت شايله حمل، ما تقولوش روح انت وتطلع، شايله حمل.
0: كيف شايله حمل؟
1: يعني مثلا انت اعطيه وظيفه رسميه في قلب الشركه او في قلب مصنع النايلون مثلا، مش تقوله روح راقب، لا، انت مسؤول عن الشغله هذه، بده يداوم 8 ساعات. او في الارض مثلا انت بدك تكون مسؤول عن الشحون اللي بحمل البضاعه وبطلع، او عن المزارعين، او عن البرابيش، او عن الميه، عشان ما يقدرش يسيب الشغل. هيك بحس بالشغل
0: انا يا ابو حميد. لو بدي اشغل اخوي زي هيك بكملش ساعه على بعضها. اخوي عارفه فلسنجي
1: يا سيدي انت، بس يعني ايش هو منه؟ المهم انت حسسه انه هذا المال الي والك، قديش انت بتعتني فيه، قديش بتكسب زي زيك، حسسه زيك. ما تحسسوش انه انت الكل في الكل، ما تحسسوش انه كل اسرار الشغل معاك، والمصاري معاك، والشغل معاك، والتصدير والاصدارات والبيع والشراء.
0: والله بحكي له، والله بحكي له، والله جنني.
1: طب اسمع، دقه دقه معاه، بديش تخسره.
0: انت عارف ايش بدي اعمل؟ يوم هيك لما بدنا نقعد مع بعض بدي اجيبه معي وانت تحكي معي، ايش رايك؟
1: مش غلط، وبالذات هو بيحترمني يعني وبحبني.
0: كلمتك بتنزلش الارض عنده، بس بدي اياك تعطيه درس نظيف.
1: خلص ولا يهمك.
0: وكمان بالمره بدي اياه يسيب الشباب اللي معاه، لاني انا بصراحه خايف منهم.
1: هو اذا التهى في الشغل خلص حيسيب كل الدنيا.

0: اسمع يا ابو الديب، بدك تعمل لي حل لهالمشكله.
1: مالك هدي، الواحد مروح من الشغل تعبان بده حد يقول له صح بدنك يعطيك العافيه. مش يفوع فيه.
0: حاضر، صح بدنك يعطيك العافيه.
1: ما شاء الله، لا والله قمت بالواجب. اتفضلي قولي ايش القصه، بس اسحك تقولي لي هبه بنت عمك. ها،
0: هو في غيرها منكد علينا عيشتنا؟
1: ايه سوت هبه
0: يا زلمة لحتى الان بتعرفش تحط ملح على الطبيخ. بقولها حطي معلقه، بتجيب المرتبان وبتديره على طنجره الطبيخ. والله كانه شغلها كله دقاره.
1: يعني معقول هي هبه بدها تدير المرتبان كله بالعمدة على الطبيخ؟ اكيد جابت المرتبان بدها تكمله ندفه اندلب منها.
0: يو، هو انت بتدافع عنها يا زلمه؟
1: طب هي ايش مصلحتها تدير الملح على الطبيخ وتخرب الطبيخ؟ مش هي بتاكل منه؟
0: ما هي بتقول علي وعلى اعدائي يا رب، بدها تنتقم منا.
1: طب ماشي، ايش بدك اياني اعمل فيها؟ بدك اياني اطردها ارميها في الشارع؟ ايش بدهم يقولوا عنا الناس؟
0: اتصل في ابوها، شوفه في اي قلعه، اتصل عليه وقول له تعال شوف بنتك.
1: عيب يا نهيل تحكي عن عمي زي هيك. تاني حاجه، ايش بدها تقول الناس علينا؟ بدهم يقولوا رموا بنت عمهم في الشارع؟
0: طب احكي معاها، احكي لها، قولها، فهمها تعقل.
1: حاضر يا نهيل. اتفضل، ايش في كمان؟
0: ولا حاجه، خلص سلامتك.
2: ايش الدعوه؟ مالك جميعنا يا ابو الديب؟
1: بدنا نفك من هالمشكله، بدنا نلاقي لها حل. احنا كل يوم بدنا نقامس في بعض.
3: طب اي مشكله؟ طب احكي ايش القصه.
1: هبه بنت عمكو.
3: مالها هبه؟
2: قالت لك مرتك عن الطبيخ؟
1: قالت لي.
3: ايش قصه الطبيخ؟
2: ما هو انت اصلا من حزبها، انت واقف معاها، عامل حالك مش عارف.
3: ايش من حزبها؟ وكيف انا بدي اعرف وانا لسه جاي من الجامعه؟
1: نهيل بتقول انه هبه بتخرب في الدار بالعامد. يعني بتقولها حطي معلقه ملح على الطبيخ بتروح بتدير المرتبان، بتقولها روحي ضبي غرفه الضيوف بتقعد 10 ساعات في الغرفه، وعد على اصابعك كتير مشاكل.
3: يا عمي حرام عليكم، اي والله البنت محترمه وغلبانه، مش بكفي شغاله خدامه في الدار عنا.
2: انت يا وائل اخر واحد تحكي، اللي بسمعك بصدقك وبقول انه احنا مشغلينها خدامه عن جد في البيت.
3: خدامه، هو انتوا بتخلوها تقعد؟ هذا غير الشتم والاهانه من مرت اخويا ابو الدين.
1: ايش خدامه ومش خدامه وشتم مش شتم؟ زيها زي مرتي بتشتغل في الدار، ومرتي بتشتغل اكتر منها. وليكون بدك اياها تحط رجل على رجل في الدار وتقول هاتوا لي اكل وشرب في الدار؟ كلنا هان في الدار سواسيه، بنشتغل عشان ناكل.
3: بس انا يا اخوي كذا مره شفت مرتك بتسب عليها وبتشتم عليها.
1: مرتي بتشتمش عليها، مرتي بتحاول تعلمها.
3: يعني لما تقولها الله ينكبك وينكب اليوم اللي جيت فيه هذا تعليم؟ لما تقولها الدهية تاخدك ونرتاح منك هذا تعليم؟
2: انت حد وقفك محامي إلها؟ انت اصلا مش حامل مسؤولية، لانه انا واخوك اللي بنصرف عليك على الجامعة، لو بتشتغل وبتتعب ما بتقول كلام هذا.
1: اسمع يا ابو الذكر، اسمع شوية، احنا اجيت مش في المعايرة، بدنا نلاقي حل.
2: كيف بدنا نلاقي؟
1: نهيل بتقول لي نتصل في ابوها ويجي ياخدها.
2: هو ابوها حد عارف له علوم؟ ومحدش عارف وين.
1: احنا لازم ندور على عنوانه لما نلاقيه ونتصل عليه.
3: كل اللي بتحكوه هاد كلام فاضي، عمي إله طالع هلقيت 10 سنين، ولو إله علوم أو معروف في أي بلد لاتصل زمان.
1: طب وش الحل يا فالح؟
3: الحل إنه إحنا نعملها باحترام، إذا إحنا عملناها باحترام وبتدير حتزبط شغلها في الدار، وإذا إحنا ضلينا نسب عليها ونشتم عليها مش حتخرب الطبيخ وبس، ما تستبعدش انه تحرق حالها.
2: اوبا، بشوفك انت بتحكي في التقيل.
3: انا بحكي المنطق اللي حيصير لو انتوا ضليتكوا زي هيك.
1: انا لو بينفع تعيش لحالها لاعطيها غرفة في الدار وتعيش لحالها.
2: ايش تعطيها غرفة في الدار؟ مالك يا كبير، هو انت بتفكر الدار هذه لك لحالك؟
1: ما انا قاعد بقول لك لو بقدر لاعطيها وتفصل عنا. اذا انت حابب تتنازل عن غرفة ومطبخ الها خلينا نخلص.
2: ولا بتنازل عن صانت واحد، وقرارك كاد تعدوش بالمرة.
1: خلص، مدام هيك بدنا نتحملها.
4: يا رجب يعطيك العافية.
5: عافيك الحمد لله. جود مورنينج بويز.
4: أضلكش تتهابل وتقول لي جود مورنينج بويز وجود مورنينج تيتشر. بقول لك يعطيك العافية بتقول لي الله يعافيك.
5: والله الناس هيك محكوا. أنا
4: بكرة يا رجب بدها تتجوز، كيف بدها تحكي مع نسايبة؟
5: بكرة الجمعة، بكرة قاعدين ما فيش حد بيشتغل.
4: ولك مش قصدي بكرة بكرة، قصدي في المستقبل.
5: ما بقولهم عادي زي ما بقولهم هم بقولوا لي.
4: ماشي ماشي، المهم يا رجب.
5: مين؟
4: هات الغلة.
5: مين؟
4: الغلة.
5: ما الغلاية محطوط في قلبك شاي من امبارح، وهي الغلاية على التخت محطوطة.
4: يخرب بيت عقلك، ولكن انت عقلك بوكسة بندورة مخمجة؟
5: ورميت التخميس كل هيت وحطيتها بمندورة هي كل هيت على الرف.
4: ولك المصاري، المصاري اللي اشتغلت فيهن، المصاري.
5: فما لك انت بتقصح حالك، اشرشك بدك طلع زي حبال الغسيل.
4: ما هني بدي نصير زي حبال الغسيل منك. هات المصاري اللي اشتغلت فيها.
5: طيب قول لي بدل المصاري، قول لي امسك.
4: اوه مزبطة معك يا رجب، 80 شيكل.
5: ما 80 شيكل، موتت من الشغل، ضليت انظف في المحلات وفي الاسفلتات، ورحت على السوبر ماركت بلبل، ورحت كمان على الجزار ابو حسن، وضليتني انظف واعطاني مصاري وهي كل هيتم.
4: ايوه يا رجب جدع حبيبي، انت يا رجب، انت يا رجب قوي، انت ميت حصان. ايوه هيك ضلك اشتغل وجيب مصاري عشان اجوزك بدل الوحدة 4.
5: طب قلت بدك تبني لي دار انت؟
4: منفعش يا رجب، حاجتين مع بعض ضربتين في الراس بتوجع. انا هلقيت يا رجب بجوزك وبزبطك، وبعد 20 سنة 25 سنة بصير زلمة ببني لك احلى بيت.
5: غازك عشان من اكبر.
4: ايوه بتكبر وبصير راجل.
5: ايه ماشي، بس انا ما قلتش من الصبح بدي اشتري شاورما دبل.
4: لا يا رجب اوعى تجيب سيرة الشاورما على لسانك.
5: طب خلاص انت جيبها.
4: قصد الشاورما بتعمل لك مشكلة. هاي اما الناس اللي زبطت لك صحن خبيزة بتشرب وشرب وجنبه ربطة خبز وشوية سلطة وبتكيف عليهم.
5: طيب وانت ايش بتاكل انت؟
4: انا صايم يا رجب، بتقرب لربنا عشان احوش لك قرش على قرش على قرش واجوزك وزبطه.
5: بس مش مبين عليك شيخ، مبين عليك مشلق.
4: ايش بتقول؟
5: خلاص خلاص.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مروية حب يرويها لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخا له في قرية. خرج رجل من قريته وتوجه إلى قرية ثانية، فأدرج الله عز وجل في مدرجته ملك وهو في الطريق، وهو منتقل في طريق السفر، يعتبر من قرية إلى قرية أو في مشوار طويل من قرية إلى قرية. أدرج في هذا الطريق ملك، والملك جاء على هيئة بشرية، فقال له: أين تريد أن تذهب؟ سؤال مشروع إذا كنت في طريق سريع ولا في طريق سفر، لعلك تجد على حافة الطريق من ينتظر، من يقف عنده حتى يسأل أو حتى يركب. فقال له: أين تريد؟ قال: أريد قرية كذا لزيارة أخي لي. هو الآن مجاوبس عن سؤاله وانت بتروح، لعله يريد أن يذهب معاه في نفس الطريق أو يتعذر. قال: لا، بل أريد أن أذهب إلى هذه القرية، وسبب ذهابي إلى هناك هي الزيارة لأحد الأخوة الذين قد تآخيت معهم. قال هذا الرجل: هل لك، وفي رواية هل عليك، من نعمة تربها؟ يعني عندك مصالح فيما بينك وبينه، في شيء يعني تريد أن تتمه من المصالح سواء لك أو عليك؟ قال هذا الرجل: لا، إلا أني أحبه في الله. سبب خروجي من قريتي وذهابي إلى هذه القرية وسبب زيارتي هي زيارة لله عز وجل، للإطمئنان عليه، للسؤال عنه، للجلوس معه، للمؤانسة في جلسته، لأخذ الخير منه، نتبادل أطراف الحديث والسؤال ثم أرجع. فقط ليست لي مصلحة، لا مصلحة دنيوية ولا مصلحة أخرى، وليس العرف الذي بيني وبينه لجمال ولا لمال ولا لحسب ونسب ولا لأي مصلحة من المصالح، إنما أحببته في الله عز وجل. أي معناه أن هذا الرجل الذي أريد أن أزوره هو من أهل الطاعة، هو من أهل الخير، هو من أهل الدين، وأنه يقوم في حياته بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فأنا أحببته لأنه فيما يظهر أنه من أولياء الله عز وجل، ومن الطائعين الصالحين، ومن المحسنين المتقين. وكما نعرف أن من كانت هذه صفته فإن من القربات التي تتقرب بها إلى الله عز وجل هو أن تتعرف على أمثال هؤلاء، وأن تحبهم في جلال الله عز وجل وفي روح الله وروحه. قال هذا الملك الذي على هيئة البشرية، قال: فإني رسول الله إليك. أنا ملك من الملائكة، لست من البشر، وقد أرسلني الله عز وجل وهو من فوق عرشه جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، أرسلني لكي أقول لك إن الله قد أحبك لحبك لأخيك. هنيئا للمتحابين في جلال الله، هنيئا لمن كانت زيارته لله عز وجل وكانت أخوته لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أعد فضائل وفضائل كثيرة لأولئك الذين تحابوا في الله وفي روح الله وروح الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بهذه النعمة، أن نحب لله وأن نتقرب إليه بحبنا للطائعين والمسلمين والمؤمنين من عباد الله. ونلقاكم بإذن الله على الخير مع مروية حب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
0: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة
1: تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
0: هذا خلق الله. خلق الشمس، الجزء الثالث.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله.
1: مستمعينا الأكارم، أجدد الترحيب بكم في مطلع هذه الحلقة، وبإذن الله تعالى نحن على موعد اليوم مع وجبة علمية إيمانية مباركة تعمق وتؤصل في نفوسنا استشعار عظمة الله الخالق سبحانه وتعالى.
0: أحبتنا الكرام، توقفنا في الحلقة الماضية عند سؤال مهم، وهو ما مصير الشمس بعد انتهاء العالم وانقضاء الدنيا؟ وجواب العلماء عن هذه المسألة أنها تكور، كما أخبر الله تعالى عن تكويرها في القرآن الكريم:
2: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار

0: قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.
1: قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره القيم: إذا كان يوم القيامة تكور الشمس أي تجمع وتلف، ويخسف القمر، ويلقيان في النار.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، رواه البخاري.
1: وفي رواية للطحاوي والبزار: الشمس والقمر ثوران يكوران في النار يوم القيامة. فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال أبو سلمة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: وما ذنبهما؟
2: وفي حديث أنس عند أبي يعلى أن الحكمة من ذلك ليراهما من عبدهما. قال الخطابي: ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك، ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة.
1: أيها الإخوة المستمعون، إن حر الدنيا الشديد يذكرنا بحر الآخرة، وإن لهب الشمس اللافح يذكرنا بلهبها في عرصات يوم القيامة، ولن ينجو أحد من حر ذلك اليوم الشديد بعد رحمة الله تعالى إلا بما قدم لنفسه في هذه الحياة الدنيا من الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح. فالبدار البدار إلى الطاعات وفعل الخيرات.
3: جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل صاحبه أبا ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تأتي فتسجد تحت العرش، ونحن لا نعلم كيفية سجودها، لكننا نؤمن أن الشمس على جرمها العظيم تسجد تحت العرش لرب العالمين جل جلاله، ثم تستأذن ربها فيأذن لها، حتى إذا دنت القيامة استأذنت ربها فلا يأذن لها، ويقال لها: ارجعي من حيث أتيت، فتطلع على الناس من المغرب. عندها تكون الآية الكبرى، ولا يقبل الله جل وعلا حينها إيمان أي أحد. قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
2: إخوتنا الكرام، وقبل أن ننهي كلامنا عن خلق الشمس، نذكر هنا بعض الحقائق العلمية التي تؤكد بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة قدرة الله تعالى الخارق العظيم.
1: إن هذا الكون مليء بالأدلة الكونية الناطقة بعظمة الله عز وجل.

0: لقد بينت الدراسات الفلكية الحديثة ضخامة حجم الشمس، إذ يبلغ قطرها نحو 1,384,608 كيلومترات، بينما يبلغ قطر كوكب الأرض 12,660 كيلومترا فقط. فالشمس أكبر من الأرض بنحو 1,300,000 مرة،
1: وكتلة الشمس تعادل 333,000 مرة كتلة الأرض، وتعادل جاذبيتها 28 مرة ضعف جاذبية الأرض. كما تبعد الشمس عن الأرض نحو 150 مليون كيلومتر. فسبحان الله الخالق العظيم.
0: ويذكر علماء الفلك أن للشمس نواة من عنصر الهيليوم تتجاوز درجة حرارتها 25 مليون درجة مئوية.
1: أحبتنا المستمعين، إن علماء الفلك يذكرون أن الأرض كوكب صغير من بين 9 كواكب تدور كلها حول الشمس في مجموعتنا الشمسية.
0: وشمسنا كما يقول هؤلاء العلماء هي مركز مجموعتنا الشمسية، وما هي إلا نجم من 400 مليار نجم في مجرتنا، التي تسمى بدرب التبانة أو الطريق اللبني.
1: كما يذكر هؤلاء الفلكيون أن الشمس تبعد عن مركزها الذي تدور حوله مسافة 30,000 سنة ضوئية، وأن مجرتنا ليست إلا 1 من 100 مليار مجرة في هذا الكون، وكل مجرة من هذه المجرات فيها 100 مليار نجم أو شمس مثل شمسنا وأكبر منها.
0: ويذكر العلماء أن سرعة الضوء في الفراغ تبلغ 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، وبالتالي فضوء الشمس يقطع مسافة تساوي 18 مليون كيلومتر في الدقيقة الواحدة، وضوء الشمس هذا يصلنا في 8 دقائق ضوئية.
1: وقد وقف الباحثون المسلمون من هذه الأرقام 3 مواقف. أما أصحاب الموقف الأول يقبلون هذه الأرقام، إذ لا يوجد مانع عقلي ولا شرعي يمنع من قبولها، بل يجعلونها دليلا على عظمة الخالق سبحانه وتعالى.
0: وأما أصحاب الموقف الثاني فيرون التوقف في قبولها، فلا نصدقها ولا نكذبها، لأنها من أخبار أهل الكتاب، وليس في الشرع ما يؤيدها أو يعارضها.
1: بينما رفض أصحاب الموقف الثالث هذه الأرقام جملة وتفصيلا. وبعد أيها الإخوة المستمعون، كانت تلك بعض أخبار الشمس ومنافعها ومصيرها ومعلومات عنها. تلك الشمس التي يهرب الناس من شدة حرها ويهرع آخرون إلى دفئها.
0: مستمعين الأعزاء، إلى هنا وينتهي وقتنا لهذه الحلقة. نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بأن نتابع معكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى مخلوقا آخر في كون الله الفسيح. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو مفهوم كيف تعبد رب العالمين على مراده وكما يحب. عن أبي هريرة يقول: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. ثم قيل له: فلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار، يعني لبن قديم كده دل عندها فبتطلعه. ثم قيل له: فلانة تصلي المكتوبة يعني الفرائض بس، وتتصدق بأثوار، أثوار يعني لبن قديم دل عندها، ده اللي تقدر تتصدق به، وتتصدق بأثوار لكنها لا تؤذي أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل الجنة. كنز من أعظم كنوز فهم يعني إيه إنسان قريب لربنا. بصوا يا جماعة، وجودك في الدنيا هنا للتخلق بأخلاق الله، ودي خلاصة دعوات الأنبياء، صناعة عبد رباني متخلق بأخلاق الله، أخلاق الجمال. ربنا سبحانه وتعالى عنده أخلاق جمال وأخلاق جلال. أخلاق الجمال زي العفو، الرحيم، اللطيف، الجميل، وهذه الأخلاق ربنا يحب يشوفها فيك على قد ما تقدر، بيسموها على قدرك البشري، يحب يشوفك عفو ورحيم ولطيف وجميل. وربنا عنده أخلاق جلال زي القوي، العزيز، العظيم، المتكبر، ودي ربنا سبحانه وتعالى يحب يشوفك متعلق بيها وتدعو بيها وتلجأ إلى الله عز وجل بأسماء جلاله. إذن أنت متخلق بأخلاق الجمال ومتعلق بأخلاق الجلال. طب الإنسان المؤذي ده متخلق بإيه؟ ربنا ما بيأذيش حد، وأي ابتلاء ربنا بيبتلي بيه أي إنسان بيبقى فيه وراه خير كتير، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن الإنسان المؤذي متخلق بأخلاق الشيطان، لم ينتفع بالإيمان، كان مؤمن في الظاهر لكنه مؤذي اللي حواليه، يبقى لم ينتفع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده النبي إجابته كانت واضحة بدون تردد: إنسان أو إنسانة كثير الصلاة كثير الصيام مؤذي، قال: لا خير فيها، هي في النار. وإنسان أو إنسانة بيصلي الفرائض ويصوم الفريضة لكنه إنسان نافع وبيساعد، قال: هو في الجنة. اعمل حسابك. ده الفهم الصحيح للتدين، والفهم الصحيح للقرب من الله، والفهم الصحيح للسير على سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اعبد ربك بينك وبين ربك على قد ما تقدر، أقل حاجة الفرائض، لو تقدر تزود يبقى ربنا يتقبل. لكن المهم جدا اللي لازم كلنا نعرفه: الإنسان المؤذي لا خير فيه. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويبصرنا بالتدين الحقيقي، ومحدش فينا يكون مؤذي حتى يصير قريب من سيدنا محمد لو كان إنسان نافع، لأن سيدنا محمد هو أنفع الخلق للخلق. وصلي اللهم وسلم وبارك على حبيب المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصنع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يعني حديثنا بعد صلاة المغرب بوجوب متابعة الإمام كانت له أثر طيب في أداء المتابعة من المصلين في العشاء، يعني هذه علامة على أن الأمة قابلة لأن تتعلم وقابلة لأن تطيع، وهذا فأل خير وبشارة طيبة أن المأموم لا يسابق إمامه، لا في تكبيرة الإحرام ولا في الركوع ولا في القيام ولا في السجود ولا في الجلوس، متابعة. وكما قلنا، عندما يكبر الإمام وينتهي من التكبير نبدأ نحن بالركن، نبدأ بالركن، يعني لا نبدأ معه ولا نسابقه. والحديث الذي ذكرناه حديث يخوف، أيحب أحدكم أن يأتي يوم القيامة رأسه رأس حمار يسابق إمامه؟ يعني هذا التشبيه بشع، يعني الحمار ما بيفهم كثير، كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يعني التأدب بأدب الصلاة، هذا التأدب فيه طاعة وفيه نظام، والإسلام يقوم على الطاعة، والطاعة تساوي النظام، والفوضى تساوي المعصية. وين ما تلاقي فوضى يعني معصية، يوم وين ما بتلاقي نظام يعني في طاعة، سواء كانت الطاعة لله تعالى أو طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام أو طاعة لولي الأمر أو طاعة للوالد أو طاعة للمعلم أو طاعة للعالم، كل هذه هي فرع عن الطاعة في الصلاة والمتابعة في الصلاة. ومما يجب متابعة الإمام فيه النحر، يوم النحر ما أحد يذبح قبل الإمام، إذا علم الناس أن الإمام نحر ينحرون، وقبل الإمام لا ينحر أحد، الإمام أو من ينوب عنه في البلد، هذا متابعة. يوم النحر يعني يوم الأضحى، فكل واحد يذبح أضحيه، تنتظر حتى تعرف أن الإمام أو نائبه في البلد قد نحر فتنحر، فيبدأ المسلمون بالنحر، هذا من المتابعة أيضا. فعلينا أن نتعلم من هذه الصلاة المتابعة في كل شأن من شؤون الحياة، يعني لا يجوز في الدخول إلى المسجد أن تقدم اليسرى على اليمنى، في مسابقة اليسرى لا تسبق اليمنى، في متابعة اليسرى تتبع اليمنى في الدخول إلى المسجد، مفهوم يا أخوان؟ اليسرى تتبع اليمنى في الخروج،

لا تقدم أدبا في الطعام على أدب آخر، وإذا أكلت تأكل ما يكفيك دون التخمة، لأن الله تعالى حرم الإسراف في الأكل والشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمن أسرف فقد خالف الاتباع، فقد خالف الاتباع بالعمل اتباع رسول الله وهدي رسول الله وكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهيت تنتهي بحمد الله، كما بدأت بسم الله تنتهي بحمد الله تعالى، ثم تغسل يديك وتقول الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة. وإذا أكلت عند أحد الناس تدعو له، الله أكل طعامكم الأبرار أو الأخيار، وصلت وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله في من عنده. هذا الدعاء أيضا في الترتيب بعد أن تأخذ طعام المضيف، طعام من استضافه. هذه كلها يا أخوان من آداب الإسلام، حتى لا نؤخر شيئا ولا نقدم شيئا آخر. الآن في الصلاة سكت الإمام قليلا في الركعة الجهرية الثانية، ليس في هذا سجود للسهو، لأن الركن لم يدخل بعد، لم يفوت. لو أننا ركعنا دون أن نجهر بالركعة الثانية كان علينا أن نسجد للسهو، لأن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين واجب من الواجبات، فمن تركه وجب عليه أن يسجد للسهو، ولكن لم يفوت الوقت، إن الركعة لم تدخل. سكت الإمام ساهيا ولكن لم يستمر السهو إلى انتهاء ركن القيام، فاستدرك فاستفتح المصلون على الإمام فجهر، فليس هناك من سجود للسهو، لأن الركن لم يخرج عن مكانه، بقي الركن في مكانه، يعني القيام بقي، وتمت الصلاة الجهرية بذلك. من أجل هذا نتعلم، قد يسأل سائل لقد سهى الإمام فلماذا لم يسجد للسهو؟ قلنا السهو بشرط أن تتجاوز الركن إلى ركن آخر، عندها يجب سجود للسهو، وما لم يفت. مفهوم يا أخوان؟ هذه بعض آداب الإسلام وبعض إرشادات الإسلامية القرآنية والنبوية. من أجل هذا على المسلم أن يتعلم دينه ليتعلم الحياة، وإن لم تتعلم دينك فلن تتعلم الحياة. كثير من الناس يصنع لنفسه دينا، والمسلم لا يستطيع أن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مرفوض غير الإسلام. والإسلام هو كل الشرائع والآداب والعقائد والعبادات، كل هذه اسمها الإسلام. ومن غير شيئا من أركان الإيمان أو شيئا من أركان الإسلام أو شيئا من آداب الإسلام فهو عاص إن فعل ذلك وهو يعتقد بمشروعية ذلك. أما من ترك ذلك لاعتقاده أن هذا غير صحيح فهو كافر. لذلك الذين يستحلون ادعاء الخمور هؤلاء يعتبرون مستحلين لنفس الخمور، يعني كل إعلام للخمر، مسلم يعمل إعلان للخمر أو يبيع الخمر، فمعنى ذلك أنه يستحل الخمر. لو ما كان يستحل الخمر لا يروج لها بالإعلام، فمن روج لكفر أو لكبيرة من الكبائر وتكسب بها وهو يعلم بأنها حرام ولكنه يفعلها مكابرة فأوشك أن يخرج من الإسلام. ومن قام بإفساد الناس، من قام بإفساد الناس، والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والله تعالى يقول في حق المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء يسمون الفساد إصلاحا ويسمون الإصلاح فسادا، هؤلاء كفار لأنهم عكسوا النصوص الشرعية، عكسوا معانيها وشوشوا ولغوا.
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه.

0: هذا من اللغو في القرآن، من اللغو بتشريع القرآن. واحد بيعرض بنات عاريات في السينما أو بيعمل حفلة بارتي رقص ببيته، بيعرض البنات وبيجيب الشباب يرقصوهم، هذا أيضا معارض لما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأن المسؤولية أن تمنع الفساد ولا تقربوا الزنا. مقاربة الزنا يعني لا تفعلوا دواعي الزنا. من أكبر دواعي الزنا تعري النساء أمام الرجال، وهؤلاء يعرون البنات والنساء أمام الرجال لدعوتهم إلى الفاحشة. هؤلاء مغضوبون من الله تعالى، ملعونون. لذلك على المسلمين أن يرفعوا دعوة ضد هذه وسائل الإعلام، يقولون إن الله تعالى يحرم الفاحشة. حتى القانون اللبناني بيحرم الدعارة والدعوة إليها ولو كان شكلا، فيجب أن يرفع دعاوى بحق هذه الأجهزة الإعلامية المرخصة التي رخصت للفساد. من أكبر المفسدين في الأرض الذي يدعو إلى تعاطي الزنا وتعاطي الخمور وإلى تعاطي الفواحش. وهكذا في كل بيت نسمع صار في خمارة وفي بيت دعارة بواسطة التلفزيونات التي تدخل صورها إلى بيوتنا. اتصل امبارح واحد من البحرين أو من الإمارات مباشرة على تلفزيون المستقبل، بيقول له يا عمي انتوا بلبنان شو عم بتوزدوا لنا؟ لأن صرنا عم نبث عالميا الحمد لله، صارت الفواحش تبعنا عالمية، ما بقت إقليمية، ما بقى محلية، لا الفواحش عم نوزعها على العالم. افتح انت تلفزيون إسرائيل بتراقي اليهود أكثر التزاما بالأدب من تلفزيون المستقبل والـ LBC والـ MTV. ما بيضر النفايات الكيماوية مهما أضرت بتضر بالجسم، بس نفايات العقائد اللي عم يجيبوا لناها بتضر في ديننا وفي أخلاقنا وفي مروءتنا وفي أجيالنا، وبتوجب غضب الله على الساكتين عليهم. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع الحق ومخالفة أهل الباطل، وادعوا الله تعالى على كل مغضوب أن يلعنه الله، لأنه يريد أن يسوق نفايات الإلحاد والكفر والعلمنة كلها، يريد أن يسوقها في بلادنا، وهذا من أكبر الإجرام. فاسألوا الله تعالى أن يردنا إلى دينه. ونحن والحمد لله ثابتون ما تأثر، ولكن نخاف على الصغار من أولادنا على الناشئة. أحدنا يرى المنكر فيقفل التلفزيون أو لا يتضرر، لأن عنده وقاية ذاتية في إيمانه قوي، ويدعو على هذا الذي يعرض علينا بضاعته السامة والمضرة. فاسألوا الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، حتى لا نأخذ من الإسلام إلا ما هو أمر من الله تعالى، وأن نترك ما نهانا الله تعالى عنه، أن نترك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر،

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الكرام مع وقفة مع آية من القرآن العظيم. إن الله تعالى أيها الإخوة يقول في سورة الأعراف عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. لقد أمرنا الأنبياء عليهم السلام بأوامر ونهونا عن نواهي، بعضها حكمته ظاهرة وبعضها حكمته غير ظاهرة خفية لم نطلع عليها، وإنما أمرنا أن نفعل كذا. مثلا أمرنا أن نصلي المغرب 3 ركعات، ولم يقل لنا لماذا 3 ركعات، لماذا ليست 4، أو لماذا ليست 2. فهذه حكمة خفية، لكن السرقة حرام، هذه حكمتها ظاهرة ما تحتاج إلى كثرة كلام. لما يكون يوم القيامة ويدخل أهل الجنة الجنة تنكشف الحقائق، فيظهر للناس أن كل ما أخبر به الأنبياء وأمرونا به من أوامر أو نهونا عنه من نواهي كان حقا، فيقولون لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وبعض الناس أيها الإخوة يعيش وهو في الدنيا بنفسية أهل الجنة، وهو في الدنيا يقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق. كيف؟ يصدق بكل أمر أخبر الله عز وجل عنه أو أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. أليس المخبر هو الله؟ أليس المخبر هو رسول الله؟ إذن الموضوع حق. فهمت حكمته؟ لم أفهم حكمته؟ عقلي محدود، لكن المخبر هو الله عز وجل خالق الأكوان، فلا داعي لأن أرد الأمر الإلهي أو أرد الأمر النبوي لا لشيء إلا لأني لم أفهم حكمته. من هنا لما سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليلة صبيحة الإسراء والمعراج، وشاع الخبر في بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى 7 سماوات وعاد من ليلته، فارتد بعض الناس من أصحاب الإيمان الضعيف الذين عقولهم قاصرة ولا تتسع عقولهم لمثل هذه الأخبار القوية. أي عقل أنه يذهب في ليلة ويعود في مسافة نحن نذهبها في شهر ونعود في شهر، هو يقول في ليلة ذهب ورجع. فارتد بعضهم وجاءوا إلى سيدنا أبي بكر الصديق يخبرونه، ولم يكن اسمه الصديق، جاءوا إلى أبي بكر فقالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. انظروا ماذا قال سيدنا أبو بكر، قال أو قال ذلك صاحبي؟ قالوا نعم هو قال ذلك. قال إن قال ذلك فقد صدق. فقط أنا أريد أن أتأكد أنه هو الذي قال، إما إن قالها فأنا مصدق بذلك. قالوا أو تصدقه في أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة؟ قال إني أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة. من هنا سمي سيدنا أبو بكر الصديق. كلنا أيها الإخوة يستطيع أن يعيش بهذه النفسية في الدنيا بأن يقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فلا يرد أمرا إلهيا ولا يرد أمرا نبويا لا لشيء إلا لأنه تيقن من صدقه. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم. إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله. وشرط المحبة أن تكون لله وفي الله، لا تكدرها المصالح الشخصية ولا تنغصها المطامع الدنيوية. فالمحبة في الله هي المحبة الدائمة الباقية إلى يوم الدين، فإن كل محبة تنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كانت من أجل الله وفي طاعته. قصة حديث اليوم توضح فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد وسبب لدخول الجنة. بطل قصتنا اليوم هو رجل صالح جاءه صاحبه أثناء عمله في الحقل، فجلس بجواره للراحة بعض الوقت وتبادل الحديث.
2: اجلس للراحة قليلا يا أخي، فالحر شديد والعمل مرهق.
3: إنني بالفعل أحتاج لبعض الراحة، وأحتاج للحديث معك في أمر يا صاحبي.
2: خيرا إن شاء الله.
3: نعم هو خير، وكل الخير إن شاء الله. لا تنشغل، هل تتذكر صاحبنا الذي يسكن القرية الغربية التي فوق التل؟
2: نعم بالطبع أتذكره جيدا. هل حدث له مكروه؟
3: معاذ الله، أنا أريد أن أذهب لزيارته والاطمئنان على أحواله، ولقد نويت أن أتوجه إليه غدا في الصباح الباكر.
2: نعم يا أخي، ولكنه يسكن على طرف الصحراء الغربي، وأنت لا تملك حتى دابة تعينك على الطريق.
3: المعين هو الله يا أخي.
2: ونعم بالله. هل استعددت جيدا لرحلتك هذه يا أخي؟ فالطريق طويل ووعر.
3: لقد عزمت وتوكلت على الله يا أخي، فلا تقلق.
2: اعذرني يا أخي، ولكن هل هناك ضرورة لزيارتك هذه التي قد تعرضك للمخاطر لا قدر الله؟
3: ليس بعد زيارة أخ لي أحبه في الله ضرورة.
2: هل لك عنده حاجة؟ هل هو مدين لك ببعض المال؟
3: أما المال فلا والله، وأما الحاجة فنعم.
2: وما هي حاجتك؟ أخبرني، قد أساعدك ولا تضطر لهذه الرحلة.
3: أحتاج لأن أبذل في سبيل رؤيته وأن أطمئن عليه دون مسألة أو حاجة، ولكن لوجه الله تعالى الذي أحببته فيه.
2: عجبت لك يا أخي، ولا أملك إلا الدعاء لك بأن تصل سالما وتعود غانما.
3: غنيمتي أني سألقى الله عند أخي الذي سأزوره محبة في الله عز وجل، هكذا وعدنا الله تعالى. أستودعك الله.
2: تصحبك السلامة.
1: إن فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد، وفيها فوائد جمة، فهي تؤلف القلوب وتزيد الإيمان وتفرح النفس، وفيها التناصح والتعاون على الخير. عودة إلى صاحبنا الصالح ورحلته الشاقة إلى صاحبه، فقد عانى الرجل الكثير خلال رحلته التي ما أخرجه إليها إلا حبه لصاحبه الخالص لوجه الله. وأثناء سيره منهكا استوقفه ملك في صورة رجل ودار بينهما حديث.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ماذا أتى بك إلى هذا الطريق الوعر في هذه الساعة المتأخرة؟
3: إني خرجت لزيارة أخ لي في القرية التي فوق التل.
4: إنها رحلة شاقة وأنت تسير على قدميك، لابد أن لك حاجة عاجلة إلى ذلك، ربما مال أو أنه يدين لك بنعمة.
3: لا هذا ولا ذاك، والله ما أخرجني إلا أنني أحببته في الله.
4: بارك الله فيك أيها الرجل الصالح، إنما أنا رسول من الله إليك لأبلغك أن الله عز وجل أحبك كما أحببت فيه.
1: فلما أتى الملك قال له: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله والفوز بجنته، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر. والمحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها نظر العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الإمام عبد الله بن المبارك يقول لك: ما قسم ظهور الرجال إلا الدين. الدين ده فعلا ذل بالنهار وهم بالليل، ذل بالنهار وهم بالليل، ده حقيقة. أكتر حاجة كنت بتشوف، من أكتر الحاجات اللي كنا بنشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها هو الدين. أصل أكرم حاجة للبني آدم إني محدش يطلبه بشيء، إني محدش يقوله عليك شيء. وبيني وبينكم إحنا كلنا محتاجين إن ربنا يفك عنا الدين، ومحتاجين إنه ما يدي الناس. عدم الدين هو الغنى. أنا بقولها لكم بصراحة، عارفين مين الغني؟ مش الغني اللي معاه فلوس، الغني اللي مش مديون. عشان كده ده دعاء أنا لما بسمعه بحب أمن قوي معاه، لأن كلنا محتاجينه. تعالوا نأمن مع الدعاء ده علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيني وينجيكم من شر الدين.

اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ فعلا يا جماعة، يعني أقصى حاجة ممكن تتخيلها ان واحد يبقى فاقد لحريته. الفقدان الحرية ده أمر يعني أمر شديد جدا. لذلك أنت بتلاحظ في الدعاء فاوم بين غلبة الدين وغلبة العدو، وكان الدعاء متوازن توازن عجيب. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. هي بالضبط كده، يعني الدين بيتساوى مع العداوة بالضبط. العدو بيحاول يذل البني آدم، بيحاول يذل الإنسان، بيحاول يسلبه كرامته. برضو الدين بيعمل كده بجد. الله يكون في عون كل مديون. الدين ده عبء. تخيلوا بقى، شوفوا حضراتكم الدليل ان ربنا هو الرزاق، ان الواحد لو مديون لواحد بمبلغ من المال عمال يفكر يجيبه منين ولا يروح فين. امال ربنا اللي بيدبر ارزاق كل الناس. في مرة من المرات الناس نازلين وهم يوم النفرة كده من عرفة، واحد بيقول للامام احمد بن حنبل سؤال جميل قوي. الناس كتيرة بقى ده في وقتها، يعني والمثل كان وقتها 30,000 40,000 واحد، النهارده 3 مليون 4 مليون. فالراجل المهم بيقول للامام احمد: انظر يا امام، كل هؤلاء الخلق كيف كيف سيحاسبهم الله في وقت واحد؟ قال له: كما يرزقهم في وقت واحد. زي ما رزقهم يا اخي. كل دول بيتعشوا، كل دول بيفطروا، كل دول بيتغدوا، كل دول بيتعشوا، كلهم بيشربوا ميه، وكلهم بيتنفسوا هواء. واللي بيدبر كل ده هو ربنا عز وجل. الواحد فينا لو بيجري على عيل ولا عيلين وشايل همهم، امال بقى ولله المثل الاعلى. خالق السماوات والارض، رزاق السماوات والارض، اللي خلق الكون ده كله وجعله مطوي برحمته وبقدرته. ربنا بيقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. العجيب ان احنا بنصلي ومش ضامنين ان ربنا يتقبل

0: بس استعين بالله.
1: على فكرة الدعاء دوت للناس اللي ناوية تسد، اصل في ناس النهاردة تستلف انما مش ناوية تسد، ومش ناوية توريك وشها بعد ما تستلف. في ناس كده ربنا يهديهم، لكن اللي ناوي يسد
0: يستعين بالله على السداد.
1: تعال بقى معايا للدعاء التاني، بس هقوله
0: لحبايبنا واصدقائنا. خد بالك انت بقى معايا من الدعاء اللي جاي ده، الدعاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا من كل الاساليب ومن كل الاشياء ومن كل الوسائل اللي بتصيب الانسان بالاحباط. يقول اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من الدين وقهر الرجال. ده كلام مهم جدا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل. الانسان المحبط، في واحد محبط تلقاه قاعد كده ولا بيتحرك ولا بيعمل ولا بيحاول ولا بيشتغل
1: ولا ناوي يعمل ده، وعمال طول الوقت
0: انا هغرق انا هضيع انا دوت، عمره ما هيواجه مشاكله وعمره ما هيقف على رجليه.
1: لابد انك تعرف ان ربنا بيقول انا عند ظن عبدي بي. انت ظنك بربنا ايه؟ انه هيسد دينك ولا لا؟
0: انه هيسد عنك ولا لا؟ انه هيساعدك ولا لا؟ عرفت بقى غلبة الدين وقهر الرجال؟ يعني ايه غلبة الدين؟ ان الديون تكتر على الانسان ومعرفش يسد، وقهر الرجال ان واحد يتحكم في واحد، ان واحد يصيب التاني بالقهر. مش انت بتقرأ سورة الضحى وربنا بيقول فاما اليتيمة فلا ايه تقهر، واما السائلة فلا تنهر، واما بنعمة ربك فحدث. يبقى شفت الدعاء اهو، اعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن، الهم اللي هو الشيء المستقر في القلب، الحزن انك تزعل من اي حاجة، وعوذ بك من العجز والكسل. شوف التناغم في الحديث، كأنه قطعة موسيقية، الدعاء كأنه قطعة معزوفة. الهم والحزن، العجز والكسل،
1: وأعوذ بك من غلبة الدين، وأعوذ بك من الجبن والبخل،
0: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. معاني عظيمة جدا. آخر
1: شابتر أو آخر جزء في الدعاء جميل قوي، لو بصيت في الجزء الأخير من الدعاء هتلقى حاجة في منتهى الإعجاز الكريم في الدعاء. يقول لك إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
0: كلها أمور غيبيات أهي، عذاب القبر، ومن أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال،
1: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يعني أي اختبار صعب وانت عايش، وأي اختبار صعب بتتعرض له في سؤالك في القبر،
0: وأعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
1: أجمل حاجة ممكن تسمعها في الدعاء، عارف المأثم يعني إيه؟
0: يعني أي حاجة تجرك إلى الإثم. المغرم أي حاجة تسبب لك تلفيات وخسائر.
1: عشان كده أنا دايما أقول للناس،
0: أنتوا عارفين يا جماعة يعني الرزق زي ربنا يبارك في الرزق، انك ممكن يكون مرتبك بسيط انما الحمد لله ما بتتحوكش لعمل عملية جراحية، ما بتتحوكش لدفع مخالفة، ما بتتحوكش انك تدفع كفالة في محكمة، ما بتتحوكش انك تعوض واحد عن تلفيات سببتها له. كل ده اسمه ايه؟ كل ده اسمه المغرم، يعني حاجات بتسبب غرامات. يبقى حاجة تسبب اسم، حاجة تسبب مغرم. أما بقى إنك تستعيذ بالله
1: من الغيبيات بس ما ينفعش، الغيبيات والماديات،
0: وقدم الغيبيات على الماديات. فعلا دعاء جميل إن الواحد يستعيذ من المأثم والمغرم. اللهم أمين، اللهم أمين. تعالوا بقى بعد ما فهمنا الدعاء نأمن بلحظة صفاء، عسى أن تكون ساعة إجابة. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لن تشتاق لربك سبحانه وتعالى، ولا إلى رؤيته، ولا إلى لقائه، ولا إلى دخول جنته إلا أن تحبه، ولن تحبه إلا إذا تعرفت على معاني أسمائه وصفاته وجماله وجلاله وعلوه وحلمه وقدرته وعلى عظيم نعمته علينا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحتى ندعو الله بأسمائه الحسنى علينا أن نعرف معانيها وما الذي تتضمنه هذه الأسامي، حتى نتعبد الله عز وجل من خلالها. من هذه الأسماء ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لنفسه وللآخرين: بسم الله رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أليس الله عز وجل يقول فادعوه بها؟ فالله سبحانه وتعالى هو الشافي، إذن لا يمكن أن تشفى إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا بتيسيره، إلا بإعانته. فماذا أفعل؟ أقول: يا شافي شافني، يا شافي يسر لي، يا معافي عافني، اللهم ابعث السكينة في قلبي والعافية في بدني. ادعو ربك سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل هو الشافي الشفائي، الشفاء الحسي والشفاء المعنوي. وربما نحن نظلم هذا الاسم حقه، فلا نتذكر هذا الاسم إلا في الآلام، إلا في الأمراض الحسية. فإذا أصابني وجع في بطني أو في ظهري أو في رجلي، دعوت الله أن يشافيني، نعم، لكن لا تنسى الشفاء المعنوي. فهناك أمراض في الأخلاق، وأمراض في الأديان، أمراض اقتصادية، أمراض سياسية، أمراض في التوجه، أمراض في الفكر، من يشافيك منها إلا الشافي سبحانه وتعالى. فانطرح بين يديه وسأله سبحانه وتعالى أن يشفيك حتى ييسر الله عز وجل لك. لا تظلم هذا الاسم حقه فتسأل الله عز وجل العافية من المرض الحسي وتنسى المرض المعنوي. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. لاحظوا، في ديني ودنياي. الله سبحانه وتعالى ذكر عن القرآن أنه شفاء، فقال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لما القرآن شفاء؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. شفاء من ماذا؟ من وجع في الرأس، أو ألم في الظهر، أو مشكلة في العضد؟ نعم، لكنه شفاء كذلك لتخبط الناس الحاصل في مناهجهم، في أفكارهم، في حياتهم. والله عز وجل قد قال عن هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. من خلال هذا القرآن تصل إلى الشفاء من كل الأمراض، سواء كانت معنوية أو حسية. وبناء عليه أستثمر هذه الفرصة، وأنا أتذكر ما عند ربي سبحانه وتعالى من العطاء والتوفيق والتسديد، وأنا أتذكر أن ربنا عز وجل يطمعنا في فضله، فأقول: يا ربي، من كان منا مريضا فشافه، ومن كان منا مبتلى فعافه، ومن كان منا تائبا فاقبل توبته، ومن كان منا فقيرا فأغنه بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، ومن كان منا غنيا فبارك له في أهله وماله ونفسه وأنفاسه، واجعله من الشاكرين لك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: شروط البيع. الرضا في البيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. أخرجه الترمذي وأبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراه فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه. طهارة المبيع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. أخرجه البخاري. ملكية العاقد للمبيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. بيع الفضولي. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة. قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب، فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها. ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم. أخرجه البخاري ومسلم. عن عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاه، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه، فدعا له بالبركة في بيعه. أخرجه البخاري ومسلم. القدرة على التسليم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: حتى تحمار. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. أخرجه البخاري ومسلم. العلم بالمبيع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. أخرجه البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. أخرجه البخاري ومسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل. أخرجه أحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. ما أرسل الله تعالى الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل إسعاد الناس في الدنيا والآخرة. تكاليف الإسلام ميسرة، فهي لا تستغرق إلا جزءا قليلا من وقت الإنسان في اليوم. ليس في هذه الشريعة الغراء ما يعسر اعتقاده أو يعسر أداؤه والقيام به، لكن الناس بحيادهم عن منهج الله تبارك وتعالى وعدم التزامهم بتعاليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاقوا العسف ولاقوا من أمرهم رهقا. من أراد سعادة الدنيا ففي التدين الحق المعتدل الوسطي سعادة الدنيا، ومن أراد سعادة الآخرة ففي التدين الحق الملتزم الوسطي سعادة الآخرة. دائما هناك نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات، بين ما نأخذه لأنفسنا وبين ما نعطيه لمجتمعاتنا، وينبغي علينا في هذا وذاك أن نقوم بالحق وبالقسط. ويظل الطريق الوسط هو الطريق الأجمل والطريق المنطقي والطريق الأسعد، لكن الناس مجبولون على التطرف وعلى الميل إلى جانب على حساب جانب آخر. ولهذا فإن سلوك طريق الاعتدال يحتاج إلى شيء من الوعي، ويحتاج إلى شيء من الانتباه، ويحتاج إلى شيء من مجاهدة النفس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو مفهوم كيف تعبد رب العالمين على مراده وكما يحب. عن أبي هريرة يقول: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. ثم قيل له: فلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار، يعني لبن قديم كده دل عندها فبتطلعه. ثم قيل له: فلانة تصلي المكتوبة، يعني الفرائض بس، وتتصدق بأثوار. أثوار يعني لبن قديم دل عندها، ده اللي تقدر تتصدق به، وتتصدق بأثوار لكنها لا تؤذي أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل الجنة. كنز من أعظم كنوز فهم يعني إيه إنسان قريب لربنا. بصوا يا جماعة، وجودك في الدنيا هنا للتخلق بأخلاق الله، ودي خلاصة دعوات الأنبياء، صناعة عبد رباني متخلق بأخلاق الله، أخلاق الجمال. ربنا سبحانه وتعالى عنده أخلاق جمال وأخلاق جلال. أخلاق الجمال زي العفو، الرحيم، اللطيف، الجميل، وهذه الأخلاق ربنا يحب يشوفها فيك على قد ما تقدر، بيسموها على قدرك البشري، يحب يشوفك عفو ورحيم ولطيف وجميل. وربنا عنده أخلاق جلال زي القوي، العزيز، العظيم، المتكبر، ودي ربنا سبحانه وتعالى يحب يشوفك متعلق بيها وتدعو بيها وتلجأ إلى الله عز وجل بأسماء جلاله. إذن أنت متخلق بأخلاق الجمال ومتعلق بأخلاق الجلال. طب الإنسان المؤذي ده متخلق بإيه؟ ربنا ما بيأذيش حد، وأي ابتلاء ربنا بيبتلي بيه أي إنسان بيبقى فيه وراه خير كتير، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن الإنسان المؤذي متخلق بأخلاق الشيطان، لم ينتفع بالإيمان، كان مؤمن في الظاهر لكنه مؤذي اللي حواليه، يبقى لم ينتفع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده النبي إجابته كانت واضحة دون تردد: إنسان أو إنسانة كثير الصلاة كثير الصيام مؤذي، قال: لا خير فيها، هي في النار. وإنسان أو إنسانة بيصلي الفرائض ويصوم الفريضة لكنه إنسان نافع وبيساعد، قال: هو في الجنة، اعمل حسابك. ده الفهم الصحيح للتدين، والفهم الصحيح للقرب من الله، والفهم الصحيح للسير على سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اعبد ربك بينك وبين ربك على قد ما تقدر، أقل حاجة الفرائض، لو تقدر تزود يبقى ربنا يتقبل. لكن المهم جدا اللي لازم كلنا نعرفه: الإنسان المؤذي لا خير فيه. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويبصرنا بالتدين الحقيقي، ومحدش فينا يكون مؤذي حتى يصير قريب من سيدنا محمد لو كان إنسان نافع، لأن سيدنا محمد هو أنفع الخلق للخلق. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيب المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، فرحبوا به معي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم.
0: أكرمكم الله سيدي. سيدي، الآية اليوم هي يوضحها مثل من أمثالكم. الآية من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كيف لهذا المخلوق الضعيف أن يرجو لقاء الخالق العظيم القوي جل جلاله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لو أخذنا مثال من الجيش، بل في جيوش الأرض كلها، في مراتب، في مجند، في جندي، في عريف، في مساعد إلى آخره، ملازم، نقيب، أعلى شيء فريق. هل يستطيع مجند في جيش أن يفتح باب الفريق، قائد الجيش يدخل بلا استئذان؟
0: يكاد يكون مستحيل.
1: هذا مستحيل في كل جيوش العالم، في نظام، لأنه إلا في حالة واحدة، ابن هذا الفريق يسبح في مسبح فغرق، فهذا الجندي ألقى بنفسه في البحر وأنقذه. هذا الجندي الذي قدم لهذا الفريق خدمة لا تقدر بثمن، يستطيع أن يدخل عليه بلا استئذان. فمن كان يرجو

0: لقاء ربي. من أنت؟ أنت لا شيء، خالق الأكوان، خالق الأرض والسماء، الذات الكاملة، الذات الكاملة، كمال مطلق، خالق الكون. أنت كمؤمن بعمل صالح تستطيع أن تقبل عليه، أن تدعوه في الليل، أن ترجوه، أن تسأله، أن تستعيذ به، أن تحتمي به، أن يكون الإله معك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لكن هناك معيتان، معية عامة كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه فقط، هو مع الكافر، مع الظالم،
1: يعلم
0: مع
1: ما يصنع.
0: نعم. لكن المعية الخاصة مهمة جدا، إن الله مع المؤمنين، معهم بالحفظ، معهم بالنصر، معهم بالتوكيل، معهم بالتوفيق. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ خالق الكون معك، هل تخاف أحدا؟
1: معاذ الله.
0: يعني إذا واحد فرضا ابن قائد الجيش، هل يجرؤ إنسان بكل هالجيش أي يضربه؟
1: مستحيل.
0: تقريبا التقريب. فإذا كنت مع الله كان الله معك، هي المعية الخاصة. إن الله مع المؤمنين، معهم بالنصر وبالتأييد وبالحفظ وبالتوفيق.
1: نعم. إذن سيدي، ثمن لقاء الله أن تخدم له عباده
0: أبدا. وحينئذ عند الله لا يضيع شيء، مهما كان العمل بسيطا لا يضيع، هو الخالق. العمل الصالح يعني هو أولا صالح لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا وافق السنة. هذا العمل الصالح هو الرسالة إلى الله، هو الوسيلة إلى الله. فمن كان يرجو لقاء ربه، اخدم يتيم، أطعم مسكين، ارعى أرملة، اعتني بالأيتام، قدم مساعدة لجمعية خيرية، أنقذ إنسان من ورطة كبيرة جدا. والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، بل إن علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح. والدليل القوي، الإنسان إذا شرف الموت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، مو لعلي أنهي البناء، لعلي أعمل صالحا، لأن العمل الصالح علة وجود الإنسان في الأرض. وسمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة.
1: نعم. سيدي، لو نعود إلى في الوقت المتبقي إلى الآية، قل إنما أنا بشر، لماذا كان سيد الخلق بشرا؟
0: لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، يشتهي كما نشتهي، ويخاف كما نخاف، ويرجو كما نرجو. لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، لأنه انتصر على بشريته
1: صلى الله عليه وسلم.
0: بينما الفساق والفجار انهزموا أمام بشريته.
1: نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم، وفي الحديث في صحيح مسلم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، لكن قال بشر مثلكم يوحى إلي. هذه
0: هو بشر كالبشر تماما، إلا أن الله ميزه بالوحي، فالوحي كلام خالق الأكوان، يعني هو دعوته كمال مطلق. الإنسان إذا فكر، درس، نال دكتوراه، يعني في العام الأغلب يصيب ويخطئ، الخطأ وارد، إلا أن الوحي من المطلق. فما كان مدام الوحي من المطلق، مطلق في كماله، لا يمكن أن تجد في كتاب الله ولا في ما صح عن رسول الله خطأ مطلقا. أنت مع منهج صحيح قويم، ما في عليه خلاف أبدا. لذلك مستحيل، وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح.
1: نعم. إذن سيدي، هي الحالة بشر مثلكم يوحى إليه، لأن هناك اليوم دعوات لوصف النبي صلى الله عليه وسلم قائد مصلح عبقري.
0: هذا لا يجوز إطلاقا. جميع الصفات التي يوصف بها المتفوقون العباقرة
1: ليست
0: القادة
1: هي المطلب.
0: لا، هو نبي معه وحي السماء، معه تعليمات الصانع، معه منهج الله عز وجل. في فرق نوعي، مو فرق بالدرجات، فرق نوعي. هذا معه وحي السماء، أما ما سواه معه ثقافة الأرض. ثقافة الأرض هي عبارة عن علم وفلسفة وفن. العلم ما هو كائن، والفلسفة ما يجب أن يكون، والفن ما هو ممتع. فالوحي من نوع آخر، الوحي من السماء، من المطلق، من خالق الأكوان. الوحي من المصمم، من الخبير، من العليم، من الرحيم. أسماء الله كلها حسنى، هذا الوحي من نوع آخر.
1: نعم.
0: فأي أكبر خطأ أن نقارب بين وحي السماء وبين قوانين الأرض. في فرق كبير. القانون يصنعه إنسان، يصنعه بعقله الباطن لمصلحته،
1: وما ينطق عن الهوى
0: دائما وأبدا. القوانين تلبي مصالح واضعها.
1: نعم.
0: وقد تنسى مصالح الآخرين. أما خالق الأكوان، الخلق كلهم عياله، فوحي السماء بينصف الحاكم من المحكوم، والمحكوم من الحاكم، والقوي من الضعيف، والضعيف من القوي، والغني من الفقير، والفقير من الغني. خالق الأكوان جميعا عباده. أما النبي الكريم لعظمة نبوته ذاق القوة والضعف، والغنى والفقر، والشهرة والتعتيم. هو في الحالين كان كاملا، فهو قدوة للفقراء والأغنياء معا، وللأقوياء والضعفاء، وللأصحاء والمرضى. أذاقه الله من كل شيء طرفيه الحدين، فهو قدوة لنا.
1: نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
0: يعني التوحيد نهاية العلم، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. دقيق. وما أرسلنا من رسول، أي من لاستغراق أفراد النوع، أي رسول إلا نوحي إليه. نقطتين. ما سيأتي بعد النقطتين ملخص دعوة الأنبياء جميعا.
1: نعم.
0: أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. علماء ماذا قالوا؟ نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل العبادة. أنت بين فكر تؤمن به، وبين حركة تقوم بها. الفكر توحيد، والحركة عبادة. فإذا وحدت الله وعبدته، حققت الهدف من وجودك.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي. نعم. وأحسن إليكم إخوتي الأكارم. في نهاية هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شاكرا لفضيلة شيخنا ما تفضل به من هذه الكلمات والأمثال الطيبة. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عتبة الغلام. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال مسلمة: سمعت عن بسة الخواص يقول: كان عتبة الغلام يزورني، فربما بات عندي. قام ذات ليلة فبكى من السحر بكاء شديدا، فلما أصبح قلت له: قد فزعت قلبي الليلة ببكائك، فمما ذاك يا أخي؟ قال: يا عنبسة، إني والله ذكرت يوم العرض على الله. قال: ثم مال ليسقط فاحتضنته، فجعلت أنظر إلى عينيه تتقلبان قد اشتدت حمرتهما. سبحان الله، الأولياء يعملون ويجتهدون في الطاعة وفي ترك الحرام وفي إتقان الفرائض وفي أداء النوافل، ثم يخافون. قال: إني ذكرت يوم العرض على الله. شو بده يصير معي؟ هلأ إذا عندك ابن عمره 3 سنين، رحت أنت ويالي تزوره إنسانا مهما جدا بهذا البلد، أنت لأنه عندك علم وعندك فهم بيكون هذه الزيارة لها خصوصية وفي هيبة تهاب هذا الذي تزوره. بس ابنك اللي عمره 3 سنين ما له فهمان شيء، ذاك بتلاقي ممكن عم يركض بالغرفة جيئة وذهابا، ممكن يوقع الطاولة لأنه لا يفقه ولا يفهم ولا يعرف قيمة من تزور. الأولياء لمعرفتهم بحضرة الله عز وجل فهم يهابون من يوم العرض عليه. وإذا رأيت إنساناً عم بيقول لك: إيه ما بدها، لا تكبر الشغلة، الله غفور رحيم، بكرة بيغفر لنا كلياتنا. مرة واحد قال لي: أستاذ، يعني هلأ أنت مفكر إنه الله عز وجل بيحط عقله بعقلنا؟ استغفر الله العظيم والله المثل العلى. هذا دليل بأن الذي يتكلم أو الذي يتصرف التصرف عقله الإيماني عقل طفل عمره سنة، لما سنتين لا يفقه شيئاً ولا يعرف أمرا. لذلك قالوا: على قدر علم المرء يعظم خوفه. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. العلماء كلما علت رتبتهم كلما ازداد خوفهم. من أجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. أنا بخاف من الله عز وجل أكثر واحد بينكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بحضرة الله أعلم من كل الخلائق. ف